لكن عاوز إن أقول لا تحزنوا ولا تيأسوا، فكفى بكم أن الله هو ربكم، وأن نبيكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دينكم الإسلام. واللي بيتذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم هانت عليه مصائب الدنيا كلها، ده وإن كان توفيق من الله تعالى، وإن كان به خطأ أو نسيان، فده من مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تحزنوش ما تحزنوش، الحزن مش من الإسلام، ما تحزنوش. الواحد إلا يعني في ناس بتحزن بتشق هدومها وبتضرب روحها، في ناس بينتحروا، لا ده مش من الإسلام. الحزن طيب يا أخي، أحزن 3 أيام مات حد، 3 أيام خلاص. في ناس بيعملوا 40 يوم، في ناس بيعملوا سنوية، في ناس بيعملوا شهرية، إيه ده؟ المهم ربنا يجعل كل أيامكم سعادة وأفراح، ويديم ربنا عليكم الصحة والعافية.

ربي منتهى سعي رضاك غايتي وجهك ربي منتهى سعي رضاك منتهى سعي رضاك لك صومي وصلاتي يا إله العالمين لك أسلمت حياتي.

أنت حسبي، أنا لا أرجو سواك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، في صلاح واجتهاد.

عبادي راجيا رب المعين في صلاح واجتهادي أطلب العلم المبين بين أهلي وبلادي راجيا رب المعين.

ربي منتهى سعي رضاك، غايتي وجهك ربي منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، منتهى سعي رضاك، من

الحساب مدفوع. كانت الأم مشغولة في أعداد الطعام لما دخلت عليها بنتها اللي عندها 10 سنوات ومدت إيدها وديتها ورقة، وأسرعت الأم ونشفت إيديها اللي كلهم مية، بعدين ابتدت تقرأ اللي كتبته بنتها بخط جميل، فاتورة حساب المبلغ أجرة قيامي بتنظيف غرفتي جنيه، أجرة قيامي بجلي الصحون 2 جنيه، أجرة عنايتي بأخي الصغير وقت غيابك 3 جنيهات، مكافأة على علاماتي الجيدة في المدرسة 5 جنيهات. وبصت الأم في عيون بنتها، فجه في خاطرها مجموعة من حاجات حصلت في الماضي وكتبت على نفس الورقة: حملتك 9 شهور مجانا، قسيت آلام الحمل والولادة مجانا، قضيت الليل للعناية بيكي مريضة مجانا، رضيت بكل الهموم اللي سببتها لي مجانا، علمتك الدروس وساعدتك في فروضك مجانا، اعتنيت بيكي وبنظافتك وألعابك وهدومك ومسح دموعك مجانا. ومدت الأم الورقة لبنتها، ولما قريتها رمت نفسها على صدر أمها خجل، بعدين كتبت أسفل قائمة حسابها: الحساب مدفوع، فما أعظمك أيتها الأم، فعلا الجنة تحت أقدام الأمهات.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومع هذه القصة الجميلة الواقعية الرائعة، خرج الحجاج بن يوسف في يوم للصيد وشاف 9 كلاب جانب صبي صغير عمره حوالي 10 سنوات وله ذوائب. فقال له الحجاج: انت بتعمل ايه يا غلام؟ فرفع الصبي عينيه وقال له: يا حامل الاخبار، انت بصيت لي بعين الاحتقار وكلمتني بالافتخار، وكلامك كلام جبار وعقلك عقل بغال. فقال له الحجاج: انت ما عرفتنيش؟ قال له الغلام: عرفتك بسواد وشك، لانك جيت بالكلام قبل السلام. فقال الحجاج: ويلك، انا الحجاج بن يوسف. فقال الغلام: لا قرب الله دارك ولا مزارك، فما أكثر كلامك وقل كرامك. فما أتم كلامه إلا والجيوش حلقت عليه من كل جانب، وأمرهم الحجاج إنه يحملوه لأسره. فقعد في مجلسه والناس حواليه قاعدين ومن هيبته خايفين وهو بينهم زي الأسد، وطلب إنهم يجيبوا الغلام. لما وقف الغلام بين إيديه، رفع الغلام راسه وحول نظره وشاف بناء القصر عالي ومزين بالنقوش والفسيفساء وفي غاية الإبداع والإتقان. فقال الغلام: انتوا بتبنوا بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فقعد الحجاج كده وساوى قعدته وكان متكئ وقال، قال له: انت حفظت القرآن؟ قال الغلام: هل القرآن هارب مني حتى احفظه؟ فسأله الحجاج: يا ترى انت جمعت القرآن؟ قال له الغلام: وهل هو متفرق حتى اجمعه؟ فقال له الحجاج: ما فهمتش سؤالي؟ فجاوب الغلام: لازم لك انك تقول هل قريت القرآن وفهمت اللي فيه؟ فقال الحجاج: طيب قل لي، اخبرني عمن خلق من الهواء، ومن حفظ بالهواء، ومن هلك بالهواء. فقال له الغلام: اللي اتخلق من الهوى سيدنا عيسى عليه السلام، واللي حفظ بالهوى سيدنا سليمان بن داود عليه السلام، أما الذي هلك بالهواء فهم قوم هود. فقال الحجاج: طيب قل لي على اللي اتخلق من خشب، واللي اتحفظ بالخشب، واللي هلك بالخشب. فقال له الغلام: اللي اتخلق من الخشب هي الحية، اتخلقت من عصا موسى، واللي اتحفظ بالخشب نوح عليه السلام، واللي هلك بالخشب زكريا عليه السلام. فقال الحجاج: طيب قل لي على اللي اتخلق من الماء، واللي نجي من الماء، واللي اتهلك بالماء. فقال له الغلام: اللي اتخلق من الماء هو أبونا آدم عليه السلام، واللي نجي من الماء موسى عليه السلام،
واللي هلك بالماء هو فرعون. فقال له الحجاج: طيب اخبرني اللي اتخلق من النار ومن حفظ من النار. قال له غلام: اللي اتخلق من النار إبليس، واللي نجي من النار إبراهيم عليه السلام. فقال له الحجاج: طيب خبرني عن العقل والإيمان والحياء والسخاء والشجاعة والكرم والشهوة. فقال الغلام: إن الله قسم العقل 10 أقسام، جعل 9 في الرجال وواحد في النساء، سامعين يا ستات؟ والإيمان 10، 9 في اليمن وواحد في بقية الدنيا، والحياء 10، 9 في النساء وواحد في الرجال، والسخاء 10، 9 في الرجال وواحد في النساء، والشجاعة والكرم 10، 9 في العرب وواحد في بقية العالم، والشهوة 10 أقسام، 9 في النساء وواحد في الرجال. فقال له الحجاج: طيب أخبرني عن أقرب شيء إليك. فقال الغلام: الآخرة. بعدين قال الحجاج: سبحان الله، يأتي الحكمة من يشاء من عباده. ما شفتش صبي ربنا اداله العلم والعقل والذكاء زي الغلام ده. بعدين قال الحجاج: أخبرني عن النساء. قال له الغلام: أنت بتسألني عن النساء وأنا صغير، ما اطلعتش بعد على أحوالهم ورغباتهم ومعاشرتهم، لكني هذكر لك المشهور من أمورهم. فبنت 10 سنين من الحور العين، وبنت 20 نزهة للناظرين، وبنت 30 جنة نعيم، وبنت 40 شحم ولين، وبنت 50 بنات وبنين، وبنت 60 ما بهاش فايدة للسائلين. فقال الحجاج: أحسنت يا غلام وأجملت، وغمرتنا ببحر علمك، فواجب علينا إكرامك. وأمر له الحجاج ب1000 دينار وكسوة حسنة وجارية وسيف وفرس. وقال الحجاج في نفسه: لو أخذ الفرس نجي، ولو أخذ غيرها قتلته. فلما قدمها له قال الحجاج: خد اللي انت عاوز يا غلام. فقال الغلام: ان كنت بتخيرني فانا هختار الفرس، اما ان كنت ابن حلال فتديني الكل. فقال الحجاج: خدهم، لا بارك الله لك فيهم. فقال الغلام: قبلتهم، لا اخلف الله عليك غيرهم ولا جمعني بك مرة أخرى. وخرج الغلام من بين يدي الحجاج سالما غانما بفضل ذكائه وفهمه ومعرفته وحسن اطلاعه. فالله رزقنا، اللهم ارزقنا علما نافعا يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الله، رح نتكلم شوية عن الحجاب. الحجاب، أيوة الحجاب، خنقتونا من الحجاب. عيش بالأمل، وده كلام من القلب لأختي المسلمة. هنفضفض شوية وهنتكلم عن الحجاب. تعالي نتعاون على الخير، تعالي نتأمل مع بعضينا دورنا في الحياة. ربنا خلقنا لشيء محدود، خلقنا لعبادته وادانا حدود، وصانا بأنه ما نتعدهاش. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. فحجابك عبادة، كوني ملكة وحطي تاج على راسك، تاج الوقار. بس يا ترى فعلا انت محجبة؟ اول كلامي للبنت اللي فاكرة نفسها محجبة: شكلك شيك وجميل، والطرحة متناسقة جدا مع البدي اللي ظاهر تفاصيل جسمك. والجيب شكلها ايه؟ ولا انت لابسة بنطلون؟ والشنطة طقم مع الجزمة اللي بكعب عالي. وطبعا مش هقولك أكيد الميك أب طبعا ماشي مع لون اللبس. وأخيرا لازم البرفان، عشان كده أكون في منتهى الشياكة وألفت نظر كل الناس ويقولوا: ياه شفتم البنت دي، شفتوا شياكتها. طيب عاوز أسألك سؤال، ممكن؟ أنت كده مبسوطة؟ طب استفتني، يعني أنت استفدت إيه؟ كلمة من هنا وهناك وبعدين ولا حاجة. أنت ما استفدتيش، والله والله أنت خسرتي. عارفة خسرتي إيه؟ خسرتي أولاً بأن ربنا غضب عليكي لأنك ما طبقتيش كلامه اللي أمرك بيه. وإحنا اتفقنا إننا لازم نرضي ربنا عز وجل. خسرتي ثقتك بنفسك باللي بتلبسيه، لأنك بلبسك ده جواكي شيء مستخبي وبتداري. خسرتي بإنك عداد سيئاتك شغال وبعد سيئات، لأن شوفي كم بنت انبهرت باللي بتلبسيه وقالت عايزة أجرب اللي لابساه البنت دي وبتتباهى بيه. تعالي شوفي إزاي عداد السيئات شغال. لو نزرت الشارع وميت واحد بصلك بميت سيئة مفيش مشكلة. طب لو نزلت الجامعة والألوف اللي في الجامعة بصولك، دي لو نظرة واحدة هيطلع 10,000 سيئة. لو شاب من إياهم وعينه هيئة أرصاد جابك من فوق لتحت، يعني تيجي ربع ساعة، يعني 1,000 نظرة، هترجع البيت بكم سيئة؟ ده يوم لو، ولا كل الأيام. بقى في حاجة تانية، لو بنت صغيرة وشافتك كده وقالت أنا هطلع زيك في موازين سيئاتك، واحد شاب ملتزم شافك انتكس في ميزان سيئاتك، واحدة ملتزمة شافتك واتفتنت بيكي وبقت زيك في موازين سيئاتك، كل ده كل يوم بقى، ده احنا بقينا بنلعب في مليارات من السيئات. بس والله والله لو تبتي هتتقلب كل السيئات دي حسنات في حسنات. تعالي نشوف كلام ربنا عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ايه. قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. صدق الله العظيم. ويقول:
وقرن في بيوتك في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. صدق الله العظيم. ايه بقى قلت ايه؟ هتتحجبي كويس زي ما امرك ربك كده احسن، وربنا هيبدل كل سيئاتك باذن الله حسنات. ربنا يهديكي ويهدي كل بنات وشباب المسلمين. اللهم امين امين امين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، رح نتكلم عن الجوهرة والصائغ. قرينا الكثير والكثير من المواضيع الخاصة بحواء من جوانب عديدة، سواء ظاهرة التبرج أو حقوقها وإلى آخره. حبيت إني أحط بعض من همسات قلبي تجاه حواء. أيوة، حواء اللي ولدتني وربتني ومنحتني بفضل الله أخت أحبها وأخاف عليها، ورضيت باختياري لبنت صالحة أتجوزها عشان أنجب منها بنوتة صغيرة هي أجمل زهرة في بستان حياتي. حواء هي اللي لعبت معاها وإحنا صغيرين في سن البراءة، هي اللي كانت بتتفوق عليا وبتتفوق على كل الشباب بالفصل وقت الدراسة. حواء هي الوحيدة اللي بتدي أكتر ما تاخد، هي المخدة المريحة اللي بتستقبل تعب وكلل جوزها بابتسامة وبينسى كل آلامه. اليوم أنا عاوز إني أحطلك يا نصف الحياة الجميل والمشرق إليكي، يلي لو سمحتلك سبل الحياة الكريمة لكنت أنت نعيم الدنيا اللي ما بنفسوش أي مال أو جاه. بيكفيكي فخر إليكي يا كل الصفات الجميلة، أمي، أختي، زوجتي، بنتي. من غيرك مفيش للحياة أمان، من غيرك راح يعاني آدم لوعة الحرمان، راح تكوني دايما زي ما كتبت عنك وزي ما كتبت عنك بالسطور اللي قبليها. إذا كنت كذلك من المنطق وقت رغبتك في اقتناء مصوغات أو جواهر، فمؤكد هتحطيها في مكان يخفيها عن عيون اللصوص. وانت كمان كده بالنسبة للمجتمع وللجميع. أيوة، انت كذلك بالنسبة للجميع جوهرة بيحاول يسرقها اللصوص وسترها بيبعد عنها أنظرهم، رغم إن الفرق شاسع كبير بين رغبة إنسان إذا توضعت قدام طاعة ربنا في ميزان. المرأة هي الجوهرة والرجل هو الصائغ اللي دوما ما بينخدعش بذهب مزيف. يكفيكي فخر.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان الجليس الصالح بيطول العمر. الله الله. الدراسات الحديثة بتأكد على أهمية العلاقات الاجتماعية في رفع نظام المناعة والتمتع بصحة أفضل. وهنا نتذكر كيف أن أول عمل قام به النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لما هاجر للمدينة إنه آخى بين المهاجرين والأنصار.

ولذلك قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وبتقول الدراسات إن أهم صحبة هي بالنسبة للكبار. خلينا نتأمل إزاي إن القرآن الكريم ما غفلش أبداً أهمية الصداقة والصحبة الحسنة بالنسبة لكبار السن. يقول تعالى هو بيأمرنا بحسن صحبة الأبوين: وصاحبهما في الدنيا معروفا. صدق الله العظيم في سورة لقمان. فلو اتبع كل واحد مننا القاعدة الذهبية دي، صحبة أمه وأبوه بالمعروف، بتروح كل مشاكل كبار السن. زي ما أنه الخطاب في القرآن الكريم بيجي دايما بصيغة الجمع وبيأمرنا بالتعاون، مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وآيات بتأمرنا بأننا ما نتفرقش ونعتزل الناس، بل نبقى متحدين متماسكين، كما في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. وآيات كثيرة في القرآن بتحض المؤمنين على التعاون والعمل الصالح. فالإسلام أحبابي بيأمرنا دايما بحسن الصحبة والمودة بين المؤمنين

يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. وتأملوا إزاي جه الخطاب دايما بصيغة الجمع عشان يأكد لينا الله تعالى على أهمية إنه نبقى ضمن الجماعة. فالذئب بيأكل من الغنم القاصية. وأوصانا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالصديق الصالح، وإن إحنا نحرص عليه ما نعزلش نفسنا، بل إن المؤمن اللي بيخالط الناس وبيصبر على أذاهم أفضل من المؤمن اللي ما بيخالطش الناس وما بيصبرش على أذاهم. ما تنسوش إن حياة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت ملانة بالصحبة الصالحة، ملانة بصلة الرحم وبالعطف على الصغير ورحمة الكبير، مساعدة الناس والصبر عليهم. وكل ده يؤكد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سبق العلماء إلى التأكيد على أهمية الصحبة الصالحة. ربنا يجعلنا وإياكم دايما من جلساء الصحبة الصالحة. آمين.

ومن القصص والعبر من حياة الصحابة والتابعين، قال الإمام علي رضي الله عنه: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر متعلق بالمزيد، ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعيد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وهنا درس في التواضع، قصة الإمام مالك مع الخليفة هارون رشيد. عندما بلغ هارون رشيد أن الإمام مالك رحمه الله يعطي دروسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بعث هارون رشيد إلى الإمام مالك يقول: إننا نزلنا في ضاحية من ضواحي المدينة، فتعال إلى قصرنا نستمع إليك. فرد الإمام مالك على هارون رشيد فقال: العلم لا يأتي، إنما يؤتى إليه، وإن جئتنا متأخرا فلن أسمح لك أن تتخطى رقاب الناس. ثم هب هارون رشيد بنفسه إلى المسجد يسمع العلم من مالك ابن أنس، فوجد المسجد مملوء، فتذكر قول مالك فجلس في الآخر على كرسي وضعه له أحد حراسه، فلاحظ ذلك الإمام مالك فلم يسره ذلك، فسأل المريدين الذين حوله: فيما كنتم تريدون أن نتحدث؟ قالوا: نكمل نواقص الوضوء يا إمام دار الهجرة. قال الإمام مالك: لا، سوف أحدثكم اليوم عن التواضع. فأخذ هارون الرشيد الكرسي فألقاه وجلس على الأرض ونكس رأسه. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهنا قصة الحسن البصري مع الحجاج بن يوسف الثقفي. لما ولي الحجاج بن يوسف الثقفي العراق وطغى في ولايته وتجبر، كان الحسن البصري أحد الرجال القلائل الذين تصدوا لطغيانه وجهروا بين الناس بسوء أفعاله وصدعوا بكلمة الحق. فعلم الحجاج أن الحسن يتهجم عليه في مجلس عام، فماذا فعل الحجاج؟ دخل الحجاج إلى مجلسه وهو يتميز غيظا وقال لجلسائه: تبا لكم، وسحقا يقوم عبد من عبيد أهل البصرة ويقول فينا ما شاء أن يقول، ثم لا يجد فيكم من يرده أو ينكر عليه، والله لأسقينكم من دمه يا معشر الجبناء. ثم أمر بالسيف والنطع فأحضره ودعا بالجلاد فمثل واقفا بين يديه، ثم وجه إلى الحسن بعض جنده وأمرهم أن يأتوا به، وما هو إلا قليل حتى جاء الحسن فشخصت نحوه الأبصار ووجفت عليه القلوب. فلما رأى الحسن السيف والنطع والجلاد حرك شفتيه، ثم أقبل على الحجاج وعليه جلال المؤمن وعزة المسلم ووقار الداعية إلى الله. فلما رأه الحجاج على حاله هذه هابه أشد الهيبة وقال له: ها هنا يا أبا سعيد، تعال واجلس هنا. فما زال يوسع له ويقول ها هنا، والناس لا يصدقون ما يرون، حتى أجلسه الحجاج على فراشه ووضعه جنبه. ولما أخذ الحسن مجلسه التفت إليه الحجاج وجعل يسأله عن بعض أمور الدين، والحسن البصري يجيبه عن كل مسألة بجنان ثابت وبيان ساحر وعلم واسع. فقال له الحجاج: أنت سيد العلماء يا أبا سعيد. ثم دعا بغالية نوع من أنواع الطيب والطيب له لحيته وودعه. ولما خرج الحسن من عنده تبعه حاجب الحجاج وقال له: يا أبا سعيد، لقد دعاك الحجاج لغير ما فعل بك، دعاك ليقتلك، والذي حدث أنه أكرمك، وإني رأيتك عندما أقبلت ورأيت السيف والنطع قد حركت شفتيك، فماذا قلت؟ فقال الحسن: لقد قلت: يا ولي نعمتي وما الذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. رحم الله الحسن البصري رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء ورخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الأربعاء إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليئا بالصحة والسعادة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدكتور الشيخ صبحي الصالح نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. وموضوع الندوة اليوم حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث يتناول مسألة تتعلق بسلوك المسلم في حياته تجاه أحكام الله وتجاه العقيدة التي ينبغي أن يلتزم بها في شؤون حياته. فالورع وترك الشبهات معياران أساسيان في سلوك المسلم اليومي، وهذا يعود كما يعبر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصل موجود في نفس الإنسان وفي جسده هو القلب، فصلاح القلوب يضمن صلاح السلوك وصلاح الأفعال. من هنا نتوجه إلى سماحة الشيخ الدكتور صبحي ليبين لنا ما هي المعاني التي يمكن أن نفهمها من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين. هل البيان أو الوضوح في الحلال والحرام يتناول قضايا معينة، أم هي عمومات في أو عمومات تتناول كل الأحكام الشرعية أو أفعال المسلم اليومية؟ نرجو أن سماحتكم بيان ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يلاحظ في الحديث ثلاثة أقسام. القسم الأول تقريري، يبدأ بتأكيد بيان الحرام في ذاته وبيان المباح أو الحلال في ذاته، لأن ما جاء به شرع الله اتفق عند ذوي العقول السليمة مع مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة. والقسم الأخير هو المتعلق بالقلب، وكما ذكرت دكتور مروان تقرير أن هذا القلب هو مستودع المشاعر ومستودع الأسرار، وأنه المركز التوجيهي لصلاح جميع الجوارح والأعضاء وكذلك جميع الأحوال وجميع الظروف. أما القسم الوسطي فهو الذي بين الحلال الواضح والحرام الواضح وبين القلب المركز الموجه، هو في هذه التشبيهات التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ترك الشبهات، لأن الحرام ها هنا ولأن الحلال ها هنا وبينهما أمور غامضة، وردت هنا بعبارة مشتبهات، وللحديث روايات أخرى بدون إن

0: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات، في رواية لا يعلمهن كثير من الناس، ورواية وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وهذه التي سمعناها الآن. فهنا اشتباه في بعض الأمور، متى؟ عندما لا يوقن المرء أن هذا العمل الذي يريد أن يفعله مباح وليس لديه دليل على أنه حرام، فماذا يفعل؟ ما ينصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يحترز، أن يتقي، أن يتوقى، أن يجعل بينه وبين هذه الأمور الغامضة درعا تحصنه وتعصمه من الارتعاء والإسراف في قضايا يجهلها. ويلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فمن اتقى الشبهات استعاض عن الأمور المشتبهات بالشبهات، لأن المشتبهات يخلقن شبهات ويثرن بعض الأمور العارضات التي يتوقف الإنسان أمامها فلا يدري أحيا حلال أم حرام. وقد قال في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور شكل قاعدة فقهية أيضا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ما تشك فيه اتركه إلى الشيء الذي تطمئن إليه القلب.
1: ولكن لو سمحت إذا عدنا إلى مسألة الحلال بين الحلال والحرام، نتكلم عن الأشياء الواضحة ثم ننتقل
0: إليها. إذن الحلال هو ما كان حسب القاعدة الشرعية في الأصل قد أبيح، وكل الأشياء في الأصل مباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. فإذا عندما يتسرع أحدنا بتحريم شيء فهو كالذي يتسرع أيضا بإباحة شيء آخر، ليس له أن يتسرع في التحريم لأنه يعلم أن الله تعالى قد رخص لعباده في كل ما خلقه لهم، من أنه ما لم يرد في شرع الله شيء عن المعصوم يؤكد أنه حرام فهو إذن مباح. والقاعدة ها هنا ربما تشتبه على الإنسان، لأن أحدنا يعلم أنه إذا راجع المحرمات من المطعومات والمشروبات والمذوقات والأزياء والأفعال والتصرفات والعقائد وغير ذلك يعلم أنها جميعا مما يمكن أن يعلل، فيحاول أحدنا أن يلتمس دائما الحكمة في كل ما حرم، ولكن هذه الحكمة قد تكون خافية علينا، وخفاؤها علينا يقتضي منا أن نتورع وألا نستعجل في أحكامنا عليها. من ذلك أن قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، أو قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أعطى لكثير من الفقهاء فكرة الإباحة لا بتوسيعها بأكثر من المجال الذي عرف شرعا عن لسان رسول الله، ولكن بإدراك صعوبة الخروج منها بسرعة إلى ما يسمى حراما بدون إقامة الدليل على تحريمه. ومن أجل هذا نجد في القرآن المجيد كثيرا من الآيات التي تشير إلى أن أهل الجاهلية قد حرموا أشياء كثيرة ولا سيما في المطاعم والمشارب، فكأن ربنا يريد منا ألا نعتدي في التحريم، لأننا إذا اعتدينا في التحريم جاوزنا الحد وخالفنا الأمر الرباني، لأننا نعلم أن هناك حدودا لا يجوز لنا أن نتحداها. وهذا هو الذي جاء في القسم الوسطي في الحديث، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة. فتبين من ذلك أن الإنسان له حما في أي مكان يملكه. مثلا كل ملك يعني مالك أو مملك يعني ما يملك شيئا، فهذا المالك يعلم أنه لا يحب أن يخوض أحد أو يجوز خلال دياره أحد. وإذا بجاره يأتي بغنمه أو يأتي هو فيدخل يأخذ الماء يستقي يترك أنعامه ترتعي إلى آخره، كل هذا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب المثل أن يشير به إلى أنه ليس صعبا على المؤمن أن يعرف الفارق بين الحلال وبين الحرام. ليس ينبغي دائما أن يجد الحكمة، لأن وجودها قد يكون نسبيا، فمرة يعرفها بعضهم ومرة يجهلها آخرون. ولأجل هذا قال وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالأصل إذن في الحلال هو ما كان مباحا، وإباحته إنما جاءت من أنه لم يرد أي كلام من لسان المعصوم، أو مثلا لم يرد في كتاب الله بالدرجة الأولى شيء يتعلق بحرمته. ولكننا نعلم أن القرآن المجيد سكت عن أشياء، والقرآن يؤكد لنا هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، أي غير ناس، فلا تسألوا عنها. وهذا كله يشير إلى أن على المؤمن في البداية أن ينعم بفكرة الإباحة، فهو يعلم أن الله خلق له كل شيء، والأصل في كل شيء أمامه لم يرد فيه نص أنه مباح، وإنما تأتي فكرة الحرمة أو الكراهة التنزيهية أو الشديدة وغير ذلك تأتي من النصوص الأخرى أو من القرائن الأخرى.
1: شكرا. بالنسبة إلى المشتبهات والتي بين النبي عليه الصلاة والسلام،
2: يعني أحب أن أعلق كثيرا قبل أن ننتقل إلى موضوع المشتبهات. يعني أحب أن أضيف إلى ما قاله أستاذنا الدكتور صبحي مسألتين. المسألة الأولى أن بعض الناس يتوهمون من ذكر أن الحلال بين والحرام بين، يتوهمون كأن هناك مساواة عددية في المحرمات أمام المحللات، والواقع أن العكس هو الصحيح، أن نطاق الحلال هو النطاق الواسع
0: الأوسع
2: الذي يسع تقريبا ربما 99% من حياة الناس.
0: بالضبط،
2: لأن المحرمات هي فقط المنصوص عليه.
0: نعم.
2: وكل ما لم ينص على تحريمه فهو حلال، والمنصوص على تحريمه في القرآن أو في السنة محدد تحديدا محصورا وضيقا إلى حد كبير. فيبقى من نعمة الله عز وجل علينا توسيع نطاق الحلال وتضييق نطاق الحرام. ثم كل شيء حرم علينا من رحمة الله بنا أنه أباح لنا شيئا يماثله فيه ما نشتهيه من ذلك الحرام دون ما يتعلق به من ضرر. لأن القاعدة في التحريم في شريعتنا هي قاعدة موضوعية. عند الأمم السابقة بنو إسرائيل مثلا، رب العالمين حرم عليهم بعض المحرمات لمجرد العقوبة عليهم، لا لأن هذه المحرمات بذاتها فيها من الضرر أو من الأذى. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فإذا كانت أحيانا مسألة التحريم عقوبة، لكن في شرعنا وباعتبار أن الإسلام هو خاتم الأديان لم يجعل الله عز وجل التحريم وسيلة من وسائل العقوبة، إنما وصف رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقاعدة التحريم في شريعتنا قاعدة موضوعية، كل ما حرمه الله عز وجل معنى ذلك أن فيه خبث وضرر وأذى وبناء على ذلك حرم.
1: شكرا على كل حال، إشارة جميلة
3: يعني
1: جدا.
3: ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا، ولا اعتبر
2: اعتداء.
3: واعتبر اعتداء،
1: فإذا
3: يحرم شيئا لم يحرمه الله.
1: فعلا الحلال بين والحرام بين. صدق رسول الله.
3: بقيت عبارة الاستبراء.
1: قبل الاستبراء ممكن أن نتكلم عن المشتبهات. فهذه الشبهات التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسلم إلى أن يتقيها، ماذا تتناول؟ هل تتناول مسائل العقيدة أم الأحكام الفقهية؟ ولماذا كانت هذه الصورة الكبيرة في الحديث بتشبيهها بأنها كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه؟ فماذا تتناول ولماذا كان هذا التحذير الكبير منها؟
2: للوهلة الأولى لابد أن نذكر أن الأمور المشتبهات هذه لا تدخل في مسائل العقيدة. مسائل العقيدة مما حددت بنصوص قاطعة واضحة
3: طبعاً.
2: لم يقع فيها خلاف إلا ربما بعض فروع العقيدة، الفروع جدا التي لا يترتب عليها إيمان أو كفر، وقع فيها شيء من الخلاف وشيء من الاشتباه. لكن المقصود هنا في هذا الحديث بالأمور المشتبهات هي الأمور المتعلقة بكل حياة الناس بالأحكام الشرعية، ليس بمسائل العقيدة. سواء كانت هذه الأحكام الشرعية متعلقة بالعبادات أو بالمعاملات أو بالسياسة الشرعية أو بسائر الأحكام الشرعية، كل هذه يمكن أن يوجد فيها مشتبهات. والأساس في المشتبهات مبني غالبا على تعدد النصوص في المسألة الواحدة أو على اختلاف الظروف حول هذه المسألة. ذلك لأن شريعة الله عز وجل فيها جوانب ثلاث. الجانب الأول الوحي المنزل من الله عز وجل. الجانب الثاني الإنسان المكلف الذي يتلقى هذا الوحي بعقله ليفهمه وليلتزم به. والجانب الثالث الواقع الذي يطبق عليه شرع الله عز وجل، تطبق عليه الشريعة. فالوحي محدد معروف في كتاب الله وفي السنة الصحيحة، لكن فهم النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام تختلف فيه العقول، تختلف العقول في فهم النصوص وفي استنتاج الحكم الشرعي منها. هذه مسألة. والمسألة الثانية تختلف الظروف، فإذا أريد أن يطبق الحكم الشرعي على هذا الظرف يكون مباحا، وإذا أريد أن يطبق على ظرف آخر قد يتحول إلى حرام. وعندما يذكر أن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه غير قسما كبيرا من مذهبه نتيجة انتقاله من بلد إلى آخر، هذا دليل
3: في مصر.
2: نعم، هذا دليل على أن الظروف يمكن أن يكون لها أثر على اختيار الحكم الشرعي، يختار هذا الحكم أو ذاك الحكم. فمن هنا يظهر أحيانا أن هناك عدة أدلة يتبادر للذهن أنها متعارضة، وقد تكون كلها صحيحة والواقع ليست متعارضة، لكن لكل دليل الظرف الذي يطبق فيه ويكون هو الأجدى لمصلحة الإنسان ولعموم تطبيق شريعة الله عز وجل.
3: وهنا يمكن إضافة شيء في صدد نفسي. عندما نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ولا سيما في توضيح المحرمات، نجد مثلا قولا يكاد يكون حصريا في مثل الآية الكريمة: قل لا أجد فيما
2: أوحي
3: إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا مراقا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. بينما نجد في مكان آخر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخره. فنلاحظ هنا شيئا وهناك شيئا آخر، والواقع أن الفكرة الحصرية مقصود بها ما كان من عمل الطاعم الذي يطعم، فهناك ذكرت المطاعم، بينما تأتي المحرمات بفكرة أوسع لتنتهي في حال الضرورة بفكرة أشمل، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أو فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وهذا يشعرنا بأن الأصل في الأشياء فعلا الإباحة، ويشعرنا أيضا بأن أكثر الأشياء والأحكام الشرعية هي مباحات أو أنها من باب الحلال، ولكن يبقى هذا الجانب القليل جدا من المحرمات. والإنسان متروك لأنه مخاطب بعقله، مخاطب بوجدانه، ومخاطب بالدرجة الأولى بمركز التصرف فيه. ومركز التصرف ليس ضروريا أن يكون في هذا العقل الذي حتى الآن لم يفقه الإنسان رغم رقيه ما كنهه، وإنما هو في هذا التعبير الذي يتساوى فيه جميع خلق الله، في هذه المضغة التي هي قطعة صنوبرية بالمعنى الذي يعرفه الناس، ولكن كل الأعضاء ترتبط بها. حتى قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين: إن هذا القلب بمثابة الملك، وإن جميع الأعضاء خدم وجنود عنده، فهو يصرف، يقول لهذا تحرك، للأذن، للعين، لليد، للرجل، لكل شيء. وإذا الإنسان في كل حركة من حركاته يتجه إراديا من طريق مستودع فكره وقلبه. وقد جاء وابصة بن بعبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابة كما نعلم، فقال له رسول الله: منذ رأى جئت تسأل عن البر؟ البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية: والإثم ما تلجلج في الصدر وتردد في القلب، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وفي رواية أيضا: استفت قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك، أو ولو أفتاك المفتون، جمع مفتن، يعني لو كل المفتين في جميع الأرض قالوا لك هذا حلال وأنت بينك وبين نفسك تعلم أنه حرام، فلا تستمع إلا لنداء قلبك. وهذا إن دل على شيء فعلى أن الورع ليس شيئا مفروضا من خارج، وإنما هو إدراك للحكمة، مرة ندركها مرة أخرى لا ندركها. لحم الخنزير قال المفسرون كلمة أو رجس يقصد بها بالدرجة الأولى، والرجس القذارة يقصد بها فقط آخر مذكور، وهو أو لحم خنزير، بينما قال بعضهم ليس ضروريا أن يكون تحريم لحم الخنزير فقط لما ينشأ عنه من ضرر، فهناك مآكل كثيرة لو أكلها الإنسان ينشأ عنها مضار. ولكن الإسلام جاء فقلل المحرمات وترك الإنسان يدرك حتى المتشابهات أن بعضها يمكن أن يؤذيه في دينه وأن ينتقص من إيمانه، وأن بعضها الآخر يمكن أن يؤذيه في عرضه. ومن أجل هذا قال رسول الله كما سمعنا صلوات الله وسلامه عليه: فمن اتقى الشبهات، من توقاها، من احترز منها، استبرأ، أي طلب البراءة لدينه وعرضه. أما دينه فلأنه يرى أن أعماله كلها لله، ولا يريد أن يتلطخ بأي شيء من الشبهات التي لا يعرف حقيقتها. وأما عرضه فلأنه سيكون معرضا لكلام الناس إذا هو دائما يخوض في القضايا التي ليست بينة، كما أن الحلال بين وكما أن الحرام بين.
1: هذه الشبهات التي ينبغي على المرء أن يطلب البراءة منها، أن يستبرئ لدينه وعرضه، إنها من الأمور التي أحيانا يصطدم بها المسلم خلال ممارسات حياته اليومية. هل على المسلم أن يبتعد تطبيقا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام فلا يلتفت إلى المسائل التي لا يعرف الحكم بها، أم يحاول أن يجد الحل المناسب؟
3: هل أن يجتهد مثلا؟
1: أن يجتهد. فنرجو التفضل.
2: هو الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث وضح المسألة وجعلها ندبا للمسلم أن يبتعد عن الشبهات. قال: فمن اتقى الشبهات، من فعل هذا فقد طلب البراءة وحصل عليها إن شاء الله، ومن لم يفعل هذا فقد عرض نفسه، ربما وقع في الحرام وربما لم يقع، لأن هذه المسألة المتشابهة قد تكون من الحلال.
3: وهذا التعبير يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يواقع، يوشك. يعني قد يقع وربما لا يقع.
1: ولكن من الأنسب،
2: من الأنسب أن يبتعد عنها حتى يحتاط لنفسه، لأنه المثل المضروب تماما كالراعي يرعى حول الحمى. لو أن أحد الناس عنده بستان محاط مسور، وجاء رجل بأغنامه يرعى عند الحدود، فيوشك أن تدخل بعض الأغنام وقد لا تدخل، فإن دخلت وقع في الخطأ، وإن لم تدخل نجا. فالإنسان الحريص على آخرته والحريص على رضا ربه يحاول أن يبتعد عن كل هذه المشتبهات حتى لا يقع في الحرام.
1: نشكر لكم هذه الشروح المفيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الالتزام بالحلال والابتعاد عن الحرام والابتعاد أيضا عن الشبهات ما استطعنا بإذنه تعالى. ونكرر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، يسطع فيها من العقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها. خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة،
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر،
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر،
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: والحكمة.
3: الحكمة نبع فياض،
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار.
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: جمالاً تبرق من نور وبهاء.
1: خذ الحكمة. إذا لم يكن الشيء أسودا فلا تستنتج أنه أبيض.
2: النقاش الطويل يضيع الحقيقة.
1: اعرف كل شيء ودعهم يعتقدون أنك جاهل.
2: إذا أعطيت ولدك سمكة أطعمته يوما واحدا، وإذا علمته صيد السمك أطعمته مدى الحياة.
1: انتقاد واحد يجرحنا يفعل فينا أكثر من 20 مديحا يبهجنا.
2: إذا لم يسمع الأصم صوت الرعد فإنه سيرى حبات المطر.
1: إذا تم العقل نقص الكلام.
2: استعمل الكلمات كما تستعمل المال.
1: استودع المرأة الخرساء سرا تجدها تنطق.
2: إن تعلمت باكيا سوف تربح ضاحكا.
1: الأم لا تقول هل تريد بل تعطي.
2: الاستعلام مرتين خير من الخطأ مرة واحدة.
1: ينبغي ألا نقطع الشجرة لنأكل ثمارها.
2: إذا حككت قرحة أدميتها.
1: الأخبار الجيدة تمشي والأخبار السيئة تجري.
2: الاستدانة ليست أفضل من التسول.
1: التواضع من مصائد الشرف. إخوتنا الكرام، هذا القول عن التواضع يذكر بهذه القصة التي روتها كتب التأريخ والأدب. تقول القصة:
2: كان الكسائي رحمه الله يؤدب الأمين والمأمون ابني هارون الرشيد، فأراد يوما أن نهوض من عندهما فابتدر إلى نعليه ليقدماهما له، فتنازع أيهما يفعل، ثم اصطلح على أن يقدم كل واحد منهما واحدة. فلما علم الرشيد بذلك دعا الكسائي وسأله قائلا: من أعز الناس؟ قال: لا أعلم أعز من أمير المؤمنين. قال الرشيد: بلى، إن أعز الناس من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه ولي عهد المسلمين حتى يرضى كل منهما أن يقدم له واحدة. فأخذ الكسائي يعتذر حاسبا أنه أخطأ، فقال الرشيد: لو منعتهما من تلك لأوجعتك لوما وعتبا ولألزمتك ذنبا، فما وضع ما فعل من شرفهما، بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما. ولقد تبينت مخيلة الفراسة بفعلهما، فليس يكبر المرء وإن كان كبيرا عن ثلاث: تواضعه لسلطانه ولوالده ولمعلمه.
1: حب الأم لا يشيخ أبدا.
2: إخوتنا الكرام، هذا القول عن حب الأم الثابت الراسخ يذكر بحادثة تخيلها أحد الشعراء تدل على حب الأم الذي لا يشيخ فعلا، وقد سجلها شعرا في قصيدة تقول أبياتها:
1: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المضرج إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعنا برات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أختي المسلمة، عاوزة إنك تكوني أجمل بنت في العالم. اسمعي اللي هقوله لك، لو كنت عاوزة تكوني أجمل بنت في العالم اعملي اللي هقوله لك. الرشاقة، عن الرشاقة مثلا، مارسي رياضة الركوع والسجود وكمان المشي في حوائج لا

فهم أفضل التمارين لشد عضلات الرجلين والمحافظة على رشاقة جسمك. الهدوم: البسي ثوب الحشمة الطويل المطرز بالأعمال المستحبة. أما تقصف شعرك احميه بالحجاب الإسلامي الغير فاتن. المكياج: مكياج خاص للنساء والبنات المسلمات في كل الأعمار والكل المناسبات، وهو بيتباع في محلات الإيمان بالله. أولاً استعملي صابون الاستغفار لإزالة أي ذنوب بتشكي منها. ثانياً حطي على وشك كريم أساس الإسلام والأحكام الشرعية. ثالثاً حطي على إيديكي أفضل كريم مرطب وهو من الصدقة. رابعاً كحلي عنيكي إنك ما تبصيش في الحرام غض البصر، فبتزداد عينيكي صفاء ورونق. خامساً مسكري رموشك بالدموع عن ذكر الله، خوف من ناره وعذابه. سادساً حطي على شفايفك روج من الصدق بيمنعك من الكذب والغيبة. سابعاً أما أحمر الخدود فاستعمليه من ماركة الحياء. ثامناً اصبغي ضوافرك بمية الوضوء، بمية الوضوء الدائم. تاسعاً حني إيديك بالدعاء وارفعيها إلى السماء حتى يستجيب الله ليك. أما الإكسسوارات أنصحك بالآتي: الإكسسوارات دي الحلوة ما بتلاقيهاش إلا في محلات الإسلام العظيم ومحلات الأخلاق الحميدة. حطي في ودانك سماع الكلمة الطيبة اللي بترفع من مقامك قدام رب العالمين. حطي في عنقك قلادة العز والمعروف والكرم. زيني صوابعك بخاتم الآباء والرفض والمنكرات. أختي الحبيبة، اغتنم الفرصة دي وما تخليش الوقت يفوتك، والوقت محدود فإحنا منعيش مرة واحدة بس في الحياة الفانية دي. يا ترى إيه؟ أكيد بالنصايح دي هتبقي أجمل بنت في العالم. وبارك الله فيكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، معكم في سلسلة حياة الأئمة. اليوم نبدأ معكم في الحلقة الثانية من سيرة الإمام الشافعي، فهي رحلة الشافعي إلى العراق. وكان الشافعي وهو بالمدينة يعلم أن الإمام أبي حنيفة رحم الله ورضي عنه كان بالعراق، وأنه توفي وترك علماء كثيرين، منهم الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فاستخار الله وعزم على اللقاء بهما وغيرهما من العلماء.
1: دخل على الإمام مالك وقال له: إني عزمت على الذهاب إلى العراق طلبا للعلم. فقال له الإمام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلبه. ثم زوده ب46 دينارا.
0: وصل الشافعي إلى الكوفة إحدى مدن العراق، ثم قصد المسجد للصلاة. وبينما هو في المسجد إذ رأى غلاما يصلي، فلم تعجبه صلاته فنصحه، فلم يقبل الغلام النصيحة وقال: أنا أصلي هكذا منذ 15 سنة بين يدي أبو يوسف وابن الحسن صاحبي أبي حنيفة، فما عاب علي شيئا وأنت تعيبها. ونهض غاضبا.
1: قابل الغلام في المسجد أبا يوسف وابن الحسن وكانا يعرفانه، فسألهما عما إذا كان في صلاته عيب.
0: فقال: اللهم لا.
1: فقال الغلام: إن في المسجد رجلا عابها.
0: فقال له ابن الحسن: اذهب إليه وقل له بما تدخل الصلاة.
1: ذهب الغلام إلى الشافعي وسأله هذا السؤال، فكانت إجابة الشافعي: إني أدخل الصلاة بفرضين وسنة.
0: فقال له ابن الحسن: ارجع إليه واسأله عن الفرضين والسنة.
1: فقال له الشافعي: أما الفرضان فهما النية وتكبيرة الإحرام، وأما السنة فهي رفع اليدين إلى الأذنين.
0: عاد الغلام إلى الشيخين وأخبرهما بما قاله الشافعي، فعرف أن هذا قول من عنده علم بالشريعة، وأراد التعرف عليه، فذهب إليه وتعرف عليه، وسأله ابن الحسن عن نسبه وبلده فأخبره عنهما، ثم سأله عما إذا كان رأى الإمام مالك، فقال: من عنده أتيت.
1: فقال ابن الحسن: هل نظرت في الموطأ؟
0: قال الشافعي: حفظته عن ظهر قلب.
1: وكان كلما سئل عن شيء أجاب إجابة وافية، ففرح به كثيرا أبو الحسن، واستضافه وأذن له أن ينسخ من مكتبته ما شاء من كتبه.
0: أقام الشافعي مع محمد بن الحسن في الكوفة مدة نسخ في خلالها كثيرا من الكتب، ولما عزم على الرحيل ليكمل رحلته فيطوف ببعض بلاد العراق وبلاد فارس وما حولها من بلاد الأعاجم، عرض ذلك على محمد بن الحسن فوافق، وأعطاه 3000 ليستعين بها في رحلته، فقبل ودعا لابن الحسن.
1: وفي رحلته إلى بلاد فارس وما جاورها، أخذ الشافعي ما أعطاه له محمد بن الحسن من المال، وطوف في بلاد فارس وما حولها، ثم رحل إلى شمال العراق حتى وصل إلى جنوب بلاد الروم الأناضول، ومشى إلى حران وأقام بها أياماً، ثم سافر إلى فلسطين وأقام في الرملة في جنوب بيت المقدس.
0: ولقد استغرقت هذه الرحلة حولين كاملين، من سنة 172 هجرية إلى سنة 174 هجرية، ازداد الشافعي فيهما علما بما حفظ من العلماء، ومعرفة بأمور العباد وأخلاقهم وعاداتهم، وقابل الكثير ممن أملى عليهم الموطأ وهو في المدينة، فكانوا له خير معين في رحلاته الشاقة.
1: وعن العودة إلى المدينة، بينما الشافعي في الرملة إذا بركب جاء من الحجاز، فسألهم عن الإمام مالك فقالوا: إنه بخير، وقد اتسعت أرزاقه، فاشتاق إلى السفر إلى المدينة لرؤيته، فاشترى راحلة وسافر عليها إلى المدينة المنورة، فوصل إليها بعد 27 يوما.
0: دخلها ساعة العصر نحو سنة 174 هجرية، وقصد المسجد النبوي وصلى العصر وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، وحضر درس الإمام مالك الذي لما علم بوجوده استدعاه وضمه إلى صدره ونزل عن كرسيه وقال له: أتمم أنت الدرس يا شافعي.
1: وبعدما أتم الشافعي الدرس أخذه الإمام إلى بيته.
0: أقام الشافعي في المدينة 4 سنوات وأشهر مصاحبا للإمام مالك رضي الله عنه.
1: وعن رحلته إلى اليمن، كان الشافعي وهو في المدينة يزور أحيانا مكة موطن أجداده، وفيها أمه العاقلة التي لا تزال تنصح لابنها وتحسن توجيهه، وفيها شيوخه الذين يجلهم ولا ينسى فضلهم عليه.
0: قدم الشافعي مكة يسعى عند بعض أقاربه ليعطوه بعض المال ليستعين به على قضاء بعض حوائجه، فلم يعطوه شيئا، إلا أن أحد أقاربه سعى له عند قاضي اليمن الموجود بمكة وكان اسمه مصعبا ليوجد له عملا باليمن، فرحب مصعب بالشافعي وقال له: إن أمير المؤمنين ببغداد كتب إلي أن أصير إلى اليمن قاضية، فهل تخرج معنا؟ لعل الله يعوضك عما كان بعض الأقارب يعوضونك به.
1: قال الشافعي: نعم، وفقني الله ووفقك.
0: ومع شهرة الشافعي في مكة والمدينة وما يحمل له الذين حضروا دروسه وأحبوه حبا شديدا من جميع البلاد، لم يتولى عملا يأخذ عليه أجرا لا في مكة ولا في المدينة، لكن في اليمن سيجدون له عملا يأخذ عليه أجرا، وهو متعلق بالقضاء موضع فهمه واختصاصه، فقد بذل فيه جهدا حمد فيه وشهر بين الناس، فكان يقوم بما تفرضه عليه أمانته ويمليه عليه دينه.
1: جاوزت شهرته اليمن إلى مكة، فحين وفد الناس إلى مكة ومعهم الشافعي لقضاء العمرة في شهر رجب، انطلقت ألسنتهم بالثناء على الشافعي، حتى أن شيخه سفيان بن عيينة محدث مكة رحب به حين لقيه وقال: لقد بلغني حسن ما انتشر عنك في اليمن، وما أديت كل الذي لله عليك فلا تعد.
0: لكن الشافعي لم يأخذ برأي شيخه ورجع إلى اليمن، وكانوا قد أعدوا له منصبا أكبر، فقد ولوه قضاء نجران، واشتهر من حسن سيرته وحمله الناس على السنة والطرائق الجميلة.
1: لقد حاول أهل نجران التقرب من الشافعي واستمالته كما اعتادوا أن يفعلوا مع من يتولى أمورهم، ولكنهم لم يفلحوا، ولم يجدوا في نفسه استجابة ما لإغرائهم، واتجه بكل قواه إلى إقامة العدل وإزهاق الباطل، لذلك أجمعوا أمرهم وسعوا به إلى أمير المؤمنين سعاية منكرة كادت تودي بحياته لولا حفظ الله له.
0: ترك اليمن واتجه إلى مكة، ولم يستفد كثيرا من حياته في اليمن سوى أنه تزوج منها وأنجب أولاده.
1: وعن عودة الشافعي إلى مكة، عاد الشافعي إلى مكة المكرمة وقد أخذ علوم الحجاز والعراق في رحلته الأولى، عاد ومعه الكثير من علم أهل الرأي وما عرفه من فقيه العراق محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، ضمه إلى علم الحجاز الذي حضره على الإمام مالك في المسجد النبوي في المدينة، وما تعلمه على شيخ الحرم المكي مسلم بن خالد الزنجي، وإلى عالم مكة سفيان بن عيينة.
0: رجع إلى مكة المكرمة لا لينضم إلى حلقة من حلقات الحرم، وإنما ليعقد له حلقة، فقد أصبح يضع القواعد، وكانت له قدرة كبيرة وعلم غزير يعينه على الاجتهاد.
1: اتخذ له حلقة في المسجد الحرام جلبت إليه الكثير من ذوي المكانة في العلم يستمعون إلى طرائقه الجديدة في استنباط الأحكام، حتى ملأ عقولهم بالمعلومات وشهدوا له بالتفوق والفهم.
0: ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل الذي وفد حاجا إلى مكة ودخل المسجد الحرام كي يلقى به كبار العلماء والمحدثين، وكان من أشهرهم سفيان بن عيينة، ولفت نظره الشافعي في حلقته، فرأى فيه الجديد في كل ما يقوله، رأى فيه فهما ثاقبا لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسمع منه أصولا وقواعد لم يكن له عهد بسماعها من أحد، تدل على عظم عقله وعميق فهمه، ولذا كان يدعو أصحابه من الذين شغلوا برواية الحديث ونقله أن يلازموا حلقة الشافعي. الذي اهتم أكثر ما اهتم به هو معرفة المعاني والفقه الذي يؤخذ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: قال عالم من العراق وقد صحب الإمام أحمد بن حنبل إلى مكة للحج والعلم ولم يكن يعرف الشافعي، قال للإمام أحمد: لقد بحثت عنك في مجلس ابن عيينة فلم أجدك حتى وجدتك جالسا مع أعرابي، فقلت: يا عبد الله، تركت ابن عيينة وجئت إلى هذا؟
0: فقال لي: أسكت، إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا أخاف ألا تجده. ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى.
1: قلت: من هذا؟
0: فقال الإمام أحمد: إنه محمد بن إدريس.
1: قال إسحاق بن راهوي العالم الكبير: لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال: تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله، فأراني الشافعي.
0: ثم قال: تناظرنا في الحديث فلم أرى أعلم منه، ثم تناظرنا في الفقه فلم أرى أفقه منه، ثم تناظرنا في القرآن فلم أرى أقرأ منه، ثم تناظرنا في اللغة فوجدته بيت اللغة، وما رأت عيناي مثله قط.
1: وكفى بشهادة الإمام ابن حنبل شهادة رضي الله عنهما.
0: أما رحلة الشافعي إلى بغداد فكانت هذه الرحلة عام 195 هجرية، والسبب أنها كانت رحلة علمية، وقد سبقه إلى بغداد هذه المرة شهرة عظيمة نشرها كبار المحدثين والفقهاء كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعبد الرحمن بن مهدي الذي ألف له الشافعي كتاب الرسالة مستجيبا لطلبه، وكان فيه كل ما ذهب إليه من الفقه.
1: دخل الشافعي بغداد يعلن اجتهاده متسلحا بسلاح العلم والحجة والبيان الذي يستطيع به أن يتغلب على كل من يناقشه في أمر من أمور السنة والفقه.
0: ونزل حين أتى بغداد على الزعفراني، وكان أديبا موسرا متصلا بحكام العراق.
1: قصد رضي الله عنه إلى الجامع الغربي في بغداد، وفيه تعقد حلقات العلم، وانتحى منه ناحية وبدأ يعرض أصوله وقواعده وموارد فقهه، فأمه المتعلمون والعلماء. وما زال الشافعي رضي الله عنه يعرض مذهبه بالأدلة القوية والحجج الساطعة، ويأتي كل يوم بالجديد من فهم كلام الله وفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى حمل العلماء على الإقرار بعلمه وظهر أمره بين الناس.
0: وقال أحمد بن حنبل وقد سئل عن الشافعي: لقد من الله به علينا، لقد كنا تعلمنا كلام القوم أي الذين يقولون بالرأي، وكتبنا كتبهم حتى قدم علينا الشافعي، فلما سمعنا كلامه علمنا أنه أعلم من غيره، وقد جالسناه الأيام والليالي فما رأينا منه إلا كل خير.
1: لقد رأى الناس في الشافعي خير قائد ناصر للحديث، متمسكا بكل الصحيح منه يدلهم على الحجة الدامغة والحق الواضح.
0: وشهد المحدثون الذين تأثروا بالشافعي في العراق هذه الفترة، فقال الحسن بن محمد الزعفراني: كان أصحاب الحديث رقودا فأيقظهم الشافعي فتيقظوا.
1: وقال داود بن علي الظاهري: كان الشافعي رضي الله عنه سراجا لحملة الآثار ونقلة الأخبار، ومن تعلق بشيء من بيانه صار محجاجا.
0: وقال هلال بن العلاء: أصحاب الحديث عيال على الشافعي فتح لهم الأقفال.
1: ولأحمد بن حنبل أقوال كثيرة في أثر الشافعي على المحدثين وما فتحه لهم من مغلق الفقه ومن معاني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: من ذلك قوله: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث.
1: وقوله: ما كان أصحاب الحديث يعرفون معاني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينها لهم.
0: لقد أقبل المحدثون والمتفقهون من أهل العراق على الشافعي إقبالا عظيما، وأحبوه حبا لم ينل بعضه عالم، وانتفع به خلق لا يحصيهم إلا الله، وأثنوا عليه بما هو أهله ثناء لم يصفر ببعضه أحد من علماء عصره، وأجمع على ذلك حزاق الفقه والنظر وأهل العربية يقولون إنهم لم يروا مثل الشافعي. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

كلام في الحب. في هذه الحلقة نتكلم عن الحب بغير شروط، وهو حب الله للبشر. الحب بغير شروط هو حب الله لكل البشر، لأنه حب وعطاء بغير حدود، ويعتبر هذا الحب هو الحب الأكبر، هو أسمى أنواع الحب وأعظمه. بدونه لا حب على الإطلاق، ولا حياة على الأرض، ولا في أي مكان من هذا الكون الواسع. فإن الله قد خلق الخلق كلهم بالحب والرحمة التي وسعت كل شيء، وحب الله للبشر هو الطاقة التي تربط الكون في توازن دقيق ونظام محكم لا يتغير ولا يتبدل، ثابت، وهو الهواء الذي نتنفسه، وهو كل خلية من النور الذي يقع على أبصارنا، وهو وراء كل حركة في الأبدان، ووراء كل خلقة في المشاعر. الله هو خالق كل شيء، وهو العالم العليم بكل شيء، وهو المحرك والموجه لكل شيء، وهو المبدع للجمال والحق والخير والعدل والفضيلة في الأرض. هو العاطي الوهاب بغير حساب ودون انتظار أو حتى كلمة شكر. وإن كان الله هو القائل عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنه يعطي البشر دوما، ويسقط المطر، ويرسل الخير للبلد الذي يقيم العدل، والبلد الذي يعشق الظلم، ويرزق العابد والكافر من يعبده ومن لا يعبده. لم يترك الله البشر دون أن يرسل إليهم رسالاته بالهداية والخير، فأرسل أنبياءه ورسله الكرام، وفي تلك الرسالات العظيمة تتجلى معاني الحب بغير شروط والعطاء بلا حدود. ومحور كل هذه الرسالات النورانية أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، وأن كل الناس سواسية أمام الله. كل إنسان بعمله، ليس بشكله أو لونه أو حسبه أو نسبه. وقد قال الحق عز وجل في هذا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهناك قول لأحد الكتاب الأجانب قال: إن كل الرسالات السماوية قد أكدت أن على الإنسان أن يقبل كل الناس باعتبارهم جزءا من نفسه. وهذا هو أسمى تعبير عن الحب، فهو في الحقيقة الطريق إلى التسامح والتراحم والوئام والسلام. وفي هذا الحب يقول الشاعر: لو ألقي العبد في بحر زاخر وهو مكتوف، أو طرح في الخلاء عاريا في يوم قرد عصوف، أو نال في قعر السجن من العذاب صنوف، أو ألقي في غيابة جب مظلم وهو مكفوف، أو أصابه من الأسقام مرض غير معروف، أو صلب في جذوع النخل مظلوما والناس عنه عزوف، لم يعني ذلك أنه من ديوان الحب محذوف. فاللطف منه الخفي ومنه الظاهر المكشوف، يونس وأيوب ويوسف، ويمين بالله محلوف، على أنهم والأواه إبراهيم قد نالهم من البلاء صنوف، هم الكواكب وشمسهم أحمد على حب الإله عكوف، فإن هوى المحب على مراد حبيبه معطوف. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك حتى يوم اللقاء، يا أكرم الأكرمين. وإن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

همسة في أذن كل مبتلي أيا كان الابتلاء. الهمسة الأولى: أيها المصاب الكسير، أيها المهموم الحزين، أيها المبتلى، أبشر وأبشر ثم أبشر، فإن الله قريب منك، يعلم مصابك وبلواك، ويسمع دعاءك ونجواك، فأرسل له الشكوى وابعث إليه الدعوة، ثم زينها بمداد الدمع وأبرقها عبر بريد الانكسار، وانتظر الفرج، فإن رحمة الله قريب. والهمسة التانية: إن مع الشدة فرجا، ومع البلاء عافية، وبعد المرض شفاء، ومع الضيق سعة، وعند العسر يسرى، فكيف تجزع؟ الهمسة الثالثة: أوصيك بسجود الأسحار، ودعاء العزيز الغفار، ثم تذلل، تذلل بين يدي خالقك مولاك، الذي يملك كشف الضر عنك، وتفقد مواطن إجابة الدعاء واحرص عليها، ستجد الفرج بإذن الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الهمسة الرابعة: احرص على كثرة الصدقة، فهي من أسباب الشفاء بإذن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، حسنه الألباني وابن باز. وكم من أناس قد عافاهم الله بسبب صدقة أخرجوها، فلا تتردد في ذلك. الهمسة الخامسة: عليك بذكر الله جل وعلا، فهو سلوة المنكوبين، وأمان الخائفين، وملاذ المنكوبين، وأنس المرضى والمصابين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العظيم. الهمسة السادسة: احمد الله عز وجل أن مصيبتك لم تكن في دينك، فمصيبة الدين لا تعوض، وحلاوة الإيمان لا تقدر بثمن، ولذة الطاعة لا يعدلها شيء. فكم من أناس قد تبدلت أحوالهم وتغيرت أمورهم بسبب فتنة أو محنة ألمت بهم. والهمسة السابعة: كن متفائلا، ولا تصاحب المخذلين والمرجفين، وابتعد عن المثبطين اليائسين، وأشعر نفسك بقرب الفرج ودنو بزوغ الأمل.
الهمسة الثامنة، تذكر تذكر، وفقني الله وفقني الله وإياك أناسا قد ابتلاهم الله بمصائب أعظم مما أنت عليه، ومحن أقسى مما مرت بك، واحمد الله تعالى أن خفف مصيبتك ويسر بليتك ليمتحنك ويختبرك، واحمده أن وفقك لشكره على هذه المصيبة في حين أن غيرك يتسخط ويجزع. الهمسة التاسعة، إذا من الله عليك بزوال المحنة وذهاب المصيبة فاحمده، فاحمده سبحانه واشكره، وأكثر من ذلك فإنه سبحانه قادر على أن ينزع عنك العافية مرة أخرى، فأكثر من شكره. والهمسة العاشرة والأخيرة، أن الدنيا طبعها هكذا، لا تحب أحدا تأخذ منه، وإن أعطته شيئا فستأخذه منه عاجلا أم آجلا، فلا تأمن لها.

0: معتما.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
2: ومضة نور في دياجير الظلام،
1: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
2: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: رسالة إلى أهل البلاء. عزيزي المستمع، إن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. يقول الله تعالى في سورة العنكبوت:
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

وقد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه البخاري. فاعلم أخي المستمع، يا من ابتلاك الله بالمرض أو الفقر أو بالحرمان من الأولاد، اعلم أن الله لا يبتليك ليعذبك، ولكنه يبتليك ليطهرك ويقربك، فإنك بصبرك على البلاء ورضاك عن قضاء الله تصبح حبيب الرحمن جل وعلا. فقد قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. نعم أيها المبتلى، أنت حبيب الله، وإذا أحبك الله عز وجل فقد فزت ورب الكعبة بخير الدنيا والآخرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل، ثم ينادي في السماء ويقول: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضوه، ثم يوضع له البغداء في الأرض. رواه الإمام مسلم. وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يصب به. رواه البخاري. أيها الأخ الكريم، تأمل معي وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي، فإنها من أعظم المصائب. رواه البيهقي. نعم، فليست هناك مصيبة أعظم ولا أشد على النفس من موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اشتد عليك المرض فتذكر مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه، وإذا اشتد عليك الفقر فتذكر كيف كان يعيش النبي، كان يربط على بطنه الحجر من الجوع: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تذكر معي عزيزي المستمع تلك البشرى التي وعدنا بها الله تعالى في كتابه في سورة البقرة

0: له من فضل عظيم لا تدانيه الدنيا بكل ما فيها من متاع. عزيزي المستمع، يا من ابتلاك الله فصبرت واحتسبت وعشت على طاعته، أبشر بالجزاء الذي يحسدك عليه أهل العافية يوم القيامة. أخي المستمع، أختي المستمعة، لقد آن الأوان لأن نرفع أيدينا بالحمد لله فاطر السماوات والأرض، فهو أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. وقبل أن تذكر كم أصابك الله من المحن، تذكر كم أصبغ عليك من النعم. وإذا أصبت ببلاء فتسلى بمن هو أشد منك بلاء، واحمد الله على أن البلاء في دنياك وليس في دينك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وهو الرحيم الغفور.
1: صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان: هل دمعت عيونك على ذنوبك؟ دمعت يا ترى؟ امتى آخر مرة غسلت عيونك؟ أي عيونك؟ كم مرة غسلت عيونك؟ اتغسلت بالدموع، دموع الندم، دموع الحزن، دموع الخوف، دموع الرجاء، دموع الموالاة والبراء. يا ترى دمعت على ذنوبك؟ دمعت على غيبتك؟ على نميمتك؟ دمعت على خيانة عيونك؟ دمعت على تركك للصلاة؟ على النوم عن الصلاة؟ على الأسرى والأسيرات؟ على قتل المسلمين والمسلمات؟ يا ترى غسلتها قبل يوم الندم والحساب؟ يا ترى غسلتها قبل ما تنطق العينين؟ يا ترى غسلتها قبل أن ما تزهق الروح؟ إمتى آخر مرة دمعت فيها عينيك؟ إمتى آخر مرة غسلتها من الذنوب والمعاصي؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. سورة الحديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أتصدق بألف دينار. هو ده حالهم. فإيه هي حالي وحالك؟ والله آه وآه وآه من القلوب، من القلوب القاسية القاسية. اسمعوا اسمعوا يا أصحاب الذنوب، ابكي قبل، أيوة ابكي قبل ما توقف في الموقف ده العظيم. وبعدين بيقررك الملك العلام ويقول لك: افتكر ذنب كذا، فاكر ذنب كذا وكذا، وانت ما بتلاقيش مفر من السؤال. ابكي قبل ما يسألك ربك. ما كنتش تظن اني شايفك وانت بتعصاني؟ ما استحيت مني وانت بتتخبى من عينين الناس وبتنساني؟ ابكي. فالعبد إذا بين إيدين سيده رحمه ابكي. الطفل لو بكى أمه رح ترحمه، وربنا أرحم بينا من أمهاتنا.
بل حتى من أرواحنا. ابكي يا أخي، ابكي ابكي وانت ساجد، وانت بتصلي، وانت في خلوة مع نفسك، ابكي. قد ايه حلوة دموع التوبة، وقد ايه لذيذة بعد صلاة الفجر والناس نيام، وانت لوحدك في مصلاك او في المسجد، راجع نفسك، راجع ذنوبك. كلنا خطاؤون، لكن خير الخطائين التوابون. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، وأذن لا تسمع، ونفس لا تشبع. اللهم ارحمنا فأنت خير الراحمين. أخيرا، إذا أنت ما بتبكيش على ذنوبك، مين اللي راح يبكي عليها؟ أسأل الله لي ولكم الخلود في جنات عدن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 55 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 83 بعد 100، وهي قوله تعالى: الذين، أي أهل الكتاب، أعني الذين قالوا لأنبيائهم: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. لو رجعنا إلى كتب بني إسرائيل لوجدنا أن أنبياءهم أمروهم بالتقرب إلى الله، والقربان بضم القاف كل شيء تتقرب به إلى الله، فالصدقة قربان، والصوم قربان، وإعانة الفقير قربان، وأي عمل صالح على الإطلاق تبتغي به وجه الله قربان، والأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى. الكلمة الطيبة صدقة، أن تميط الأذى عن الطريق صدقة، أن ترشد الرجل الضال صدقة، أن تطعم فقيرا، أن تعين أرملة، أن تعود مريضا، أي عمل صالح على الإطلاق هو في حقيقته قربة إلى الله. والله عز وجل حينما يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي ابتغي إلى مرضاته سببا، ابتغي إلى مرضاته سببا. لو أن الأمور كلها بيد ملك ولا تستطيع أن تصل إليه، ما نفعك منه؟ لا تستطيع أن تقابله، ولا أن تصل إليه، ولا أن تخط له رسالة، لكن الله سبحانه وتعالى وهو ملك الملوك بمجرد أن تسأله يعطيك، أن تدعوه يجيبك، وجعل لك إليه ألف طريق وطريق، جعل إليه طرائق. يكفي أن تكون أبا كاملا طريق إلى الله، يكفي أن تكوني أما كاملة طريق إلى الله، يكفي أن تكوني زوجة صالحة طريق إلى الله، يكفي أن تكون ابنا بارا طريق إلى الله، يكفي أن تكون مبتلا صابرا، الصبر طريق إلى الله، يكفي أن تكون منفقا، الإنفاق طريق إلى الله، يكفي أن تكون ناصحا، النصح للمسلمين طريق إلى الله، يكفي أن تكون أمينا، يعني الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. وأي عمل صالح تبتغي به وجه الله فهو عند الله قربان. أن توزع اللحم على الفقراء قربان، أن تضحي يوم عيد الأضحى المبارك قربان، أن تغض البصر عن محارم الله قربان. فالمؤمن همه الأول التقرب إلى الله. أعطاك الله عز وجل ملايين الوسائل، وأنت في البيت لك إليه ألف طريق وطريق، وأنت في البيت، وأنت في الطريق، كلما غضضت بصرك عن امرأة لا تحل لك هي لك قربان. وأنت في مركبة عامة، لو وقفت لعاجز كبير السن هذا قربان مثلا، لو أطعمت عصفورا، لو سقيت كلبا، امرأة بغي غفر الله لها لأنها سقت كلبا. حينما تعلم

0: أنه إذا وصلت إلى الله وصلت إلى كل شيء، وإذا لم تصل إليه لم تصل إلى شيء. هذه حقيقة كبيرة. فلذلك المؤمن بعد أن آمن الإيمان الذي أراده الله، بعد أن آمن الإيمان الذي حمله على طاعة الله، ليس في حياته شيء أهم من أن يعمل صالحا، لأن العمل الصالح العملة الرائجة في الآخرة. هل تستطيع أن تسافر إلى بلد بعيد دون أن تحمل من عملته؟ اذهب إلى بلاد بعيدة وخذ معك العملة السورية، لا تقبل هنا، تقبل هنا في بلادنا أو في دول مجاورة لنا، أما هناك لا تقبل. العملة المتداولة في الآخرة العمل الصالح. وأكبر دليل على ذلك أن الإنسان إذا شارف الموت لا يندم إلا على عمل صالح فاته، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. بالمناسبة أيها الإخوة، وأنا مضطر بذكر هذه الحقيقة، هي مؤلمة لكنها حافزة. أنت حينما آمنت بالله ماذا فعلت؟ أنا أقول لك ما فعلت شيء. توضيح ذلك، الشمس في رابعة النهار وأنت في أمس الحاجة إلى أشعتها، لو أن واحد معه مرض جلدي دواؤه الوحيد التعرض لأشعة الشمس، فإذا جلس في غرفة قميئة مظلمة والشمس خارج الغرفة ساطعة، ثم قال أنا مؤمن أن الشمس ساطعة، لم تنتفع بها، يا لها من شمس ساطعة، إنها في كبد السماء، إنها في رابعة النهار، كل هذا الكلام فارغ، ما لم تخرج من غرفتك لتتعرض إلى أشعة الشمس فإيمانك بسطوع الشمس لا يقدم ولا يؤخر. يعني أنت إذا آمنت فقط ما فعلت شيئا، لأنك إن لم تؤمن اتهمت في عقلك، إن لم تؤمن اتهمت في عقلك، وإن آمنت ما أضفت شيئا. لكن الله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. في 200 آية تقريبا ما ذكر الله الإيمان إلا وقرن به العمل الصالح. إذن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، وإذا كنت حصيفا وموفقا تحاسب نفسك كل يوم، هذا اليوم مضى من عمري ماذا فعلت به؟ أكلت لك، نمت نوما مريحا، يا الله نمت 8 ساعات متواصلة، استيقظت كأنني حصان، خير إن شاء الله لك هذه، أكلت أكلة لم أكلها من شهر لك هذه. اسأل ماذا قدمت للآخرة. في بعض الأحاديث يقول يا ربي زهدت في الدنيا، قال أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت الراحة لنفسك. يا رب أنا كنت صادق، صدقك ريحك، صدقك رفع مكانتك بين الناس، أنت قبضت الثمن في الدنيا. يا رب أنا كنت أمين، الأمين موثوق، جاءتك خيرات كثيرة لأنك أمين. يا رب أنا غضضت بصري عن محارم الله، سعدت بزوجتك. لكن الله يقول لك ولكن ماذا فعلت من أجلي؟ يعني مثلا للتقريب، ابن يعاتبه أبوه، قال له يا أبتي لم أنم حتى أنظف أسناني، قال له لك أسنانك. يا أبتي كتبت وظائفي لك شهادته، يا أبي فعلت كذا لك. ماذا فعلت من أجلي؟ ماذا قدمت لله عز وجل؟ هل دللت إنسانا شاردا؟ هل أطعمت فقيرا؟ هل أخذت بيد صديق أو زميل أو جار أو أخ إلى الله عز وجل؟ هل دعوت إلى الله؟ هل بذلت من مالك؟ دائما اعتقد أن الاستقامة تسلم بها لكنها لا تسعدك، بينما العمل الصالح تسعد به. استقامة سلبية، ما غتبت، ما أكلت مال حرام، ما كذبت، كل ما لكن ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ هذا المشكلة الكبيرة. المسلمون يعانون ما يعانون، ماذا فعلت أنت من أجلهم؟ أحياناً تربي ابنك ليكون عنصراً نافعاً، جيد، تربية ابنك هذا عمل جيد وإيجابي. حجبت بناتك لئلا يؤذوا الشباب في الطريق، هذا عمل إيجابي. يعني كلما فعلت شيئاً تقرباً إلى الله عز وجل ارتقيت عند الله، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. لذلك ترى إنسان يعني من 30 سنة ما بيغيب درس علم، بس والله ما قدم شيء للدين. إلى أين؟ إلى المسجد. من أين؟ إلى المسجد. بس ما فعل، ماذا فعل؟ دققوا في هذه الآية: والعمل الصالح يرفعه، ولكل درجات مما عملوا. لكل درجات مما عملوا، عملك يرفعك عند الله. فهنا يقول الله عز وجل، طبعا هذا الاستطراد بسبب كلمة القربان: هل قدمت قربانا إلى الله عز وجل؟ هل مشيت مع أخ في حاجته؟ ابن عباس رضي الله عنه كان معتكفا في المسجد، في مسجد رسول الله، وهو في أعلى درجات القرب، رأى رجلا كئيبا، قال: ما لي أراك كئيبا؟ قال: ديون لزمتني ما أطيق سدادها. قالوا: لمن؟ قال: لفلان. قال: أتحب أن أكلمه لك؟ قال له: إذا شئت. فخرج من معتكفه، قال له أحدهم: يا ابن عباس، أنسيت أنك معتكف؟ قال: لا والله، ولكنني سمعت صاحب هذا القبر وبكى، والعهد به قريب، والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. صحابة الكرام فتحوا البلاد، وصلت رسالتهم إلى أطراف الدنيا. المسلم الآن ماذا فعل؟ محمود، ما له حامل شيء، بس محمود. إذا الإنسان الدين الآن ما شاء الله صاحب دين، شيخ، يكرم، يعظم، يبجل، يدعى إلى ولائه، ماذا قدمت أنت؟ ماذا قدمت؟ الصحابة حتى وصل هذا الدين إلينا بذلوا أرواحهم ودماءهم وأكلوا ورق الشجر، نحن ماذا قدمنا؟ هذا السؤال الكبير، ماذا قدمت للمسلمين؟ إنسان بيقدم ماله، بيملك المال، إنسان بيقدم علمه، إنسان بيقدم خبرته، إنسان بيقدم يعني مهارات يتقنها، أما ما تقدم شيء أبداً وأنت مؤمن وأنت تظن نفسك فوق الناس جميعاً، إن آمنت دون أن تعمل ما فعلت شيئاً، كلمة لعلها قاسية، إن آمنت دون أن تفعل شيئاً ما عملت شيئاً، لأن الذي يرفعك عند الله عملك الصالح، والعمل الصالح يرفعه. فما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، تزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وفقت بين زوجين، أطعمت يتيما، رعيت طالب علم، أنفقت من مالك، ساهمت بتأسيس مشفى، ميتم، معهد تحفيظ قرآن، معهد شرعي، ألفت كتاب، وزعت شريط، عملت عمل طيب. إنسان بلا عمل متصحر القلب، الإنسان بالعمل بيتألق. والمثل الذي أردده كثيرا يعني مجند التحق بلواء، وفي بها اللواء من عريف وإلى أعلى، حتى اللواء هل يستطيع هذا المجند الغر بحكم النظام العسكري أن يدخل على قائد اللواء؟ مستحيل، في قبله 20-30 رتبة. لكنه يستطيع بحالة واحدة، إن رأى ابن هذا اللواء يشرف على الغرق فألقى بنفسه وأنقذه. في اليوم التالي يدخل على قائد اللواء من دون استئذان، قل له فلان، قد يقف له ويرحب به ويجلسه على مكان تكريمة ويقدم له ضيافة، وهو جندي لماذا؟ لأنه قدم عملا صالحا. أنت حينما تنفق مالك في سبيل الله، حينما تمسح دمعة من خد بائس، حينما تشبع جائعا، حينما تلبي حاجة إنسان، شخص تعرفه جيدا وصديق لك ومؤمن ضعيف له عنده قضية، حينما تذهب معه وتعرض له قضيته وتشفع له ترقى عند الله. أما ما بحب أنا أبذل ما أريد لأحد، أناني لأنه يعني إذا تعرف شخص ومهم الشخص وبإمكانه يحل مشكلة، بإمكانه يرفع ظلامه، ما تتنازى تروح عنده. أنا ما ببذل ماء وجهي، ظننت بهذا العمل يظن عليك يوم القيامة. هذا الذي أتمناه على إخوة المؤمنين، يعني هذا الحكي والعي، الآية الفلانية والحديث الفلاني والقضية الخلافية، هذا شغل المسلمين الشاغل. دعكم من هذا وعملوا أعمالا صالحة. الناس لا ينجذبون إلى الدين بفلسفتكم ولا بتحليلاتكم ولا بمحفوظاتكم، ينجذبون إلى الدين بأعمالكم الطيبة. إن أردت أن تكون داعية كبيرا فأحسن إلى الناس، الإحسان قبل البيان. هذا الكلام سقته من كلمة قربان. هل لك شيء تتقرب به إلى الله عز وجل؟ هل لك عمل طيب تعرضه على الله يوم القيامة؟ إذن ألخص ما قلته، بعد أن تؤمن الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، لا شيء في حياة المؤمن يفوق أن تعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله تعالى. حدثنا أحد إخوتنا العلماء الأجلاء، كان ببلد إسلامي في الشمال، قيل له أنه في إنسان قدم 300 مليون دولار لطلاب العلم ولتأسيس المعاهد الشرعية، مبلغ فلكي، تمنى أن يلتقي به. في اليوم التالي دعي إلى طعام فطور على أمل أن يلتقيان، يرى هذا المحسن الكبير. فجاء هذا العالم الضيف وانتظر ساعة فلم يأتي. فأين فلان؟ جاء قبلك. أين هو هذا؟ هيك جالس بأدب وتواضع. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، بحجم إنفاقك، بحجم دعوتك إلى الله، بحجم خدمتك للناس، بحجم حل مشكلات الناس. يعني بكل قضية بينسحب، ما لك مصلحة، خليك مرتاح، تمشي بجنازة ولا تمشي بجوازة. لا يقبل أن يسهم في زواج أبدا، لا أريح لي، ولا بيساعد إنسان، ولا بيقابل إنسان مهم، يقول لك ما بيخدموا الناس، ما فيهم خير، هو الذي ليس فيه الخير، هو وحده. هذا النمط، نمط الإنسان الأناني، يحب أن تقدم له الخدمات دون أن يقدم خدمة لأحد، يحب أن يأخذ جهد الآخرين دون أن يبذل جهدا لأحد، هذا إنسان صغير عند الله، صغير جدا. وفي إنسان عند الله كبير، يعيش هم المسلمين، يدمى قلبه إن جاءت الأخبار لا كما يريد، يدمى قلبه، لا يشمت أبدا، لا يقول هؤلاء مقصرون فدمرهم الله عز وجل، ليس هذا من أخلاق المؤمن أبدا. الأنبياء ابتلوا. فيا أيها الإخوة، هذا الكلام سيق على كلمة قربان. بنو إسرائيل قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. تروي كتبهم أنهم إذا قربوا قربان إلى الله عز وجل نزلت نار من السماء فأحرقته، هكذا تروي كتبهم. طيب الذي جاءهم بهذا القربان وأكلته النار، لماذا عصيتموه؟ انظروا إلى هذه الحجة القوية. أحيانا بيقول لك إنسان أنا أحتكم إلى الشرع، جيد، لما لم يحتكم إلى القضاء؟ لأنه عنده إدراك عميق أنه بالقضاء لا تحل مشكلته، قوانين ليست في صالحه، يلجأ إلى سيوف. بموضوع ثاني يأتيه حكم العلماء فلا يقبل به، لما قبلت حكم العلماء في قضية لا حل لها في القانون وفي حكم آخر لم تقبله أنت؟ معنى قضية انتقائية، وهذا الذي ينتقي إنسان ليس مؤمناً، الإيمان الكامل في زيغ، في مخاتم، في مخادع. إن كنت صادقاً تقبل الحكم الشرعي إن كان لصالحك أو لغير صالحك، قضية مبدأ. الله رد عليه: هذا النبي الكريم الذي جاءكم بقربان أكلته النار، لما عصيتموه؟ الآن تدعون أن الله عهد إليكم ألا تؤمنوا لرسول حتى يأتيكم بقربان تأكله النار. طيب سابقا الذي جاءكم بقربان أكلته النار لما عصيتموه؟ القضية الانتقائية خطيرة جدا في الدين. يعني يعجبه من الدين العمرة، يركب طيارة، يجري فندق خمس نجوم، يدعى إلى ولائم هناك، يطوف طوافين سبع طواف، تعجبه العمرة تمام، لكن ما بيعجبه غض البصر، ما بتعجبه. تعجبه التجارة ولا يعجبه تحريم الربا، هي مزعجة، بده يستثمر أمواله. يعجبه أن يضعها عند الكفار، فإذا حدثت أزمة ما جمدت 700 مليار ضاعت على مسلمين وضعوها في بلاد الكفر، 700 مليار جمدت. فهذا الذي يعجبه ولا يعجبه ليس مؤمنا. هذا الذي ينتقي من العبادات ما يعجبه ويرفض ما لا يعجبه، هذا الذي يأخذ من الدين ما يروق له ويدع ما لا يروق له، هذا انتقائي، هذا يعبد ذاته. يعني يعجبه أن يقيم مولد، والله شيء جميل، مسبح مختلط، أقام فيه مولد وجاء بالدعاة وألقوا كلمات وأثنوا عليه، أبو فلان بارك الله بك. أعجبه أن يقيم مولد في المسبح المختلط، لكن ما أعجبه أن يكون هذا محرما عند الله عز وجل. أي حال المسلمين هذا حالهم لا يخفى عليكم. ولهذه الأحوال التي لا ترضي الله، الله عز وجل هانوا عليه، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. يعني أرأيتم في تاريخ المسلمين إلى حال من الضعف والتمزق وتفرق الكلمة والخوف والوجل والخضوع كهذا الوقت؟ لأنهم هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. ولو أنهم اعتزوا بالله لأعزهم، ولو أنهم انتصروا لدينه لانتصر لهم. حينما لا يقام لأمر الله قيمة، وحينما لا يتبع منهج الله عز وجل، المصائب كثرة. هذا مثل طبعا. حدثني أخ كان في بلد إسلامي في شمال إفريقيا يطبق هذا القانون: الزوجة إذا طلقها زوجها تستحق نصف أملاكه. أقسم لي بالله وابنته هناك، زارها، بارت سوق الزواج، بارت، ما عاد في زواج. فصار والد الفتاة يقدم سند أمانة بمبلغ فلكي يقدمه لخاطب ابنته: فيما لو طالبناك بنصف ثروتك طالبنا بهذا السند، من أجل أن يرضى يتزوج ابنته. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. خالق الكون وضع نظام المهر، بس ما جعل نظام نصف الأملاك. ومع الأسف الشديد نساء مسلمات وبعضهن داعيات إذا طلقهن أزواجهن يحتكمن إلى قاضي مدني لا إلى قاضي مسلم لتأخذ نصف مال زوجها هناك. فحينما يهون أمر الله على المسلمين يهونون على الله، حينما يهون أمر الله على المسلمين يهونون على الله. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. هذا حوار منطقي. فإن كذبوك يا محمد، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. بربكم هل في الأرض كلها من آدم إلى يوم القيامة إنسان أكمل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، ومع ذلك ألم يكن له أعداء؟ ألم يكن له مبغضون؟ لأن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، لأن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية. ثم يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. هل يستطيع كائن من كان أن يشك في هذه الحقيقة؟ الملوك ماتوا أم لم يموتوا؟ الأنبياء ماتوا أم لم يموتوا؟ الأغنياء ماتوا أم لم يموتوا؟ الذين اعتنوا بصحتهم إلى درجة خيالية في النهاية ماتوا. سمعت عن رجل من أهل الفن ما ركب طائرة في حياته خشية أن تقع، وما أكل مساء إلا فاكهة طوال حياته، وما أكل إلا لحما أبيض اللون لأنه خفيف، ومارس الرياضة، وما درك شيئا يحمي له صحته إلا فعله ثم مات. كل نفس ذائقة الموت، اعملوا ما شئتم، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القمر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أبدا، يعني يكون الإنسان ملء السمع والبصر، فإذا في طرفة عين خبر على الجدران المرحوم فلان، المهندس، الطبيب، عميد أسرتهم، الحاج، أو له منصب رفيع على النعوة. لذلك سيدنا عمر يقول اعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يعني مرة وجدت شريط في بيتي نسيت ما هذا الشريط، إذا هو رسالات جاءتني بالهاتف، يعني إجابة على الهاتف، استمعت إليه قبل 12 عاما، فوجئت أن 15 إنسان في هذا الشريط لاقوا وجه ربي. شريط اتصال هاتفي، هون فلان ليس هنا، سمعت هذه الأسماء، 15 إنسان في هذا الشريط لقوا وجه ربي والآن تحت أطواق السماء، ونحن كذلك، وهؤلاء الحاضرون جميعا وأنا معكم، بعد 100 عام في حدا منا على وجه الأرض تحت الأرض كلنا، يا بالدحداح يا بالقاسيون على هو الواحد وضعه. يعني هكذا كل مخلوق يموت. لذلك كل نفس ذائقة الموت، من هو البطل؟ والله ثم والله ثم والله ما وجدت إنسان أعقل ممن أعد بهذه الساعة التي لا بد منها. الإنسان يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، حينما يغادر الدنيا حوله أولاد شباب وأصفار وبنات كلهم شباب، ما هو عنده 50 عله بجسمه صار بده يغادر الدنيا، فيغادر الدنيا كل من حوله يبكي، طبعا إذا كان محسن، أما إذا كان غير محسن مشكلة بهنوا بعضهم. مرة إنسان بخيل جدا أصابه مرض قبل أن يموت، فجاءوا بطبيب قال لهم عرضية، انغازوا، شو عرضية؟ خيب ظنهم الطبيب قال عرضية. أما إذا كان أب محسن كل من حوله يتمنى بقاءه. ف فإذا مات كل من حوله يبكي. فإذا كان مع الله على استقامة وعلى عمل طيب يضحك وحده. المشكلة أن تضحك آخرا لا أولا. الآن في ملايين يضحكون الآن، الذين قصفوا وقتلوا 500,000 براء لا علاقة لهم بالأحداث إطلاقا، وتغطرسوا وخرجوا يتبجحون انتصرنا، مثل بطل ملاكمة مسك طفل عمره 4 سنوات فضربوا ضربين ساحقين قال أنا هكذا مجنون، هكذا انتصرت على من؟ على جهة ضعيفة جدا فقيرة جدا، ما في أي تناسق بين ما عندك وبين ما عندها، هذا ليس نصرا. النصر يكون على عملاق من مستواك، هذا هو النصر. على كل، أنت حينما تعد لهذه الساعة التي لا بد منها تكون أعقل الناس. البارحة سمعت إنسان يعني لعله صالح، لا أشك في صلاحه أبدا، لكن يعني اشترى بيت 4 سنوات يكسو، 4 سنوات ما دخله إلا جثة هامدة، قبل أن يسكنه بيومين أصيب بأزمة، أخذ إلى المستشفى بقي فيها 20 يوم ثم توفاه الله عز وجل، فدخل إلى البيت ليغسل. 4 سنوات، هذه الدنيا لا تحتاج إلى هذا الاهتمام. لذلك لما الشيطان يوسوس بماذا؟ يبدأ بالكفر، فإن رأى العبد على إيمان ينتقل إلى الشرك يغريه أن يشرك، فإن رأى العبد على توحيد ينتقل إلى الكبائر، فإن رآه على طاعة يغريه بالصغائر، فإن رآه على ورع ماذا بقي؟ لا بالكفر قبل، ولا بالشرك قبل، ولا بالبدع قبل، ولا بالكبائر قبل، ولا بالصغائر قبل، بقي مع الشيطان ورقتان رابحتان يغريه بالتحريش بين المؤمنين يشق صفوف المؤمنين. أنت كيف تصلي؟ كيف تحرك أصبعك؟ يقيم عليها مشكلة. هذه المنبر كم درجة؟ يقام عليها مشكلة. يغرى بالتحريش بين المؤمنين، فإذا نجا من هذه بقي أمامه ورقة رابحة وحيدة يغريه بالمباحات، يمضي عمره في تزيين حياته، وقد يأتي ملك الموت قبل أن ينتهي من خططه ونجاحاته. فيا أيها الإخوة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. معنى توفون أجوركم أي تأخذونها كاملة، أما في الدنيا في دفعات على الحساب، قد يكافأ بعض المحسنين تشجيعا لبقية المحسنين، وقد يعاقب بعض المسيئين ردعا لبقية المسيئين، ولكن الحساب الختامي، لكن الترصيد، لكن توفية الجزاء يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ولو كنت من أصعب الناس حياة، حياة خشنة جدا، فقر ضيق، وانتهى بك المقام إلى الجنة فأنت الرابح الأول. للإمام علي كرم الله وجهه قول رائع، يقول: يا بني ما خير بعده النار بخير. قال: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذا دعاء سيدنا إبراهيم. قال الله له: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. والله قال: قل متاع الدنيا قليل. قليل لأنه محدود، لأنه ينتهي بالموت، لأن الإنسان مهما يكون غنيا ينتقل من كل شيء إلى لا شيء. يعني القبر معروف، القبر ما فيه رفاه إطلاقا، والكفن أرخص أنواع الأقمشة. ما في يعني بدلة شك بالقبر للعروس، كفن خام أسمر كمان جيبه ماله. ما في دفتر شكات بالكفن شيء. من كل شيء إلى لا شيء فجأة بثانية واحدة، بثانية واحدة. يعني قبل أيام هالرجل صاحب هذا البيت مصدر أنس للأهل، فإذا فارق الحياة خاف أهله من الدخول عليه، يتشاءمون من غرفته. هذه المشكلة. كل ما تملك ما دام القلب ينبض، يعني كل ميزات الحياة منوطة بضربات القلب وباتساع الشريان التاجي بسهولة الدم فقط. إذا تجلط الدم في العروق مات الإنسان، وإذا وقفت حركات القلب انتهت حياة الإنسان. كل شيء بملكه لغيره. سمعت عن واحد عاش في بلد نفطي كبير، جمع 5,000 مليون، هو في رحلة لتركيا بالفندق جاءته أزمة قلبية أودت به، ثانية كل هذه الأموال انتقلت إلى غيره. هذه الدنيا، قل متاع الدنيا قليل، لكن وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قل متاع الدنيا قليل. أعطي قارون المال والله لا يحبه، أعطي فرعون الملك والله لا يحبه، أعطي الأنبياء العلم والحكمة وهو يحبهم، فانظر عطاؤك من أي نوع. هناك من يملك الرقاب وهناك من يملك القلوب. الأنبياء بكمالهم ملك القلوب، والأقوياء بقوتهم ملك الرقاب. والأنبياء لهم أتباع والأقوياء لهم أتباع. أنت أتباع من؟ الأنبياء لهم أتباع والأقوياء لهم أتباع. الأقوياء ملكوا رقاب الناس بقوتهم، والأنبياء ملكوا قلوب الناس بكمالهم. أيها الإخوة الكرام، نتابع الآية الكريمة: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الآن ما هو الفوز؟ الفوز العظيم أن تملك قوة كبيرة جدا، لا، أن تنتصر في حروب، لا، أن تعيش في حياة ناعمة، لا، أن تسكن في أجمل بيت، لا، أن تركب أجمل مركبة، لا، أن تملك ملايين مملينة، لا، أن تتزوج امرأة ساحرة، لا. قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هل أنتم مصدقون ربكم؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الفوز الحقيقي، الفلاح الحقيقي، التفوق، العقل، الذكاء، أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة. وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فإذا الله عز وجل أكرمنا وأوصلنا إلى القبر معافين من الذنوب، هذه نعمة كبرى أنعم الله بها علينا. أخواننا الكرام، هذا المطمح الكبير، هذا شعار كل مسلم. لو كنت فقيرا، لو كنت مريضا، لو كنت في أمة مقهورة، ما في مشكلة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا المقياس الحقيقي، هذا مقياس خالق الأكوان، هذا مقياس القرآن. الدنيا تغر وتضر وتمر، يعني قد تجد إنسان لا يملك ثمن دواء، وقد تجد إنسان صنبور في بيته يعادل ثمن بيت. هكذا حدثني بعض الإخوة، صنبور في بيت يساوي ثمن بيت. قد تجد إنسان غارق في النعيم لكن الله لا يحبه. وقد تجد إنسان فقير لكنه مستقيم على أمر الله. دخل على النبي رجل فقير، وقف له النبي، قال له: أهلا بمن خبرني جبريل بقدومي. قال: أو مثلي؟ قال: نعم يا أخي، خامل في الأرض علم في السماء. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: ابتغوا الرفعة عند الله. العمل الصالح يرفعك عند الله، إخلاصك يرفعك، استقامتك ترفعك. فلذلك أيها الإخوة، شعار كل مسلم، الهدف الأكبر، الفلاح في مقياس القرآن، النجاح عند خالق الأكوان، أن تزحزح عن النار وأن تدخل الجنة. لذلك يبدو أن الصديق له صديق غني مترى، وهو في الجنة هذا الأول المؤمن تذكر صديقه، قال: إنه كان لي قريب، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. الغنى والفقر بعد العرض على الله. بعد العرض على الله الدنيا لا قيمة لها، لو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. أيها الإخوة، تكاد تكون هذه الآية أهم آية الآن نحن بحاجة إليها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يعني عندك مطعم 5 نجوم، دخلك اليومي فلكي بس بتبيع خمر فيه، وفي مطعم بطرف المدينة بيقدم حمص فقط وفلافل، لكن الدخل يكفي مصروف صاحبه، وصاحبه فقير. صاحب هذا المطعم البسيط البسيط البسيط يلي ما في إله إلا كم زبون، والدخل يكاد يغطي طعام والشراب، أفضل من مطعم 5 نجوم في خمر. هكذا في حرف كثيرة وفي أموال طائلة. أساسا أغنى أغنياء العالم تجار المخدرات. لك غسل أموال، شو غسل أموال؟ كل أموال مخدرات. أكبر تجارة الأسلحة، كل عقود إزعام بالعالم، أرقام الأسلحة فلكية. ثم الأدوية الزراعية، أساساً قتل الإنسان أربح شيء، وقتل الحيوان وقتل النبات. على كل، حينما تؤمن لك مقياس، حينما تؤمن في عندك ميزان. والله أيها الإخوة، حينما نؤمن إيمانا حقيقيا بالدار الآخرة، دققوا فيما سأقول، يجب أن تنعكس موازيننا، تنعكس، ترى الفلاح في العطاء لا في الأخذ، ترى الفلاح في حياة خشنة لكنها في طاعة الله، لا في حياة ناعمة لكنها في سخط الله. على أن تؤمن، إذا آمنت ترى الخشونة مع الطاعة هي السعادة، وترى النعومة مع المعصية هي الشقاء. لذلك في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تغر وتضر وتمر. يعني واحد كان عنده دعابة يكنس محل بسوء الحميدية ويضع قمامته في علبة فخمة، يلفها بورق هدايا يجعل لها شريطة فخمة يضعها على الرصيف. يأتي إنسان فضولي يرى علبة ترى فيها مطيف ألماس، يحملها ويعدو يلحقه، بعد 200 متر بفك الشريط، 200 ثانيات بفك الورق، 200 ثالثات بلاقي زبالة المحل بالعلبة، يصعق. هكذا الدنيا والله، هكذا. بس ماذا تعرف عند الموت؟ في بداية الحياة المال كل شيء، في المنتصف شيء، أما في النهاية لا شيء. في البدايات مرأة كل شيء، في المنتصف شيء، بالنهاية لا شيء. فكلما ازددت قربا من الله صغرت الدنيا في عينيك. دخل سيدنا عمر على رسول الله نائم على حصير، أثر على خده الشريف، بكى. لما تبكي يا عمر؟ قال له: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس عابد الصنم عابد الوثن ينام على الحرير. قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا. يا عمر أفي شك أنت من هذا؟ كل بطولتك أن تكون مطيعا لله عز وجل ولا تعبأ بهذه المقاييس المزيفة. والحمد لله رب العالمين. يعني وقت قصير للأسئلة. أن سيدنا موسى كيف قالت يا أبت استأجره، ابنة سيدنا شعيب، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي واضحة، سقى لهما قوي، بس كيف عرفت أمانته؟ قال من غض بصره. الأمانة لا تتجزأ. الأمين أمين في المال وفي الأعراض، غض بصره هو أمان عند الله. هذه المرأة لا تحل له، لم ينظر إليها، عرفت أمانته من غض بصره. نعم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أوقات بيتشرد الواحد بكلامه، سبحان الله. معنا هنا أحبتي الله موعظة بتترعش ليها القلوب لو عقلناها. اسمعوها كلها، اسمعوها. قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يعني يصرف عن القرآن من صرفه الله عقوبة له بسبب ذنوب وإعراض عن الله. أحبت في الله، اللي ما بدأش بحفظ القرآن يبدأ، واللي أهمل مراجعته فليستدرك، واللي ما عندوش ورد من القرآن يحرص عليه، ولتصبر ولتصابر. فإن لحفظ القرآن وضبطه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار لذة بتنسيك تعب المجاهدة. اهرب من زحمة انشغالك، واخطف دقايق من وقتك، قوم من نومك يمكن تلحق بركب الأوابين، وتنعم بلذة العابدين، واسجد واقترب. اجعل لنفسك ورد من القرآن، ما تسيبوش مهما كان، واجعل لك تسبيحات دائمات في كل يوم، في كل يوم. سبح واستغفر وهلل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ادعي لنفسك والوالديك وللي بتحب، وكمان ادعي للي ما بتحب. كونوا سبب في تذكير الكثيرين من بركة القرآن، أن ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في عقل اللي بيقراه وحفظه. فعن عبد الملك بن عمير كان يقال أن أبقى الناس عقولا قراء القرآن، وفي الرواية أنقى الناس عقولا قراء القرآن. وقال القرطبي: من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ 100، لو عمره 100 سنة عقله بدل ثابت. وأثبتت الدراسات العلمية أن حفظ القرآن وقراءته فيها تقوية للذاكرة. أوصى الإمام إبراهيم المقدسي تلميذه عباس بن عبد الدايم رحمه الله: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. يا الله. قال ابن صلاح: ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن، وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس. فقراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس. قال أبو الزناد: كنت أخرج من السحر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. قال شيخ الإسلام: ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى. تعلق بالقرآن تجد البركة. قال الله تعالى في محكم التنزيل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وكان بعض المفسرين يقول: اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات والخيرات في الدنيا. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك، وترزقنا أن نتلوه ونتدبره على الوجه الذي يرضيك عنا. لا تنشغل عن وردك، فوالله لهو مصدر البركة في يومك إن أخلصت النية لله. وأرجو لكم ولي التوفيق.

0: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. جواب طلب، ادعو يجب، أنت جائع استطعم يطعم، استكسو يكسو، استرزق يرزق، استهدي يهدي. الله عز وجل قرن كل هذه الخيرات من خيرات الدنيا والآخرة برفع اليدين فقط. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه، يقول إن الله حيي كريم سبحانه وتعالى. والله يا جماعة ربنا ده جميل، جميل وكريم وعظيم، ليس هناك أجمل منه ولا أكرم منه ولا أعظم عطاء منه ولا أوسع هبة منه سبحانه وتعالى. إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين.
1: سبحان الله، حديث عجيب.
0: ليس عليك إلا أن ترفع يديك، ليس عليك إلا أن ترفع يديك. يا عم ارفع إيدك، ارفع إيدك لله عز وجل. شوف الرواية الثانية دي عجيبة، إن أعجبك هذه الرواية فالرواية الأخرى بالنسبة لي أعجب. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه ألا يضع فيهما خيرا.
1: سبحان الله، سبحان الله.
0: ألا يضع فيهما خيرا، ترفع إيدك لله عز وجل، أهي الإيد على الحقيقة
1: ما ترجعش فاضية،
0: ما تنزلش فاضية. لا لا لا، ده ربنا عز وجل بيضع فيها ما تشتهي، إما ما دعوت به أنت أو خيرا آخر. يا لا تنزل فارغة أبدا. إن الكريم، لو ذهبت إلى كريم من كرماء الدنيا وطلبت منه شيئا، يعني هو معروف عنه الكرم، من عود الناس إحسانا وتكرمة فلا يلوم على من جاء في الطلب. هؤلاء الكرماء من أهل الدنيا يعني لا يستطيعون، حتى وإن لم يعطوا السائل ما سأل فإنهم يعني يجبرون خاطره بشيء، وهذا كريم من كرماء الدنيا، فما ظنك بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. قال الشاعر إن الكريم إذا ناديت قال نعم، فكيف بالله ذي الإحسان والكرم، أبسط له الكف لن تأتيك فارغة، فقد سألت الذي سواك من عدمي. أبسط له الكف لن تأتيك فارغة، والله والله لا تنزل فارغة أبدا، والله لا تنزل فارغة. رفعها هذا ليس هينا، ليس رخيصا، بل هو أغلى من الدنيا وما فيها. والله ده بهذه الحركة، بهذه المسكنة. أنا كنت زمان أقول إحنا ليه ما بنعيش ربنا بإيد واحدة كده زي الشحاتين؟ ما إحنا قدام ربنا شحاتين، إحنا عاوزين من ربنا بنقف قدام زي ما وقف يعني إخوة يوسف أمام يوسف متضرعين يسألونه. إحنا بنعمل كده قدام ربنا كما كان ابن القيم يقول في دعائه: يا رب فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. إحنا واقفين قدام ربنا بنقول له كده، فليه ما بنعملش كده؟ حتى رأيت امرأة في مكة تسأل الناس: والله إذا رأيتها انخلع قلبك، مذلة لا كغيرها مذلة، لا تكاد ترى هذه الهيئة من المسكنة والتضرع في حياتك. المرأة تطلب وتسأل من الناس وهي ترفع يديها، كلتا يديها، فشكلها منتهى التضرع، منتهى المذلة. يعني حتى وإن لم يكن معك مال وددت أن لو خلعت ثوبك فأعطيتها إياه، فحينها فطنت أننا حينما ندعو نرفع كلتا يدينا لا يدا واحدة، لا نقول يا رب احنا عاوزين، لا، بكلتا يدي، بل بكل جسدك، أنت داخل على الله عز وجل بكل جوارحك تطلب منه أن يعطيك، ألا ينزلها فارغة. ثم الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، وهو يهدي ويطعم ويسقي. في آخر الحديث ماذا يقول رب العالمين؟ عشان تعرف بس قدرك أمام الله وما قدر حاجتك ولهفة قلبك والشعث الذي والنقص الذي في قلبك والخلل الذي في قلبك الذي لن يسد إلا بالله، لن يسد إلا بالوقوف على عتبة الله وبقرع باب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. تخيل أصل يعني كل واحد يكون عاوز إيه؟ إحنا يعني
1: الدنيا
0: ما شاء. تخيل فلوس هتبقى عاملة إزاي، وهيبقى عاوز حياة شكلها عاملة إزاي، وفي الآخرة لما يطلع أهو الله عز وجل سيجيب لكل العالمين، مش لأهل مصر بس، مش لأهل أفريقيا بس، لا مش لأهل العالم الحاليين بس، لا ده لأهل الأرض جميعا منذ أن خلق الله آدم إلى نهاية الدنيا. وقفنا كلنا في صعيد واحد، وكل واحد رفع يده إلى الله يطلب مسألته، فأجاب الله عز وجل كل الناس، لم يرد سؤال أحد. كده خزائن الله عز وجل اتخذ منها كثير قوي. لقد أخذ في هذه الساعة من خزائن الله الشيء الكثير، صح ولا لا؟ لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، لا ينقص هذه المسائل كلها، لا تنقص من خزائن الله ولا من جود الله ولا مما عند الله إلا كأنك أدخلت إبرة في بحر ونزعتها، خرجت بقد إيه من البحر؟
1: مرحب.
0: البحر النقص منه قد إيه؟ لا شيء. هذا هو الله، هذا هو غنى الله، هذه هي قدرة الله وعظمة الله وسعة خزائن الله وملأ يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا هو فقرك وحاجتك ومسكنتك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فافهم قدرك وافهم قدر ربك عز وجل. فإحنا محتاجين نشعر بحاجتنا لله، محتاجين نقطع العلائق بالخلائق، ونظن في الله عز وجل الكريم أنه لن ينفعنا في الدنيا والآخرة إلا هو سبحانه وتعالى. يا رب علق قلوبنا بك، يا رب علق قلوبنا بك، واكفنا بسؤالك، وأغننا عن خلقك، واجعلنا من الصالحين.

0: فيقول الله تعالى لنوح: قل وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هذا الدعاء من الله مباشرة لنبي الله نوح وللبشرية جمعاء من بعد نوح، بأن ندعو ونطلب المنزل المبارك. البركة من أعظم نعم الله ومن أعظم الأرزاق التي إذا حلت في شيء جعلته مزهرا مخضرا يزيد وينمو. لذلك من أروع وأجمل الأدعية التي يهواها قلبي: اللهم اجعلني مباركا أينما كنت. وهذا الدعاء العجيب العظيم: اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. كم من بيت فخم كبير تغشاه الكآبة والوحشة، وكم من بيت متواضع صغير تعمه السكينة والرحمة. من كان عنده بيت فليكثر من هذا الدعاء، لعل البركة أن تحل به هبة وكرامة من الله. من كان شابا في مقتبل العمر فليكثر من هذا الدعاء، حتى يرزقه الله مستقبلا منزلا مباركا. البركة في البيت تشمل الزوجة الصالحة. إذا الله بارك في بيتك وفقك لزوجة صالحة تسرك إذا دخلت بيتك، بشوشة مبتسمة مشرقة ذات أخلاق تفرح بها تشتاق إليها. إذا أحل الله البركة في بيتك جعل أبنائك مباركين. إذا كنت في سفر ولا تدري ما الذي ينتظرك هناك ودولة غريبة عنك، أكثر من هذا الدعاء: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إذا كنت مقبلا على وظيفة فادع الله بهذا الدعاء: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، حتى تستقر في وظيفتك وترتقي وتستمر ولا تنقطع. فوض هذا الأمر لله، اجعله عند المدبر جل جلاله الكريم الخبير البصير، هو الذي يرزقك وهو الذي يهيئ لك الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. البركة جند من جنود الله، ما حلت في شيء إلا نما وأزهر وأشرق. لذلك الذي جعلني أتوقف عند هذا الدعاء بالذات أن الله تعالى علمه لنبي الله نوح في أصعب الظروف التي مر عليها كوكب الأرض. فكم نحن بحاجة إلى هذه الأدعية: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم اجعلني مباركا أينما كنت.
1: ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم اجعلني مباركا أينما كنت.

بسم الله الرحمن الرحيم، بعنوان والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. ما أجمل أن تضع هذه الآية نصب عينيك عندما تواجه أمرا تكرهه، فأنت لا تدري أين الخير؟ هل هو فيما تحب أو فيما تكره؟

تنظر إلى ظاهر الأمور وتغفل عما تنطوي عليه من الحكم والفوائد. ولك في قصة الخضر مع موسى عليهما السلام عبرة، فانظر كيف كان الخضر يعمل أعمالا يحسبها موسى عليه الصلاة والسلام شرا فيكلمه فيها، ثم بعد أن يبين له حقيقة الأمر وملابسات الموقف عرف أن ما فعله الخضر هو الخير والصواب. وهكذا في حياتك حينما تفاجأ بما لا تحب وما لا تريد، تذكر قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، واعلم أن الله أعلم بما يصلحك وهو أحكم الحاكمين. وتذكر في حياتك كم هي الأمور التي كنت تحسبها شرا ثم تبين لك أنها خير ومصلحة لك. وها هو نبي الله يوسف عليه السلام كاد له إخوته كيدا وأرادوا أن يخفضوا من شأنه ومكانته، فجعل الله كيدهم رفعة ليوسف عليه السلام وجعله عزيز مصر. فإرادة الله غالبة وهي فوق إرادة الكل، وصدق الله: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، صدق الله العظيم. فلا مكان في الوجود للمصادفة العمياء، فكل ما يحصل هو بإرادة الله وحكمته وتقديره. قال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل أمر له حكمة، ولكن هذه الحكمة قد تغيب عن الناس ولا يدركونها. ثم إن الدنيا دار ابتلاء واختبار للعباد. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، صدق الله العظيم. فالصحة والمرض والغنى والفقر وكل ما في هذه الدنيا من خير أو شر هو امتحان للناس. فعطاء الله ومنعه في الدنيا لا يستدل به على رضوان الله على العبد أو سخطه، فهو يعطي الصالح والطالح ويمنع الصالح والطالح. إنه يعطي ليبتلي ويمنع ليبتلي، والمعول عليه هو نتيجة الابتلاء. فمن صبر على الضراء وشكر عند السراء فهو من المفلحين.

قال عبد الملك بن أجبر بن أبجر: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره، أو مبتلى ببلية لينظر كيف صبره. فما على المؤمن إلا أن يأخذ بالأسباب ثم يطمئن إلى حكمة الله وعدله ورحمته. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا وإياكم من عباده الصابرين.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 25 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والثاني عشر من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة نبدأها بالعناوين. كاميرا: بعد أول إصابة بين الثدييات بالفيروس، ما الخطر الذي شكله إنفلونزا الطيور على الحياة البرية الأسترالية؟ كاميرا: انتحال شخصية ألبانيزي للترويج لمنصة استثمارية، مختص يشرح كيف حصل ذلك. ومن العناوين العالمية: الولايات المتحدة الأمريكية: بعد 46 عاما الولايات المتحدة تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. مراسلة الجزيرة تفيد: تحت حماية الجيش مستوطنون يحرقون مصنع ألمنيوم في رام الله. سوريا: عدالة انتظرها الشعب، المؤبد لأحمد حسون يثلج صدور السوريين. الكيان الصهيوني: توغل صهيوني في درعا، وأهالي المعتقلين لدى الاحتلال يطالبون بالإفراج عن أبنائهم. إيران: 37% منها تدار خليجيا، لماذا حظرت إيران عشرات السفن من عبور هرمز؟ سوريا: 9 أحكام إعدام ومؤبد، من هم رموز النظام العشرة الذين حاكمهم القضاء السوري؟ جنوب لبنان: قتيلان جراء غارات وتصعيد صهيوني واسع في جنوب لبنان. اليمن: قتل وجرح في هجمات متبادلة بين الجيش اليمني والحوثيين على عدة محاور. فلسطين المحتلة الضفة: ضرب مسن وسحل حيوان، مشاهد مروعة لإرهاب المستوطنين بالضفة. اليمن: النفط في مرمى النيران، الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة سعودية قبالة ينبع. حاخام صهيوني يكشف مساعي لإقامة كنيس بالمسجد الأقصى. مقررة أممية تدعو: مقررة أممية تطالب بقوة حماية دولية عاجلة للضفة وغزة. الولايات المتحدة الأمريكية: بعد 46 عاما الولايات المتحدة تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. الولايات المتحدة الأمريكية: الحرب التجارية تتصاعد، ترامب يضاعف رسوم السيارات الكندية إلى 50%. روسيا وأوكرانيا: مواقع خلال 48 ساعة، خريطة استهداف أوكرانيا لمستودعات شركة أوزون 5 الروسية. توتر تجاري بين واشنطن وكندا بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كاميرا: سجلت أستراليا أول إصابة مؤكدة بإنفلونزا الطيور لدى حيوان من الثدييات، في تطور جديد لانتشار الفيروس خارج نطاق الطيور. وأكدت سلطات الأحد إصابة فقمة بعد العثور عليها نافقة في بيتشبورت H5، فقمة الفراء طويلة الأنف، بفيروس إنفلونزا الطيور على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب أدلايد بجنوب أستراليا. وكانت هذه الفقمة جزءا من مستعمرة تضم 100,000 حيوان، وتشير التقارير إلى وجود حالة ثانية مشتبه بها لإصابة فقمة ثانية بالفيروس، وتقوم السلطات بالفحوصات اللازمة لتأكيد الإصابة. فما الخطر الذي يشكله الفيروس على الحياة البرية في أستراليا؟ وما الإجراءات التي يجب أن يتبعها مربو الدواجن في المنازل لحماية الدجاج المنزلي من الفيروس؟ كاميرا: من ارتفاع حاد في عمليات ASIC، حذرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية الاحتيال الاستثماري التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لصناعة فيديوهات وصور مزيفة لشخصيات سياسية ومشاهير وخبراء ماليين. ومن أبرز الأسماء التي يتم تقليدها رئيس الوزراء تظهره وكأنه يروج لاستثمارات ديب فايك الأسترالي أنتوني ألبانيزي، وتستخدم فيديوهات أو منصات مالية ويعد بعوائد ضخمة رغم أنه لم يقل أو يروج لهذه الأشياء فعليا. فما هو وكيف يستطيع الذكاء الاصطناعي تقليد شخص حقيقي بهذه الدقة؟ وكيف نميز بين الفيديو الحقيقي والمزيف؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية، ألغت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف سوريا في قائمتها للدول الراعية للإرهاب في خطوة جاءت بعد 46 عاما من إدراجها وعقب مراجعة لهذا القرار من قبل الكونغرس. وأظهر إشعار من وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت أمس إدراج سوريا في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وفق وكالة رويترز. مراسلة الجزيرة تفيد، أفادت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري من داخل مصنع العمري للألمنيوم والمعدات الصلبة في قرية عين سينيا بمدينة رام الله بالضفة الغربية أن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وسيارات الإطفاء بذلت جهودا مضنية لإخماد حرائق واسعة أشعلها مستوطنون في المصنع والأراضي المحيطة به، وهو الأمر الذي أدى لكارثة صناعية وبيئية في المنطقة. وأكدت المراسلة أن الاعتداء شهد تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في الأسلوب، حيث استخدم المستوطنون معدات متطورة لضمان أقصى قدر من الدمار. سوريا، تصدرت مشاهد محاكمة مفتي النظام السوري المخلوع أحمد حسون منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المدونون لحظة تلقيه للنطق بالحكم من داخل قفص الاتهام، وعكست التعليقات حالة من الارتياح الشعبي الواسع لرؤية رموز النظام المخلوع خلف القضبان، حيث تفاعلت المدونة ميرا سلطان مع الحدث وصفة إياه بأنه تجسيد حقيقي للعدالة. وفي سياق متصل، وجهت المغردة أمل كتابة رسالة قاسية لحسون متسائلة عن موقفه أمام الله بعد أن اختبأ خلف اللفة البيضاء ليحلل المحرمات ويشرع استخدام البراميل المتفجرة لتهديم بيوت المدنيين، مشددة على أن دماء الأبرياء ستلاحقه للقعر جهنم. الكيان الصهيوني، توغلت قوة لجيش الاحتلال الصهيوني أمس في قرية معريا بريف في درعا الغربي، فيما نظمت عائلات معتقلين سوريين في سجون الاحتلال وقفة بالعاصمة دمشق للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم. وأفاد مراسل سوريا الآن بتحقيق الطيران الصهيوني المسير أمس في أجواء حوض اليرموك جنوب سوريا، وذلك بعد ساعات من توغل لقوات الاحتلال غربي محافظة درعا. إيران، نشر الحساب الرسمي لما يعرف إيرانيا بهيئة إدارة مضيق هرمز قائمة شملت 46 سفينة اعتبرتها منتهكة لقواعد عبور المضيق. وأعلنت الهيئة الإيرانية غير المعترف بها دوليا أنها ستعاقب السفن التي لا تلتزم بترتيبات المرور عبر مضيق هرمز بغرامات مالية أو احتجاز أو مصادرة. سوريا، بإصدار محكمة الجنايات الرابعة الاثنين حكمها بالسجن المؤبد على أحمد حسون، يصبح عدد المحكومين في إطار مسار العدالة الانتقالية في سوريا 10 أشخاص، أبرزهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه قائد الفرقة الرابعة في الجيش المنحل ماهر الأسد. وفيما صدرت أحكام بحق ضباط أمنيين وعسكريين كبار في النظام المخلوع، يحقق القضاء السوري مع عدد من المتهمين الذين من المتوقع أن تبدأ محاكمتهم قريبا، بينهم اللواء السابق في مخابرات الأسد إبراهيم حويجة ووزير الداخلية الأسبق محمد الشعار. جنوب لبنان، أعلنت السلطات اللبنانية مقتل شابين جراء غارة صهيونية، وذلك تزامنا مع اعتداءات صهيونية طالت عدة بلدات بجنوب البلاد وتراوحت بين القصف وتفجير المنازل وإحراق حقول زراعية. ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن الشابين قتلا إثر استهداف دراجة نارية كانا يستقلانها بغارة من مسيرة صهيونية في منطقة دوحة كفر رمان جنوب لبنان. اليمن، يتواصل التصعيد العسكري في اليمن، حيث تبادلت القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين الهجمات على أكثر من محور وسط سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون. وفي أحدث هجمات أعلن حوثيون استهداف تحشيدات عسكرية في منطقتي العبر والوديعة بمحافظة حضرموت بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة الضفة فجرت مقاطع فيديو وثقت اعتداءات وحشية نفذها مستوطنون صهيونيون بحق مسن فلسطيني مبتور الساق وسحل حيوان حتى الموت في محافظة الخليل موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد غير مسبوق لإرهاب المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية. اليمن أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف سفينة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع شمال البحر الأحمر في وقت تتصاعد نذر مواجهة أوسع بالمنطقة مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائها. وذكر المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع أن استهداف السفينة أمزان تم بصاروخ باليستي، مشيرا إلى أن العملية تأتي في إطار تنفيذ حظر الملاحة البحرية على السعودية وتثبيت ما سماها معادلة الحصار بالحصار. حاخام صهيوني يكشف لم يعد الحديث عن تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى يقتصر على دعوات متفرقة، إذ تحدث الحاخام شموئيل اليهو حاخام مدينة صفد المحتلة وأحد كبار الحاخامات في الكيان الصهيوني صراحة عن خطط لبناء كنيس يهودي داخل باحات المسجد الأقصى، متحدثا عن تطورات جذرية مرتقبة في القريب العاجل. مقررة أممية تدعو دعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وأكدت ألبانيزي في منشور لها على منصة إكس أن مسؤولية العمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني تقع على عاتق الدول الأخرى، استنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية ألغت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف سوريا في قائمتها للدول الراعية للإرهاب في خطوة جاءت بعد 46 عاما من إدراجها وعقب مراجعة لهذا القرار من قبل الكونغرس. وأظهر إشعار من وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت أمس إدراج سوريا في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وفق وكالة رويترز. الولايات المتحدة الأمريكية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عزمه رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات والصلب إلى 50% اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2027 في تصعيد جديد للحرب التجارية مع كندا عقب انهيار المفاوضات بين البلدين نهاية الأسبوع الماضي. ودعا ترامب في منشور على منصته تروس سوشيال الشركات إلى التصنيع داخل الولايات المتحدة لتجنب الرسوم المرتقبة على كندا. روسيا وأوكرانيا في تصعيد ملحوظ للعمليات الهجومية داخل العمق الروسي، وسعت القوات الأوكرانية دائرة استهدافاتها لتشمل منشآت جديدة في البنية التحتية اللوجستية والتجارية في روسيا. وخلال 48 ساعة وثقت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة تغيرا في بنك الأهداف، حيث ركزت الضربات على مستودعات التخزين الكبرى التابعة لشركة أوزون الروسية. الخبر الأخير في هذه النشرة توتر تجاري بين واشنطن وكندا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كندا تريد مزايا ولاية أمريكية دون أن تكون كذلك، متهما أوتاوا بفرض رسوم جمركية باهظة على المزارعين الأمريكيين، فيما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فرض رسوم على بعض الواردات الأمريكية وفق مبدأ المعاملة بالمثل. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الأخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كاميرا بعد أول إصابة بين الثدييات بالفيروس، ما الخطر الذي شكله إنفلونزا الطيور على الحياة البرية الأسترالية؟ كاميرا انتحال شخصية البنيزي للترويج لمنصة استثمارية، مختص يشرح كيف حصل ذلك. ومن العناوين العالمية الولايات المتحدة الأمريكية بعد 46 عاما الولايات المتحدة تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. مراسلة الجزيرة تفيد تحت حماية الجيش مستوطنون يحرقون مصنع ألمنيوم في رام الله. سوريا. عدالة انتظرها الشعب المؤبد لأحمد حسون يسلج صدور السوريين. الكيان الصهيوني. توغل صهيوني في درعا وأهالي المعتقلين لدى الاحتلال يطالبون بالإفراج عن أبنائهم. إيران. 37% منها تدار خليجيا. لماذا حظرت إيران عشرات السفن من عبور هرمز؟ سوريا. 9 أحكام إعدام ومؤبد. من هم رموز النظام العشرة الذين حاكمهم القضاء السوري؟ جنوب لبنان. قتلان جراء غارات وتصعيد صهيوني واسع في جنوب لبنان. اليمن. قتل وجرح في هجمات متبادلة بين الجيش اليمني والحوثيين على عدة محاور. فلسطين المحتلة الضفة. ضرب مسن وسحل حيوان. مشاهد مروعة لإرهاب المستوطنين بالضفة. اليمن. النفط في مرمى النيران. الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة سعودية قبالة ينبع. حاخام صهيوني يكشف مساعي لإقامة كنيس بالمسجد الأقصى. مقررة أممية تطالب بقوة حماية دولية عاجلة للضفة وغزة. الولايات المتحدة الأمريكية. بعد 46 عاما الولايات المتحدة تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. الولايات المتحدة الأمريكية. الحرب التجارية تتصاعد. ترامب يضاعف رسوم السيارات الكندية إلى 50%. روسيا وأوكرانيا. مواقع خلال 48 ساعة. خريطة استهداف أوكرانيا لمستودعات شركة أوزون 5 الروسية. توتر تجاري بين واشنطن وكندا بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 19 درجة، هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 5:35 ويرفع الأذان العشاء تمام 6:52 وتقبل الله منا ومنكم آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

الغيبة والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: سوف يدري.
1: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: صحب فؤادي نحن في نادي السعادة خير نادي.
1: أسعد الله مع الصحب فؤادي نحن في نادي السعادة خير نادي.
0: كلنا يسلك درب

0: من البكى الطيور
1: وتغني الروح في حب بلادي وتغني الروح في حب بلادي
0: أسعد الله مع الصحب فؤادي نحن في نادي السعادة خير نادي
1: أسعد الله مع الصحب فؤادي.

0: وارفعوا كل الأيادي،
1: شجعوه وارفعوا كل الأيادي، شجعوه.
0: نحن صحب همنا نصر الفضيلة، ديننا يسمو بنا.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذنته

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. صدق الله العظيم. من النعيم الذي لا يدركه إلا الفطناء نظر المسلم إلى الكافر، وتذكر نعمة الله في الهداية إلى دين الإسلام، وأن الله عز وجل لم يقدر لك أن تكون كهذا الكافر في كفره بربه وتمرده عليه وإلحاده في آياته وجحود صفاته ومحاربته لمولاه وخالقه ورازقه وتكذيبه لرسله وكتبه وعصياني أوامره. ثم تذكر أنك أنت مسلم موحد تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر وتؤدي الفرائض ولو على التقصير، فإن هذا في حد ذاته نعمة لا تقدر بثمن ولا تباع بمال ولا تدور في الحسبان وليس لها شبيه في الأعيان. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وذكر بعض المفسرين أن من نعيم أهل الجنة نظرهم إلى أهل النار فيشكرون ربهم على هذا النعيم، وبضدها تتميز الأشياء.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم

0: يا محمد.
1: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
2: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
3: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على

0: الصلاة الأولى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذه الصلاة من أكمل صيغ الصلوات المأثورة، لذلك خصوا بها الصلاة للاتفاق على صحة حديثها، فقد رواها البخاري ومسلم، وهي من أفضل الصلوات وأكملها، لأنها خاتمة كل صلاة، وفيها الاسم الأعظم اللهم، أي يا الله، وفيها صفتان للتحميد والتمجيد. فهذه الصلاة التي نذكرها دايما في صلاتنا، وهي تنقسم قسمين في التشهد، فهي تعتبر صلاة كاملة تامة على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض فوائد الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي امتثال أمر الله تعالى، موافقة الله تعالى في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، موافقة ملائكته فيها، سببا في الحصول على 10 صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة، سبب كتابة 10 حسنات للمصلي. هذه بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله، وإلى لقاء آخر في صلاة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات، والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: من الاستغفارات النبوية: اللهم أنك أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك من كل ما وعدتك به نفسي ثم لم أوفي لك به، وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك الكريم فخالطني فيه غيرك، وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك، وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته في ضياء النهار أو سواد الليل، في ملأ أو خلاء أو سر أو علانية. يا حليم اغفر لي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام، وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام، ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطواتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا، من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم، وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة، ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك، فجد بما أنعمت علي ما قضيت وامح ذلك بذلك. جللت أن تطاع إلا بإذنك أو تعصى إلا بعلمك. اللهم ما عصيتك حين عصيتك استخفافا بحقك ولا استهانة بعذابك، لكن لسابقة سبق بها علمك، فالتوبة إليك والمغفرة لديك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأسأله التوبة والمغفرة إنه هو التواب الرحيم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم

ومردا غير مفز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

تعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب. الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاتة. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

0: قسمي.
1: هل تعرف أخي المستمع ماذا تعني الصلاة؟ تعني ببساطة أنك في لقاء مع الله تبارك وتعالى، والدخول في الصلاة يعني الدخول على الله تبارك وتعالى. فهل تفكرت واستشعرت هذا المعنى؟ وهل تخيلت إنك عندما تقول الله أكبر فإن الله بجلاله وعظمته يقبل عليك وينظر إليك؟ هل استحضرت هذا المعنى العظيم والذي يجسده الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
1: أخي المستمع، لا يخشع في صلاته إلا من أحب الله عز وجل. ومن أمثلة المحبين لله تعالى حقا وصدقا ابن قيم الجوزية رحمه الله، والذي يقول: في القلب شعث، أي تمزق، لا يلمه إلا الإقبال على الله. وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. وفي القلب خوف وقلق لا يذهبه إلا الفرار إلى الله. ويقول أيضا رحمه الله: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنس الناس بأحبابهم فأنس أنت بالله، وإذا ذهب الناس إلى ملوكهم وكبرائهم يسألونهم الرزق ويتوددون إليهم فتودد أنت إلى الله عز وجل، وإذا فرح الناس بدنياهم وفرحوا بما جمعوا فيها من مال فاخرج أنت بما اجتمعت عليه من رحمات الله.
0: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: ويقول ابن قيم الجوزية أيضا: لا تسأم من الوقوف على باب ربك ولو طرت، بل ابك كثيرا وداوم الطرق، فإنه ولا شك سيفتح لك، فإذا فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين. وأسألك أخي المستمع وأسأل نفسي قبلا، بالله علينا، ما هي آخر مرة خشعنا فيها لله في صلاتنا؟ وهل كنا نتمنى ألا نقوم من السجود أبدا؟ وما هي آخر مرة اضطربت قلوبنا لملاقات الواحد الأحد؟ هل ذقنا حلاوة الصلاة؟ يقول ابن تيمية: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: حب الله عز وجل. فأنت مسكين يا من لم تجرب البكاء في صلاتك بين يدي ربك عز وجل، مسكينة يا من لم تشعري بجسدك وقلبك يرتجفان لذنب أذنبتيه خوفا من الله الواحد القهار.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: يقول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، واجعل ذلك في صلاتك كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل على العبد في الصلاة ما لم يلتفت، فإذا صرف العبد وجهه انصرف الله عنه. فبالله عليك، بعد كم ثانية ينصرف عنك الله؟ أفلا تستحي أن ينظر الله إليك بينما تنظر إلى غيره؟ فيقول الرسول الأمين: إن العبد إذا أقبل على صلاته ثم التفت يقول الله عز وجل: إلى خير مني؟ وهو يسأل: أوجد عبدي خيرا مني؟ أوجد إلها أرحم مني؟ عزيزي المستمع، الرسول الكريم يقول لنا: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ويقول أيضا: إن الرجل ليصلي الصلاة فلا يكتب له إلا ثلثها أو ربعها أو نصفها أو سدسها أو ثمنها أو عشرها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى كم يكتب لنا من صلواتنا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.

0: صدق الله العظيم.
1: لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان.
1: لقد تربينا منذ أن كنا صغارا على أن نكون دوما لطفاء، فنكون الكثير من الصداقات ونساعد غيرنا لكي نكون مقبولين اجتماعيا، وأن الرضا نجده في مساعدة الآخرين على حل مشاكلهم. ولكن ماذا إن أخبرتك أنه في كثير من الأحيان يؤثر ذلك عليك بشكل سلبي؟ فإن اللطف الزائد يسبب الضرر لعلاقاتك وينتزع البهجة من حياتك، وقد يعترض طريقك ويستنزف منك الوقت والطاقة. فكيف يحدث ذلك؟ تابع معنا لمعرفة 9 سلوكيات خاطئة يقوم بها الأناس اللطفاء وتؤثر بالسلب على حياتهم. الخطأ الأول: محاولة أن تكون كاملاً. لا يوجد أحد كامل غير الله، نحن جميعا نعلم ذلك، ولكن لأننا أناس لطفاء فإن لدينا إحساس متواصل لفعل الأشياء تماما كما تنبغي بمثالية، كما أننا نطالب الآخرين بذلك. ولكن عليك أن تعرف أن ذلك خطأ كبير، فمحاولة أن تكون كاملا هي محاولة حمقاء لفعل المستحيل، لأنها تجعلنا نشعر وكأننا سنموت إذا ارتكبنا خطأ ما، فنعيش طوال الوقت في توتر مستمر وخوف من الخطأ، فتتحول حياتنا إلى كابوس، وهذا ما يحدث بالفعل. لذا عليك أن تؤمن فورا أن النزعة الدائمة الموجودة بداخلك نحو تحقيق الكمال هي خطأ وشيء من الخيال، وإن محاولاتك المستمرة تلك لإرضاء الآخرين ستفسد عليك حياتك. فتوقف فورا عن تلك النزعة وتحرر من أسرها لكي تستمتع بكل شيء تفعله. الخطأ الثاني: القيام بالتزامات أكثر من طاقتك. في عالم يتسم بالسرعة، فنحن نستهلك طاقتنا في كثير من الأنشطة والواجبات، وبصفتك شخص لطيف فبالتأكيد تتحمل الكثير من المسؤوليات بما يزيد عن طاقتك، وعندما نفعل ذلك لفترة طويلة فإننا بذلك نقوم بتدمير أنفسنا، حيث تجعلنا الالتزامات في حالة توتر، والتوتر يجعلنا مشتتين وكثيري النسيان كلاعب السيرك الذي يلعب بالكثير من الكرات في الهواء. فعادة يضعنا لطفنا الزائد في مأزق، لأننا إذا رفضنا فنشعر بالذنب والأنانية، ونحن يؤلمنا هذا الشعور، وإذا حاولنا فعل كل ما يطلب منا فإن ذلك يستنزف حيويتنا وطاقتنا. لذا عليك أن تقدر نفسك على حقيقتها، وتدرك احتياجاتك وتعتني بها في البداية، وتحافظ على وقتك وطاقتك بألا تحمل من الأعباء ما لا تطيق. والأهم من ذلك كله أن تتعلم قول لا، إنها كلمة السر والمهارة التي عليك تعلمها. فعندما يطلب منك أحد أن تقوم بعمل يشعرك بالضغط فلا تتردد في قول لا، فتعامل دائما بإرادتك وبأنك غير مضطر لقول نعم، وبذلك تحافظ على طاقتك وما زلت شخصا لطيفا رغم ذلك. الخطأ الثالث: عدم قول ما تريد. هل مررت من قبل بتجربة أن يستضيفك شخص ما ويبدأ في التدخين وبالرغم من أن التدخين يتعبك، إلا أنك لم تستطع إخباره بأن يتوقف عن التدخين. ربما مررت بذلك الموقف أو موقف مشابه له. فنحن اللطفاء عندما نريد شيئا من الآخرين نكون خائفين بأننا إذا طلبنا ذلك فسوف يعتقد أننا مستغلون أو أننا منزعجون، فينتهي التفكير بنا بأن نظل صامتين ولا نطلب شيئا. وهذا يوقعنا في الكثير من المشاكل، لأننا نتخلى بذلك عن كثير من حقوقنا، كما أننا نظهر كأشخاص غير مفهومين لأننا لم نعبر عن أنفسنا بالشكل الصحيح. لذا عليك أن تعترف بأن ذلك خطأ، واطلب المساعدة من المحيطين بك لتخبرهم بأنك لا تستطيع التعبير عما تريده، وبذلك تكون قد أخذت الخطوة الأولى، وبعدها ستستطيع التعبير عن نفسك وعما تريده. الخطأ الرابع: كبت غضبك. بداية عليك أن تفهم أن الغضب هو شعور طبيعي يمكن لأي شخص أن يشعر به عندما يتعرض للأذى أو للاستغلال من الآخرين، فيدفعه هذا الشعور إلى الغضب والرغبة في الانتقام. وإذا كنت شخصا لطيفا فإنك لا تريد أن تشعر بالغضب وتنظر له على أنه تصرف غير صحيح، فتبدأ في كبته وإخفائه بداخلك، ولكن ذلك الكبت يجعلنا نشعر بأننا غير صادقين مع أنفسنا، فيزداد الغضب بداخلنا ويتحول بالتدريج إلى كره مدمر للنفس. وفي النهاية لن تستطيع كبت غضبك لفترة طويلة، وستنفجر في لحظة ما. لذا عليك أن تتقبل غضبك واعترف به، واعلم أنه شعور من الطبيعي أن تمر به، ولكن عليك فقط أن تعبر عنه بالطريقة الصحيحة، وذلك بأن تتحدث لمن أساء إليك مباشرة وتوضح لهم غضبك وبماذا تشعر. فتلك هي الخطوات الإيجابية التي عليك اتخاذها بدلا من كبت الغضب بداخلك والصمت. الخطأ الخامس: التعقل لحظة الاندفاع. في حياتنا اليومية نتعرض إلى الكثير من المشاكل، ومنها أن تقوم بفعل ما بحسن نية، فيفسر أحدهم ذلك الفعل على نحو خاطئ، فيغضب منك ويبدأ في الاندفاع نحوك. وفي كثير من الأحيان لا نستطيع أن نتوقع متى يهاجمنا الآخرون، أو الشكل الذي سوف يكون به الهجوم. لذلك فإنك من الطبيعي كشخص لطيف أن تقوم بالصمت، محاولة أن تمتص غضب من أمامك، ثم تبدأ في تبرير موقفك والدفاع عن نفسك. ولكن دعني أخبرك أن هذا خطأ كبير، لأن ذلك يزيد الأمر سوءا. فلا تتوقع أبدا أنك إذا واجهت اندفاعه بعقلانيتك فسيفعل هو نفس الأمر أيضا. لا، بل إنه سوف يستمر في الاندفاع ويتصاعد غضبه وهجومه ويعتقد بأنك شخص ضعيف. لذا لا تأخذ موقف الدفاع أبدا، بل كل ما عليك فعله هو أن تبذل قصارى جهدك لتهدئته أولا عن طريق التعاطف معه بجمل بسيطة مثل: أعرف ما تشعر به من ألم وغضب، ثم أطلب منه الاستماع بعدل إلى قصتك، وبذلك تكون قد تخطيت الأمر. الخطأ السادس: الكذب البسيط. لأنك شخص لطيف فإنك في بعض المواقف لا تستطيع أن تحكي الصدق خوفا من أن تؤذي من أمامك، ولكي تحافظ على صورتك كشخص لطيف. فعندما يطلب منك صديق على سبيل المثال رأيك في مقال كتبه، فبدلا أن تخبره بالحقيقة وبأن مقاله يحتاج إلى الكثير من التعديل، فإنك تمدح وتثني عليه وعلى مقاله، وبذلك تكون قد كذبت عليه وأضررته بدلا من أن تنفعه. لذا فإن ليس أمامك خيار سوى أن تقول الحقيقة بأسلوب لطيف دون فظاظة، وبذلك تكون قد نجحت على كل الجوانب. الخطأ السابع: إسداء النصح. لقد تعودنا نحن اللطفاء على إعطاء النصائح عندما نعلم أن هناك شخص ما في مشكلة، لكن ماذا إن أخبرتك أن إصداء النصائح هو خطأ ومن الممكن أن يصيبك بعواقب وخيمة، حيث قد يعتبر البعض إعطاءك للنصيحة هو تقليل من شأنهم وانتقاصا من عقولهم وتفكيرهم، وفي بعض الأحيان يحتاج الناس إلى أن تتركهم يفكرون في حياتهم لكي يطوروا من أنفسهم ويكونوا قادرين على اتخاذ القرار الصحيح. لذا عندما يواجه من تهتم به مشكلة ما، فإنه يحتاج في ذلك الوقت إلى الدعم وتعبيرك بالحب بدلا من الإسراع إلى إصداء النصائح. وأقصى ما يجب عليك فعله هو أن تساعدهم في التفكير بتجميع المعلومات التي تنقصهم لاتخاذ قرار سليم. الخطأ الثامن: إنقاذ الآخرين. في حياتنا نواجه أقارب أو أصدقاء يدمرون أنفسهم بأنفسهم، فيقومون بتضييع أوقاتهم وصحتهم بأفعال مدمرة كالإدمان. ولأنك شخص لطيف فإنك تسعى بسرعة إلى مساعدتهم وتحمل الأمر كله على عاتقك لكي تنقذهم تماما، لكنهم سيقومون بالأمر مرة أخرى لأنهم يعلمون أنه مهما دمروا أنفسهم فإن هناك شخصا لطيفا موجود دائما لإنقاذهم. لذا فإن إنقاذ الآخرين الذين يصرون على تدمير أنفسهم كما في هذه الحالة هو خطأ. لذا عليك فورا التوقف عن إنقاذ الآخرين، وأن تعرف متى يجب عليك التوقف عن المساعدة لكي يبدأ الطرف الآخر بمساعدة نفسه، ولا يعني ذلك أنك سوف تتخلى عنهم. الخطأ التاسع: حماية من يشعر بالحزن. فعندما يعاني أحد أقربائك أو أصدقائك من موت أحدهم، فإننا نسرع إلى حمايتهم من الاستمرار في التألم والمحاولة إلى إخراجهم من تلك الحالة، عن طريق أننا نقوم بالصمت خوفا من أن نقول شيئا نزعجهم. وإذا تحدثنا فإننا نحاول إضحاكهم أو جعلهم يبتهجون لكي نحميهم من الحزن، ولكن ذلك الأسلوب يزيد الأمر سوءا، فإنه يجعلهم يشعرون بأنك غير مهتم بالحزن الذي يشعرون به. لذا ما عليك أن تقوم به هو أن تتواجد بشكل حقيقي جوارهم، فلا تتركهم وحدهم، واقضي معهم أطول فترة ممكنة واطمئن عليهم من وقت لآخر. ولا تنسى أن تخبرهم بأنك تعلم ما يمرون به وتقدره، وأنك حزين مثلهم، فبذلك سيشعرون بأنك لطيف فعلا. هذه هي السلوكيات التسعة التي عليك التوقف عنها وإيجاد أنماط بديلة، فاستمرارك في القيام بها يمنعك عن القيام بالكثير من الأشياء المفيدة والممتعة في حياتك. فهذا هو وقت التغيير. الآن حدد خطواتك ورتبها وأسرع في تنفيذها، وتذكر بأن لا تكون لطيفا أكثر من اللازم.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وكان الله غفورا رحيما.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، نحن مع الدرس 13 من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى عظيم كرمه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، المؤمن يبني حياته كلها على العطاء، والكافر يبني حياته كلها على الأخذ. فإذا أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، اسأل نفسك هذا السؤال: ما الذي يفرحك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ أن تعطي أم أن تأخذ؟ أقدم لكم مثلا صارخا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوزع شاة، وكانت معه السيدة عائشة رضي الله عنها، فلما وزعها وكادت تنتهي، يبدو أن السيدة عائشة أرادت أن يبقي لها شيئا تأكله، فقالت: يا رسول الله، لم يبق إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا كتفها. فقبل أن نخوض في موضوع كرمه صلى الله عليه وسلم، ما الذي يسعدك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ ما الذي ترتاح له، أن تبذل أم أن تغتصب؟ أهل الإيمان يسعدهم العطاء، يسعدهم البذل، تسعدهم المؤاثرة، وأهل الكفر يسعدهم أن يأخذوا وأن يغتصبوا وأن يعتدوا. لذلك قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. رواه الشيخان. أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، هذه الأوصاف الثلاثة هي أمهات الكمالات، فهو أحسن الناس صورة ومعنى. كان جميل الصورة عليه الصلاة والسلام، وأخلاقه جميلة طيبة مريحة، وكان أشجع الناس قلبا، وهو أجود الناس وأنفعهم للناس. هذا الجود الذي اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال كتاب السيرة، هو جود لله تعالى، وجود في الله تعالى، وجود ابتغاء مرضات الله تعالى. هو في الله ولله وابتغاء مرضات الله عز وجل. لذلك كانت مصارف جوده، أيام الإنسان ينفق المال لا في طاعة الله، ينفق سخي.

0: لكن سخي على عمل يرفعه عند الناس. كانت مصارف جوده صلى الله عليه وسلم في الإنفاق على الفقراء والمساكين، والإنفاق في سبيل الله وفي الجهاد، وفي تأليف قلوب المؤلفة قلوبهم تمكينا لهم وللمؤمنين. إذا تارة ينفق في سبيل الله وفي الجهاد، وتارة ينفق إطعاما للفقراء والمساكين، وتارة ينفق تأليفا لقلوب ضعاف الإيمان، وتأليفا لقلوب أعداء الإسلام لعلهم يميلون إلى الإسلام. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه، دائما يعطي. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه، لأنه كان يسعده السؤال. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أيام الإنسان بيبذر يعني على سؤالين ثلاثة، طلبين ثلاثة، لو ازدحمت عليه الأسئلة يخرج عن طوره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعده السؤال. هذه أخلاق النبي. فلذلك المؤمن صدر واسع، يطرق الناس بابه صباحا ومساء وظهرا وفي القيلولة وقبل الفجر وبعد الفجر وفي ساعة متأخرة من الليل، يطلبون منه حاجاتهم، قضايا، وساطة، معاونة. المؤمن الكامل يتسع صدره لكل هؤلاء. المؤمن الكامل لا يضجر، لا يتأثر، لأن هذا الذي يطرق بابه إنما هو ضيف ساقه الله إليه، والله سبحانه وتعالى ينظر ماذا تفعل، كيف ترده. فالإنسان إذا كان إنسان طرق بابه أو التجأ إليه، الله عز وجل يمتحنه، والذي أرسله هو الله عز وجل. أما إذا كنت مرضيا عند الله عز وجل وكنت قريبا منه، تشعر أن الله أرسله إليك، أن الله دله عليك، أن الله سبحانه وتعالى لترقى جعله يأتيك، ولو تأففت لصرفه إلى غيرك. لذلك هؤلاء الذين اختصهم الله بالنعم يكرهم الله عليها ما بذلوها، فإذا منعوها صرفها إلى غيرهم. يعني أيام يكون إنسان دخله جيد، له أخوات بنات، له أقرباء، كلهم يطمعوا به، ما في مانع، بارك الله بهم، أنت ما ظنيت صلاح وما ظنيت كرم، شو في مانع؟ أختك طالب منك حاجة، أخوك طلب منك مساعدة، أختك الثانية ابنها بيحتاج إلى عملية، قالت لك والله ما لنا غيرك يا أخي، لا تبذر. إنه أنت الله عز وجل كان قادر يجعلك تقف على أبوابهم. أنا شيء لفت نظري، مرة أتلكم إياها القصة، أعتقد رجل محسن قدم بيت شيء 8 ملايين ليرة لجمعية خيرية، بيت الآن مشغل للخياطة، يعني أعضاء الجمعية أرادوا أن يكرموه، أقاموا له وليمة، حفل تكريم وطعام، وبدأ الخطباء يتبارون في كيل الثناء على هذا المحسن الكريم. أعجبني أحد إخواننا الكرام لما ألقى كلمة، خاطب المحسن، قال له: أنت أيها المحسن يا أبا فلان، هو الآن توفي رحمه الله، كان من الممكن، كان من الممكن أن تكون أحد المنتفعين الفقراء من جمعيتنا، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاك فأعطيت، فينبغي أن تشكر أنت ربك، لا ينبغي أن نشكرك نحن، أن تشكر أنت ربك على أن منحك فمنحت. وأعطاك فأعطيت ومكنك فبذلت. أخواننا الكرام، الإنسان أحيانا بضعف إيمانه بيفهم أمور معكوسة. كان ضعيف إيمانه وأنفق، يا أخي أنا أعطيتهم، أنا عم بعطي من مالي. أما إذا كان إيمانه قوي يرى أن الله سبحانه وتعالى فضله وكرمه ومكنه من أن يعطي، وكان من الممكن أن يعطى. يعني إذا أعطيت، إذا كانت يدك هي العليا على الله يمكن أن تكون يدك هي السفلى، وما ذلك على الله بعزيز. فالنقطة الدقيقة، إذا كان أعطيت يجب أن تذوب شكرا لله عز وجل على أن مكنك من أن تعطي. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه، فجاء رجل وهو صفوان بن أمية فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، وفي رواية: من لا يخشى الفقر. أنا لا أبالغ أيها الإخوة إذا قلت لكم إن عددا كبيرا جدا من المؤمنين آمنوا لا لأنهم اقتنعوا بحقائق الإيمان، بل لأن مؤمنا أحسن إليهم فملك قلبهم فآمنوا حبا به. يعني ممكن أن يكون العطاء سبب الإيمان، ممكن. أنا أذكر رجل يركب سيارة فاخرة جدا بين مدينتين، رأى إنسان يركب دراجة وقد قطع جنزيرها، فهو مقطوع في قارعة الطريق. هذا الرجل الذي يركب سيارة فارهة مؤمن أوقف مركبته على يمين الطريق ونزل وأعان هذا الإنسان على إصلاح دراجته، لأنه يعرف كيف يصلحها، اللي كان شوته الشغلية قديمة. أصلحها له وجعله ينطلق إلى هدفه. إصلاح هذه الدراجة كان سبب إيمانه وسبب توبته واستقامته. العمل الصالح بلفت النظر، العمل الصالح، الإحسان، العطاء، الكرم بملك القلب. وأنت لن تستطيع أن تدعو إلى الله إلا إذا أحسنت إلى الناس. لذلك قالوا: الدعوة القدوة قبل الدعوة والإحسان قبل البيان. قبل أن تتكلم وتتفلسف وتشقق وتحلل وتأتي بالدليل وتشرح وتفصل، قبل أن تفعل هذا مع الناس أحسن إليهم، إنك إن أحسنت إليهم فتحت قلوبهم، وبعد أن تفتح قلوبهم لك يفتحون لك عقولهم. العقل يأتي بعد القلب. فصفوان بن أمية أعطاه النبي غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. والنبي عليه الصلاة والسلام امتحن مرتين، امتحن مرة بالفقر، فإذا دخل بيته وسأل أهله: هل عندكم شيء؟ فيقولون: لا، يقول: فإني صائم. وامتحن مرة بالغنى، فلما سأله: لمن هذا الغنم؟ قال: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله هو لك. قال: أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أخواننا الكرام، يعني أحد أسباب كرم المؤمن يقينه القاطع أن كل شيء ينفقه يخلفه الله عليه، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. اليقين القاطع، القاطع بأن الذي تنفقه يأتيك عشرة أضعاف، هذا الذي يجعلك تعطي. اقتنعت اقتربوا. يعني هذا الكلام أقوله للدعاة إلى الله. في أشخاص العطاء المادي يملك قلوبهم، والمؤمن هداية إنسان أغلى عليه من الدنيا وما فيها. هداية إنسان، يعني فرضا إذا ابنك بيلتزم الشرع بمبلغ من المال طلبه منك، أنت الرابح. إذا ممكن يلتزم الدين إن زوجته، أنت الرابح. إذا ممكن يسلك طريق الإيمان إذا أمنت له بيت، أنت الرابح. الإنسان أغلى من كل شيء، الإنسان أغلى من كل شيء. هدايته أغلى من الدنيا وما فيها هدايته. فإذا كان ثبت لك أن هذا العطاء يسهم في هداية هذا الإنسان، أعف وأنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلاله. وظف المال في خدمة الحق، أهم المال من أجل الحق. لا تجعل المال يأسرك، كن أنت سيده. قال: وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام، أعطاهم 100 من الإبل، يعني 10,000. وكان من جملة ما أعطى مالك بن عوف فامتدحه بقصيدة. أنت قد تعجب أنه يعطي إنسان عطاء كبير. هذا الإنسان إذا أسلم وإذا اهتدى فهذا نصر كبير. هداية إنسان قضية ليست من السهولة بمكان. الآن أنت تجد لو أنه التقيت مع أناس بعيدين عن الدين، يعني مهما جئتهم بالأدلة والآيات الواضحة والحجج القاطعة والقصص المؤثرة، يعني كالكتابة على الماء، إنسان يلتفت إلى الله، يلتزم، يضع شهوته تحت قدمه، هي بطولة. فإذا كان ثمن هذه الهداية العطاء والبذل ما في مانع. فالمؤمن أخواننا الكرام مجند في خدمة الحق، مستعد يبذل وقته وماله وإمكاناته وخبراته وعضلاته ووجاهته ومكانته وقلمه ولسانه في سبيل هداية الخلق. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بذكر قلت لكم مرة قصة أنه إنسان دخل لعند أخته، رأى في شجار بينها وبين زوجها، فموضوع الشجار زوجة من أصحاب الدخل المحدود، وهي تطالبه بمبلغ شهري للإنفاق على بناتها. هو يقول المعاش كله للطعام والشراب ولا يكفي. هذا موضوع الخلاف. وهذا الذي الأخ الذي دخل على أخته ورأى هذا الشجار ليس من الأغنياء، لكن أراد أن يتقرب إلى الله، قال لها: يا أختي، هذا المبلغ 300 ليرة علي، خذيها مني أول كل شهر وأنهو الموضوع. قال لي: والله أنا أول كل شهر أطرق الباب 300 بالضبط. لا أبدا، ما خطر في باله أبدا أن يكون هذا المال سببا لهداية هذا البيت. قال لي بعد 6 أشهر من شدة الميل والمحبة أنه: يا أخي، عملنا درس أسبوعي. بدأ يعمل درس أسبوعي لأخته وبنات أخته أولاد أخته. قال لي: يعني آية قرآنية، حديث شريف اشرح لهم إياه، حكم فقهي، تلاوة قرآن، شوية تجويد كل جمعة. الله عز وجل بعد حين بنات أخته تحجبوا، بعد حين الله عز وجل أكرموا بتزويجهن من أناس مؤمنين. سبحان الله، 300 ليرة بالشهر على 6 أشهر سبب هداية أسرة بأكملها. لا تبخل، لا تبخل. اليوم عندك صانع وانت ميسور، أخي يعني يأخذ معاشه صح، عامل له بالشهر 5,000، هلأ بيتزوج يعطيه شي 15,000، عليه نفقات باهظة، أوضة نوم وغرفة ضيوف وصيغة ومهر،
1: أخي ما بيطلع له عندي، أنا عاصي حقه، مظلوط حقه، هذا العدل. طب والإحسان؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ما بدك قلبه يميل إليك؟ ألا تريد أن قلب هالموظف يميل لسيده؟ ألا تريد من هذا الموظف لو قال له سيده صلي يصلي، لو قال له تعال معي إلى درس العلم يأتي معه؟ بالبر يستعبد الحر، بالبر. فأنا ما أفهم الدين حكي. إذا كان سنة الدين حكي بتم حكي. يعني الصحابة الكرام ما رأوه كلاما، رأوه بذلا. فأنت الصراحة إذا كنت تطمح بهداية الناس لازم تعطي من مالك، من وقتك، من جهدك. يعني لا تستصغر معروفا، لعل هذا المعروف يكون سبب هداية أسرة، والأسرة بتجر أسرة. ويوم تلاقي شخص آمن سبحان الله واستقام والتزم جر كل من حوله، لك فلان أخي أهلا وسهلا، طيب هذا صهرنا أهلا وسهلا، طيب لك هذا ابن أختي أهلا وسهلا. كل يوم بيجيب لي واحد محسن، لأنه محسن مو قضية حكيها، الحكي الناس كلها مالي منه صراحة. حكي حاجة، حكي شو الناس، حكي في حكي بيعبي الأرض. ناس بدهم فعل، بدهم مسلم، ما بدهم من يحدثهم عن الإسلام، بدهم مسلم، بدهم مسلم يبذل، مسلم ملتزم، مسلم مطبق، مسلم محب، مسلم صادق، مسلم أمين، مسلم وفي. هذا اللي بيأثر بالناس الآن. نعم. وروى الترمذي عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية أنه قال نعم لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. هذا مصداق ما قلت لكم، ما قلته قبل قليل. يعني أنت تقدر بمالك وحده تقنع الناس بالهدى؟ والله الذي لا إله إلا هو، لا أغبط إنسانا كما أغبط إنسان غني مؤمن، بإمكانه بها المال يصل إلى أعلى عليين، بإمكانه بها المال يكون أكبر داعية في الأرض. إنه أيام الإنسان الفقير ما بيحتاج إلى إقناع، بيحتاج إلى دراهم يحل مشاكله. إذا أنت أمنت لإنسان بيت، أمنت له زواج، أمنت له عمل، ضميته إلى عمل، انتعش، أكل، لبس، تزوج، صار له بيت، هذا ملك قلبه. أنت صرت أنت شيخه. والله مرة قال لي واحد قصة، إنسان يعمل في الساعات، في تجارة الساعات، قال لي فلست له أخ هكذا، قال لي والله لا أدري الحقيقة، قال لي والله أخي حجمه المالي 200 مليون، ما قدم لي شيء ولا دعم ولا مساعدة ولا مواساة. قال لي سافرت لبلد مجاور لبنان، قال لي في تاجر ساعات كبير، قال لي من كثر مالي متأثر حكيت القصة أبكيت قدامي. قال لي عم تبكي؟ قال لي بعتني لفندق من أفخر فنادق لبنان، قال لي عود يومين ثلاثة ارتاح وتعال عندي بعدين. قال لي قعدت في فندق على البحر من الشطط معه زوجته كانت، قال لي بعد يومين اجينا، قال لي بعد يومين قابلته، قال له هي 50,000 قصة من 12 سنة، قال له هي 50,000 بترمم نفسك بها، وهي كمية ساعات 100,000 ورجع اشتغل. بيحكي لي هالإنسان، قال لي والله نام شوفه بالمنام، بالنهار ما يغادر ذهني إطلاقا، قال لي أحبيته أكثر من أقرب الناس إلي. الإنسان عبد الإحسان. يعني أنت إذا أردت هداية الناس لا تحكي كثير، فعال كثير، خدمهم، حل مشاكلهم، عطيهم، عاونهم، ساعدهم. الصحابة الكرام كان أحدهم يرى أنه ما له حق من الدنيا إلا بحاجاته الأساسية، وما سوى ذلك بإمكانه أن يحل آلاف المشكلات. يعني معقول عرف يكلف 20 مليون و20,000 شاب مملائين غرفة يسكن فيها؟ معقول؟ انت انا والله كما قلت قبل قليل بغبط اخواننا الاغنياء المؤمنين انه بيقدروا بمالهم يمسحوا الدموع عن الاف الاسر، بيقدر بماله يرقى كل يوم الى 70 درجة كل يوم. المال يجب ان تدله في الحق، ان توظفه في الحق، وقال له انفق بلالا ولا تخشى من بالعرش اقلالا. وهذا الذي قال عن رسول الله، قال لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. أنا أقسم لكم بالله أنك إذا تألفت قلبا قاسيا شاردا جافيا بالمال لان القلب. لا تنسوا هذه الكلمة، بالبر يستعبد الحر. هذا قد يقول أحد أنا مالي غني، فاسمع الحديث الثاني، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. ألا تستطيع أن تكون باش الوجه لين الجانب لين العريسة متواضعا؟ ما فيك تعاون إنسان بجهدك بخبرتك؟ قال لك أنا ما بعرف أشتري غرفة نوم، على عيني أنت خبير، انزل معه مرتين ثلاثة أربعة على 7 أيام دور معه ونقي له غرفة نوم مناسب سعرها وجيدة حسب أنت نجار لأنك وبتعرف. هذا الوقت كله صدقة، مو شرط يكون صدقة مال، تصدقت بوقتك بخبرتك يعني بجاهك. قال لك فلان صاحبك وأنا مضطر إلي عنده حاجة وهو يرفضها، يرفض أن يلبيها لي، امشي. لا تنسوا أخواننا الكرام، سيدنا ابن عباس ابن عم رسول الله كان معتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، جاء رجل يشكو دينا ركبه، قال له من صاحب الدين؟ قال له فلان. قال له أتحب أن أكلمه لك؟ قال له إذا شئت. فقام سيدنا ابن عباس، وين اعتكافه؟ نسي اعتكافه. فقال له واحد فضولي، أنسيت أنك معتكف؟ قال له لا، ولكني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب، لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجد هذا. وقت نفهم الدين خدمة وبذل وتضحية ومؤاثرة، الله بحبنا جميعا. وإذا فهمنا الدين شعائر عبادات نؤديها جوفاء نزهو بها وما نطلع عن الضرب بالتعبير العامي، عندئذ لا يرضى الله علينا. الحياة تعاون، الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا ظن الناس ماشيين بالدين لأنه الدين حق، هو حق الدين، لكن أبلغ من أنه حق لما التقى المؤمن بالمؤمنين رأى البذل والتضحية والمعاونة والاهتمام والخدمة والحرص والأنس. أمن سر وفي مغازي الواقد أن صفوان طاف معه صلى الله عليه وسلم يتصفح الغنائم يوم حنين، إذ مر بشعب مملوء إبلا وغنما فأعجبه فجعل ينظر إليه، فقال عليه الصلاة والسلام أعجبك هذا الشعب يا أبا وهب؟ قال نعم. قال هو لك بما فيه. فقال صفوان أشهد أنك رسول الله، ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا نفس نبي. يعني هلأ ممكن واحد أخي هذا البيت كله إلك، شو رحك تعطيه مثلا هدية، تعطيه مبلغ من المال 1000-2000 مثلا، تعطيه شيء يلبسه، تعطيه ثمن طعام شهر، بيت خده، هذا فوق مستوى الأشخاص الآن. أما النبي قال له خذه، قال ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا نفس نبي. لما الإنسان بيقدم شيء ثمين جدا عن طيب نفس وعن سماحة نفس وعن شعور بخدمة الخلق، قال هذا الذي يرفع الإنسان. وكان عليه الصلاة والسلام من أجود الناس، فما سأله سائل مما عنده إلا أعطاه حتى لا يبقى عنده شيء صلى الله عليه وسلم. ما سئل عن شيء قط فقال لا. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل إليه 90,000 درهم ووضعت على حصير ثم قام إليها يقطنها فما رد سائلا حتى فرغ منها أخواننا الكرام، الإنسان إذا دعا إلى الله عليه أن يكون خبيرا بالنفوس. النفس قال له يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سأل ناس من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ما سألوه، ثم سألوه فأعطاهم ما سألوه، ثم سألوه فأعطاهم ما سألوه، حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير له وأوسع من الصبر. إذا تعففت يعفك الله، إذا استغنيت يغنيك الله، إذا تصبرت يصبرك الله. هم بالمناسبة هلأ بالطرف الثاني، الطرف الآخر، قال احتج إلى الرجل تكن أسيره، واستغني عنه تكن نظيره، وأحسن إليه تكن أميره. احتج إليه تكن أسيره، استغني عنه تكن نظيره، أحسن إليه تكن أميره. واحد حب يتعفف الله بيعفه، يعني يغنيه من فضله. واحد حب يتصبر الله بيصبره. واحد حب يستغني الله بيغني. واحد أخذ ما في مانع، الأخذ مقبول. وكان عليه الصلاة والسلام كريم النفس، يكرم السائل بنفسه. خذوا عطوه، كان عليه الصلاة والسلام ينهض ويتوجه نحو الفقير ويعطيه بيده. هذا تكريم الفقير، يعني ما بيكفي تعطي، تكون آمر طرف، عطو عطو بنفسك، عطي بيدك، عطي تحرك إلى الفقير. كان عليه الصلاة والسلام يكرم السائل بنفسه ولا يأنف أن يقوم إلى السائل فيعطيه الصدقة، بل كان لا يكل صدقته إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل. معنى ذلك أن إنفاق المال بيدك فضيلة. وروى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكد صدقته إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل. يعني إذا الإنسان جلس مع فقير تناول معه الطعام، أنا حدثني أخ سبحان الله، يعني هو كان طفل صغير يعمل في معمل برجل صالح، هل طفل يتيم وفقير ولا يملك من الدنيا شيئا، قال لي تعطيني والدتي بطاطا مسلوقة ورغيف خبز محرمة. صاحب المعمل كل يوم يقعد مع عاملين ثلاثة، يعني شو وين أكلاتك أنت؟ بتاكل معي باكل معك، قال له شرط إن أكلت معي باكل معك. يفتح البطاطا المسلوقة هذاك جايب يعني طعام نفيس، يطعمي كل يوم عاملين ثلاثة قدر الإمكان، بس تأليف لقلوبهم، يكرمه عيدية مبلغ إضافي. يعني أيام الإنسان يسعد بالعطاء. أنا أيام بغلب أصحاب المعامل، عندك 12 عامل هذول زادوك إلى الله، ممكن تصل للجميع عن طريقهم، خدمهم، أعطيني فيهم، تفقد أمورهم، شوف أوضاعهم بالبيوت، شوف إذا ترى متزوجين مو متزوجين، إجاهم أولاد،
0: عند ولادة الإنسان، ممكن إنسان يصل للجنة عن طريق عماله، للجنة عن طريق موظفينه، للجنة عن طريق أولاده، عن طريق جيرانه، عن طريق أصحابه. سيدنا الصديق، وما أدراكم ما الصديق، ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر، ومع ذلك كان يحلب الشياه لجيرانه بنفسه خدمة لهم. فلما صار خليفة، معقول أصبح خليفة المسلمين، طرق باب أحد جيرانه في صبيحة اليوم الأول لتسلمه الخلافة، قالت الأم لابنتها: يا بنيتي افتحي الباب. ثم قالت: من الطارق يا بنيتي؟ قالت: جاء حالب الشاة يا أمه. جاء حالب الشاة، يعني ما استنكف نفسه، ما ترفعت عن حلب الشياه لجيرانه. تبقى عظيم أنت إذا كان خدمت الناس، عظيم جدا. قالت: جاء يا أمي، جاء حالب الشاة سيدنا الصديق ليحلب شياه جيرانه المساكين الفقراء. نعم. وروى ابن سعد عن زياد مولى عياش عن أبي ربيعة قال: خصلتان كان عليه الصلاة والسلام لا يكلهما لأحد، الوضوء من الليل حين يقوم، والسائل يقوم صلى الله عليه وسلم حتى يعطيه بنفسه. وفي سنن أبي داود والبيهقي عن عبد الله قال: لقيت بلالا فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما كان له شيء، وكنت أنا الذي ألي ذلك منه، أي أنا المتولي أمر مال رسول الله. ما كان له شيء منذ بعثه الله تعالى حتى توفي، وكان عليه السلام إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه. كان النبي يقترض ليكسو مسلما عاريا، يقترض. والله أنا أعرف بعض المؤمنين جزاهم الله خيرا، بشدة حرصهم على العطاء، لو ما محون وفي أمر ضروري جدا يقترض ويعطي. وروى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، دين علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر: يا رسول الله، قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه؟ الله ما كلفك، تقترض وتعطي. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، ضايق منه. فقال رجل الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخش من العرش إقلالا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر بقول الأنصاري، ثم قال: بهذا أمرت، بهذا أمرت. أحيانا الإنسان بيحط سكر بجيبته، كل ما شاف شخص تعطيه سكرة، ابن شخص تعطيه سكرتين، يعني العطاء لو كان قليل اسمه عطاء، في مودة، في محبة، في سرور. أحيانا الإنسان بيعطي شيء قد يكون قليل القيمة بس معناه كبير. لذلك المؤمن لا ينظر إلى قيمة الشيء، ينظر إلى المعنى الذي قدم هذا الشيء من أجله. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سئل شيئا قط فقال لا. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان وكان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. نعم، لذلك يتضح مما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجارى في كرمه ولا يساوى بل ولا يدانى، ولقد بلغ من كرمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبذل المال مرة للفقير والمحتاج، ومرة في سبيل الله والجهاد، وتارة يتألف به فيعطي عطاء تعجز الملوك عنه حتى لا يبقى عنده قوت ليلة، فيطوي جائعا هو وأزواجه كلهن، وقد اخترن ذلك لما خيرهن الله جل جلاله. الله عز وجل خير زوجات النبي بين أن يسرحهن سراحا جميلة، وبين أن يصبرن كما يصبر النبي. والحياة ماضية، يبقى الخير وتذهب المتاعب، وتبقى التبعة وتذهب الملذات. شوفوا إخواننا الكرام، مهما تمتعت في الحياة هذه المتع كلها تنسى وتبقى التبعات، ومهما تعبت في الحياة هذه المتاعب تنسى وتبقى، ويبقى الأجر والثواب والخير من الله عز وجل. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس كلهم حقا، وكان أجود من الريح المرسلة. نحن علقت تعليقات عديدة على هذا الموضوع، من أنه بإمكانك أن تجعل من مالك أداة في تعريف الناس بالله. تعليق آخر وأخير، والله الذي لا إله إلا هو، لو أنك أنفقت المال في سبيل تليين قلوب الناس وتأليفهم وفي سبيل ربطها بهذا الدين، والله الذي لا إله إلا هو، زوال الكون أهون على الله من أن يجعلك فقيرا بعد هذا العطاء. الله كريم، تنفق من أجل أن تؤلف القلوب، من أجل أن تنهض بالنفوس، من أجل أن تلين النفوس، وتبقى أنت فقيرا. على أيام إنسان بينفق مال بيقوله شكي على حسابنا، أيدوا على حسابنا. أيام بينفق الإنسان عينات للدعاية، بيعطوه حساب خاص لتوزيع المصافر. إذا كان شركة عادية أنت إذا روشت بضاعتها حسبت هذه المبالغ من حسابك في الشركة، فكيف إذا روشت الحق للناس عن طريق المال؟ هذا شيء بديهي. ومن عظيم شجاعته صلى الله عليه وسلم قال سيدنا علي رضي الله عنه في وصف النبي: كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس صدرا وأشجعهم قلبا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اعترت الصحابة المخاوف أسرع بنفسه إلى كشفها وإزالتها. في الحقيقة السيطرة على الناس في سيطرة مادية، تكون أنت أقوى منهم من حيث السلطة، أنت رئيس هذه الدائرة، هذه سلطة مادية، لكن لن تستطيع أن تكون سيدهم حقيقة إلا إذا تفوقت عليهم. فرضا مدير مستشفى، قد يكون طبيب عادي في عنده أطباء كبار، هو في نظام هذه المستشفى هو المدير وأمره هو النافذ، وبإمكانه يعاقب ويكافئ، لكن هؤلاء الأطباء الكبار الذين معه ليس عندهم مديرا، هم أقوى منه في علمهم وفي خبرتهم وفي مهارتهم. أما لو تصورنا مدير المستشفى هو أعلى طبيب في المستشفى من حيث الخبرة الفنية،
1: هو الآن مدير المستشفى فعلا قلبا وقالبا. فأنت النبي الكريم اللهم صل عليه ما أحبه أصحابه لأنه رسول فقط أو لأنه جاء بالقرآن، لأنه كان بكل كمالات البشرية كان متفوقا. فالشجاع أمامه صغير، والكريم أمامه صغير، والحليم أمامه صغير، تفوق في كل مكارم الأخلاق. فلذلك كل إنسان لأيام إنسان يحضر مجلس علم بيكون مختص باختصاص عالي، بينطرح بالدرس قضية باختصاصه بسيطة، حكى الأستاذ بس هي فكرة بسيطة، هو شايف حاله أقوى. لكن لو أنه فرضا، هذا شيء مستحيل الآن، أنه الداعي يتكلم بكل اختصاص بأعلى من أصحاب الاختصاص، يتحزموا كلهم. هذا مثل زبدية الصيني بإلتك مثلا. فأنت ما بتقدر تسيطر بالسلطة، تسيطر بالتفوق. فالتفوق النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جعل أصحابه يخضعون إليه، تفوق بالكمال. الشجاعة كان شجاع، يعني أيام تلاقي شخص يعني كثير له مثلا مكانة عالية، لما بيكون في خطر يعمل ذلك خلاص انتهى عن مرؤوسين، إذا رجف انتهى. فسيدنا النبي كان شجاع. فقال أنس رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري من دون سرج، والسيف في عنقه وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا. رواه الشيخان. صار في أصوات مخيفة، لعل غزو مفاجئ، لعل غارة صاعقة، فهم خافوا فخرجوا، فإذا بالنبي قد عاد، تطلع الخبر وعاد على فرس عري وفي عنقه سيف، وقد تطلع الخبر وقال: لن تراعوا لن تراعوا. شجاع كان، اللهم صل عليه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألمت بهم الملمات وأحاطت بهم المخاوف لاذوا بجنابه الرفيع واحتموا بحماه المنيع صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه: كنا أي معشر الصحابة إذا حمي البأس أو اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. يعني حتى في الحرب هو الأول، أقرب إنسان للعدو رسول الله. كان أصحاب النبي يحتمون به من بأس العدو، يعني بالتعبير العام شيء بيكسر العين. بالكرم كريم، بالشجاعة شجاع، بالحلم حليم، بالشدة شديد، بالعلم عالم، بالحلم. قال: ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا على الأعداء. طبعا يوم حنين كما تروي كتب السيرة، والله عز وجل قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في يوم حنين وقد ألقى الله الرعب في قلوب الصحابة، لأنهم قالوا لن نغلب من قلة، لأنهم اعتدوا بقوتهم وكأنهم أشركوا بالله شركا خفيا. فالنبي كان وحده في المعركة، فلما حمي الوطيس تقدم النبي وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. في نقطة مهمة جدا، لو كان النبي يدعي النبوة كان الآن ولا هاربا، أما لأنه نبي صادق هو واثق من نصر الله له. أيام الإنسان يتكلم كلام هو ما له قنعان فيه، أما إذا حك المحك، لو فرضنا مثلا صنع دواء ما له واثق من فاعليته أو ما له واثق من سلامته، وأراد أن يبيعه للناس وروجه، قال له واحد استعمله أنت، إذا رفض معنى ما لك واثق فيه أنت، استعمله أنت. فلما النبي اللهم صل عليه أقدم والموت محقق، لولا أنه نبي صادق لما أقدم لولا هاربا. قال أنا النبي لا كذب، إني ليست نبوتي كذبا، أنا ابن عبد المطلب. وروى البيهقي في الدلائل عن عروة بن الزبير أن أبي بن خلف المشرك قال يوم أحد أين محمد لا نجوت إن نجا. قال وقد كان أبي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حين افتدى يوم بدر عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا أي مكيالا كبيرا من درة لأقتلك عليها. قال له عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا من درة لأقتلك عليها، فقال عليه الصلاة والسلام أنا أقتلك إن شاء الله. قال له أنا أقتلك إن شاء الله، فالثقة. فلما رآه أي رأى النبي أبي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد شد أبي بن خلف على فرسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترضه رجال من المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام هكذا تنحوا ولا تحولوا بيني وبين أبي بن خلف. وتناول النبي الحربة من الحارث ابن الصمة الصحابي، فانتفض النبي بها انتفاضة أي قام بالحربة قومة سريعة، تطايروا أي أبي بن خلف ومن معه من الكفار، تفرقوا فارين بسرعة كالطيور. ثم استقبل النبي أبي بن خلف بالحربة فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ أي سقط منها عن فرسه مرارا، وقيل بل كثر ضلع من أضلاعه. فرجع أبي بن خلف إلى قريش وهو يقول قتلني محمد، وهم يقولون لا بأس بك. فقال لهم لو كان ما بي من الألم والشدة بجميع الناس لقتلهم، أليس قد قال أنا أقتلك؟ والله لو بصق علي لقتلني. ثم مات أبي بن خلف بسرف في قفولهم إلى مكة، أي حين رجعوا إلى مكة. ما أشقى هذا الإنسان الذي أراد أن يقتل النبي، قال له أنا أقتلك إن شاء الله، لو بصق علي لقتلني. أيها الإخوة، تحدثنا اليوم عن الشجاعة والكرم، والمؤمن كريم وشجاع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. كريم لأنه يعلم علم اليقين أن أي شيء ينفقه يخلفه الله عليه، وشجاع لأنه يعلم علم اليقين أن الأمر كله بيد الله وأن الله مع المؤمنين. وهذه الثقة التي يثق بها المؤمن بربه هي أثمن ما في إيمانه، الثقة بالله عز وجل. لذلك قال عليه الصلاة والسلام والثقة كنز. وفي درس قادم ننتقل إلى صبره صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين وتحمله الشدائد في سبيل الله تعالى.
2: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
3: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادك.

ولا شك إن التركيز في الصلاة من أهم أركانها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان. حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب الصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا. حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وفعلا خلاصة حكم المحدث ولعلاج مشكلة السرحان في الصلاة: يجب تهيئة النفس

إذن أحبتي الله، لعلاج مشكلة السرحان في الصلاة يجب تهيئة النفس قبل الصلاة بتخصيص دقيقة واحدة لتدبر عدة أمور. أولاً، استحضار هيبة الله تعالى. قبل ما تؤدي الصلاة، يا ترى فكرت يوم وانت بتسمع الأذان بإني جبار السماوات والأرض يدعوك للقائه في الصلاة، وانت بتتوضأ بإنك تستعد لمقابلة ملك الملوك، وانت بتتجه للمسجد بأنك تجيب دعوة العظيم ذي العرش المجيد، وانت بتكبر تكبيرة الإحرام بإنك راح تدخل في مناجاة ربك السميع العليم، وانت تؤدي حركات الصلاة بأن هناك الأحداد اللي ما يعلمهاش إلا الله من الملائكة ركعين وتانيين ساجدين من آلاف السنين حتى أضيئت السماء بهم، وانت ساجد وانت بتسجد بإن أعظم وأجمل مكان بيكون فيه الإنسان هو أن يكون قريب من ربه الواحد الأحد، وانت بتسلم في آخر الصلاة بإنك بتتحرق شوق للقائك القادم مع الرحمن الرحيم. الشوق إلى الله ولقائه نسيم بهب على القلب عشان يزيح وهج الدنيا. المستأنس بالله جنته في صدره وبستانه في قلبه ونزهته في رضا ربه. أرق القلوب، قلب يخشى الله، وأعذب الكلام ذكر الله، وأطهر حب الحب في الله. لازم عقد النية والتصميم على التركيز في الصلاة عشان يتقبلها ربنا سبحانه وتعالى، والاستعاذة من الشيطان. شكى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الشيطان

قد حال بيني وبين صلاتي. فقال له صلى الله عليه وسلم: فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل، أي أنفخ من رذاذ خفيف لا يرى ولا يحس على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وهناك عدة نقاط يجب مراعاتها أثناء الصلاة، لأن الهدف من الصلاة ومن كل العبادات هو إيه؟ هو إصلاح القلب. إصلاح القلب. إخوان، إحنا في حديث مع ربنا، فيجب ما تتقداش الصلاة كمجرد مهمة، إن والله دي شغلتي النهاردة هشتغلها. لا، إحنا هنوقف بين أيادي الجبار، بين أيادي الغفار، بين أيادي ربنا سبحانه وتعالى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين.

بابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائداً

0: جدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 25 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والثاني عشر من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كاميرا: بعد أول إصابة بين الثدييات بالفيروس، ما الخطر الذي شكله إنفلونزا الطيور على الحياة البرية الأسترالية؟ كاميرا: انتحال شخصية ألبانيزي للترويج لمنصة استثمارية، مختص يشرح كيف حصل ذلك. ومن العناوين العالمية: الولايات المتحدة الأمريكية: بعد 46 عاما الولايات المتحدة تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. مراسلة الجزيرة تفيد: تحت حماية الجيش مستوطنون يحرقون مصنع ألمنيوم في رام الله. سوريا: عدالة انتظرها الشعب، المؤبد لأحمد حسون يثلج صدور السوريين. الكيان الصهيوني: توغل صهيوني في درعا، وأهالي المعتقلين لدى الاحتلال يطالبون بالإفراج عن أبنائهم. إيران: 37% منها تدار خليجيا، لماذا حظرت إيران عشرات السفن من عبور هرمز؟ سوريا: 9 أحكام إعدام ومؤبد، من هم رموز النظام العشرة الذين حاكمهم القضاء السوري؟ جنوب لبنان: قتيلان جراء غارات وتصعيد صهيوني واسع في جنوب لبنان. اليمن: قتل وجرح في هجمات متبادلة بين الجيش اليمني والحوثيين على عدة محاور. فلسطين المحتلة الضفة: ضرب مسن وسحل حيوان، مشاهد مروعة لإرهاب المستوطنين بالضفة. اليمن: النفط في مرمى النيران، الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة سعودية قبالة ينبع. حاخام صهيوني يكشف مساعي لإقامة كنيس بالمسجد الأقصى. مقررة أممية تدعو: مقررة أممية تطالب بقوة حماية دولية عاجلة للضفة وغزة. الولايات المتحدة الأمريكية: بعد 46 عاما الولايات المتحدة تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. الولايات المتحدة الأمريكية: الحرب التجارية تتصاعد، ترامب يضاعف رسوم السيارات الكندية إلى 50%. روسيا وأوكرانيا: مواقع خلال 48 ساعة، خريطة استهداف أوكرانيا لمستودعات شركة أوزون 5 الروسية. توتر تجاري بين واشنطن وكندا بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كاميرا: سجلت أستراليا أول إصابة مؤكدة بإنفلونزا الطيور لدى حيوان من الثدييات، في تطور جديد لانتشار الفيروس خارج نطاق الطيور. وأكدت سلطات الأحد إصابة فقمة بعد العثور عليها نافقة في بيتشبورت H5، فقمة الفراء طويلة الأنف، بفيروس إنفلونزا الطيور على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب أدلايد بجنوب أستراليا. وكانت هذه الفقمة جزءا من مستعمرة تضم 100,000 حيوان، وتشير التقارير إلى وجود حالة ثانية مشتبه بها لإصابة فقمة ثانية بالفيروس، وتقوم السلطات بالفحوصات اللازمة لتأكيد الإصابة. فما الخطر الذي يشكله الفيروس على الحياة البرية في أستراليا؟ وما الإجراءات التي يجب أن يتبعها مربو الدواجن في المنازل لحماية الدجاج المنزلي من الفيروس؟ كاميرا: من ارتفاع حاد في عمليات ASIC، حذرت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية الاحتيال الاستثماري التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لصناعة فيديوهات وصور مزيفة لشخصيات سياسية ومشاهير وخبراء ماليين. ومن أبرز الأسماء التي يتم تقليدها رئيس الوزراء تظهره وكأنه يروج لاستثمارات ديب فايك الأسترالي أنتوني ألبانيزي، وتستخدم فيديوهات أو منصات مالية ويعد بعوائد ضخمة رغم أنه لم يقل أو يروج لهذه الأشياء فعليا. فما هو وكيف يستطيع الذكاء الاصطناعي تقليد شخص حقيقي بهذه الدقة؟ وكيف نميز بين الفيديو الحقيقي والمزيف؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية: ألغت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف سوريا في قائمتها للدول الراعية للإرهاب في خطوة جاءت بعد 46 عاما من إدراجها وعقب مراجعة لهذا القرار من قبل الكونغرس. وأظهر إشعار من وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت أمس إدراج سوريا في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وفق وكالة رويترز. مراسلة الجزيرة تفيد: أفادت مراسلة الجزيرة جيفارا البديري من داخل مصنع العمري للألمنيوم والمعدات الصلبة في قرية عين سينيا بمدينة رام الله بالضفة الغربية أن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وسيارات الإطفاء بذلت جهودا مضنية لإخماد حرائق واسعة أشعلها مستوطنون في المصنع والأراضي المحيطة به، وهو الأمر الذي أدى لكارثة صناعية وبيئية في المنطقة. وأكدت المراسلة أن الاعتداء شهد تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في الأسلوب، حيث استخدم المستوطنون معدات متطورة لضمان أقصى قدر من الدمار. سوريا: تصدرت مشاهد محاكمة مفتي النظام السوري المخلوع أحمد حسون منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المدونون لحظة تلقيه للنطق بالحكم من داخل قفص الاتهام، وعكست التعليقات حالة من الارتياح الشعبي الواسع لرؤية رموز النظام المخلوع خلف القضبان، حيث تفاعلت المدونة ميرا سلطان مع الحدث وصفة إياه بأنه تجسيد حقيقي للعدالة. وفي سياق متصل وجهت المغردة أمل كتابة رسالة قاسية لحسون متسائلة عن موقفه أمام الله بعد أن اختبأ خلف اللفة البيضاء ليحلل المحرمات ويشرع استخدام البراميل المتفجرة لتهديم بيوت المدنيين، مشددة على أن دماء الأبرياء ستلاحقه لقعر جهنم. الكيان الصهيوني: توغلت قوة لجيش الاحتلال الصهيوني أمس في قرية معريا بريف في درعا الغربي، فيما نظمت عائلات معتقلين سوريين خلال وقفة بالعربية.

تكييفات المرور عبر مضيق هرمز بغرامات مالية أو احتجاز أو مصادرة. سوريا بإصدار محكمة الجنايات الرابعة الاثنين حكمها بالسجن المؤبد على أحمد حسون، يصبح عدد المحكومين في إطار مسار العدالة الانتقالية في سوريا 10 أشخاص، أبرزهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه قائد الفرقة الرابعة في الجيش المنحل ماهر الأسد. وفيما صدرت أحكام بحق ضباط أمنيين وعسكريين كبار في النظام المخلوع، يحقق القضاء السوري مع عدد من المتهمين الذين من المتوقع أن تبدأ محاكمتهم قريبا، بينهم اللواء السابق في مخابرات الأسد إبراهيم حويجة ووزير الداخلية الأسبق محمد الشعار. جنوب لبنان أعلنت السلطات اللبنانية مقتل شابين جراء غارة صهيونية، وذلك تزامنا مع اعتداءات صهيونية طالت عدة بلدات في جنوب البلاد وتراوحت بين القصف وتفجير المنازل وإحراق حقول زراعية. ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن الشابين قتلا إثر استهداف دراجة نارية كانا يستقلانها بغارة من مسيرة صهيونية في منطقة دوحة كفر رمان جنوب لبنان. اليمن يتواصل التصعيد العسكري في اليمن، حيث تبادلت القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين الهجمات على أكثر من محور وسط سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون. وفي أحدث هجمات أعلن حوثيون استهداف تحشيدات عسكرية في منطقتي العبر والوديعة بمحافظة حضرموت بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة الضفة فجرت مقاطع فيديو وثقت اعتداءات وحشية نفذها مستوطنون صهيونيون بحق مسن فلسطيني مبتور الساق وسحل حيوان حتى الموت في محافظة الخليل موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد غير مسبوق لإرهاب المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية. اليمن أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين استهداف سفينة نفط سعودية قبالة سواحل ينبع شمال البحر الأحمر، في وقت تتصاعد نذر مواجهة أوسع بالمنطقة مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائها. وذكر المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع أن استهداف السفينة أمزان تم بصاروخ باليستي، مشيرا إلى أن العملية تأتي في إطار تنفيذ حظر الملاحة البحرية على السعودية وتثبيت ما سماها معادلة الحصار بالحصار. حاخام صهيوني يكشف لم يعد الحديث عن تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى يقتصر على دعوات متفرقة، إذ تحدث الحاخام شموئيل إلياهو حاخام مدينة صفد المحتلة وأحد كبار الحاخامات في الكيان الصهيوني صراحة عن خطط لبناء كنيس يهودي داخل باحات المسجد الأقصى، متحدثا عن تطورات جذرية مرتقبة في القريب العاجل. مقررة أممية تدعو دعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وأكدت ألبانيزي في منشور لها على منصة إكس أن مسؤولية العمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني تقع على عاتق الدول الأخرى، استنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية ألغت الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف سوريا في قائمتها للدول الراعية للإرهاب في خطوة جاءت بعد 46 عاما من إدراجها وعقب مراجعة لهذا القرار من قبل الكونغرس. وأظهر إشعار من وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت أمس إدراج سوريا في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وفق وكالة رويترز. الولايات المتحدة الأمريكية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عزمه رفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات والصلب إلى 50% اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2027 في تصعيد جديد للحرب التجارية مع كندا عقب انهيار المفاوضات بين البلدين نهاية الأسبوع الماضي. ودعا ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال الشركات إلى التصنيع داخل الولايات المتحدة لتجنب الرسوم المرتقبة على كندا. روسيا وأوكرانيا في تصعيد ملحوظ للعمليات الهجومية داخل العمق الروسي، وسعت القوات الأوكرانية دائرة استهدافاتها لتشمل منشآت جديدة في البنية التحتية اللوجستية والتجارية في روسيا. وخلال 48 ساعة وثقت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة تغيرا في

0: بنك الأهداف، حيث ركزت الضربات على مستودعات التخزين الكبرى التابعة لشركة أوزون الروسية. الخبر الأخير في هذه النشرة: توتر تجاري بين واشنطن وكندا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كندا تريد مزايا ولاية أمريكية دون أن تكون كذلك، متهما أوتاوا بفرض رسوم جمركية باهظة على المزارعين الأمريكيين، فيما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فرض رسوم على بعض الواردات الأمريكية وفق مبدأ المعاملة بالمثل. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الأخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كاميرا: بعد أول إصابة بين الثدييات بالفيروس، ما الخطر الذي شكله إنفلونزا الطيور على الحياة البرية الأسترالية؟ كاميرا: انتحال شخصية البنيزي للترويج لمنصة استثمارية، مختص يشرح كيف حصل ذلك. ومن العناوين العالمية: الولايات المتحدة الأمريكية بعد 46 عاماً، الولايات المتحدة تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. مراسلة الجزيرة تفيد: تحت حماية الجيش، مستوطنون يحرقون مصنع ألمنيوم في رام الله. سوريا: عدالة انتظرها الشعب، المؤبد لأحمد حسون يسلج صدور السوريين. الكيان الصهيوني: توغل صهيوني في درعا، وأهالي المعتقلين لدى الاحتلال يطالبون بالإفراج عن أبنائهم. إيران: 37% منها تدار خليجيا، لماذا حظرت إيران عشرات السفن من عبور هرمز؟ سوريا: 9 أحكام إعدام ومؤبد، من هم رموز النظام العشرة الذين حاكمهم القضاء السوري؟ جنوب لبنان: قتلان جراء غارات وتصعيد صهيوني واسع في جنوب لبنان. اليمن: قتل وجرح في هجمات متبادرة بين الجيش اليمني والحوثيين على عدة محاور. فلسطين المحتلة الضفة: ضرب مسن وسحل حيوان، مشاهد مروعة لإرهاب المستوطنين بالضفة. اليمن: النفط في مرمى النيران، الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة سعودية قبالة ينبع. حاخام صهيوني يكشف مساعي لإقامة كنيس بالمسجد الأقصى. مقررة أممية تطالب بقوة حماية دولية عاجلة للضفة وغزة. الولايات المتحدة الأمريكية بعد 46 عاماً، الولايات المتحدة تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. الولايات المتحدة الأمريكية: الحرب التجارية تتصاعد، ترامب يضاعف رسوم السيارات الكندية إلى 50%. روسيا وأوكرانيا: مواقع خلال 48 ساعة، خريطة استهداف أوكرانيا لمستودعات شركة أوزون 5 الروسية. توتر تجاري بين واشنطن وكندا بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة. وبهذا تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: الصفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدتهم أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى الله به، ومن سمع لابد ان يكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرة لتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. الكرام مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بكم في حلقة جديدة.
1: أهلا وسهلا بك أبو مشاهديك ومستمعيك. أهلا وسهلا.
0: بارك الله في فضيلتك. سيدي، تستمر رحلتنا مع التكبر ومع التعته ومع عدم التصديق ومع الهجران دائما، هل هذا طبع في البشرية سيدي؟
1: هو طبع عند بعض الناس الذين تركوا الإهاب الترابي يغطي القبضة النورانية التي هي من روح الله سبحانه وتعالى، وهي يعني تستعلي مع الإنسان كلما كبرت عنده الأنا. فلما تكبر الأنا يرى الناس أقزاما على السفح، ويرى نفسه فوق الهضبة عاليا مش مخرا يعني.
0: بالرغم من رؤيته المعجزات،
1: إذا غلق قلب العبد عن يعني عن نور الله سبحانه وتعالى إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فعندما يتكبر الإنسان لا يرى نفسه ولا يرى إلا نفسه، فإذا رأى نفسه فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فهؤلاء كانوا كذلك وعلى مر الزمن موجود هذه العينات يعني.
0: لكن يعني عهدنا دائما بأن السماء لا تترك نبيا بدون تأييد له في الحياة الدنيا أو في فترة دعواتي على الأقل. يعني سيدنا موسى جلس كفي بني إسرائيل،
1: جلس زمنا طويلا، يعني العلماء تقريبا عندهم إجماع على أنها على مدى 60 سنة، 60 عاما.
0: دعوة آمن به كثير.
1: هو في آخر قصة قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. شيء يعني مبكي فضيلة الشيخ.
1: طبعا شك، لأن هو لما اختار 70 رجلا هؤلاء الصفوة المنتقى منهم يعني قالوا أرنا الله جهرة، ثم بعث الله
0: هذه الصفوة أرنا الله جهرة،
1: هذه صفوتهم يعني.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: ثم اختار الله عز وجل بعث منهم 12 نقيبة، هذو هم رؤساء العشائر أو المنتقى، لأن النقيب هو الشريف من القوم.
0: نعم.
1: الذي يسمع إليه، الذي يضمن ويضمن يعني بهذا المنطق يعني النخبة.
0: نعم.
1: النخبة هؤلاء 12 نقيبا دخلوا على حدود الأرض المقدسة ورجعوا وخوفوا الباقي، بعد أن خوفوا الباقي. فلك أن تتخيل، فلا أملك إلا نفسي وأخي. ولولا أنه يضمن أن أخاه هارون نبي ورسول ما ضمنه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ما كان مصدقا بني إسرائيل،
1: ولذلك لما تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل أو الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لكن فيه ناس اللي هم الجيل الذي لم يكن على زمن كريم الله موسى،
0: بعده
1: على زمن يوشع، اللي هم قلنا إن الجيل الذي ربي في المحنة. ونسأل الله أن نكون نحن كمسلمين عبيد إحسان لا عبيد محن.
0: ما الفرق؟
1: هو ما هو أكبر الفرق، البون شاسع.
0: نعم.
1: أن تكون عبيد إحسان أن تزرع خيرا فتحصد خيرا، أو أن تطبق المنهج فيضيء المنهج في قلبك فينطلي على جوارحك فيظهر المجتمع المسلم مجتمعا نقيا نظيفا كما كان سلفنا الصالح. هذا هو عبد الإحسان.
0: نعم.
1: عبد الابتلاء أو عبد يعني اللي هو كما قلنا من قبل، هناك عبد عبادة وعبد عبودة.
0: صحيح.
1: عبد عبادة اللي هم عبادة لنا، عبد العبودة اللي هو لا يؤمن إلا تحت القهر، خذوا ما أتناكم بقوة. بهذا المنطق فقضية العبيد الابتلاء، هؤلاء الذي لا يؤمن إلا عند الأزمة، يعني إذا مرض يا رب، إذا ابتلي بدين يقوم الليل، طب إذا قضي الدين،
0: وإذا مسه الضر
1: بس الله يرضى عليه، قائما او قائما فاذا ما مر كأن لم يدعونا الى ضر مسه. هكذا الانسان عندما يتمرن.
0: واذا نعمنا على الانسان اعرض
1: ونأمن هو كده
0: يعني مسه الشر كان يؤوس
1: والعياذ بالله. في ايه فذو دعاء عريض،
0: فذو دعاء عريض،
1: يعني ادعو يا فلان، ادعو يا شيخ، ابني في ورطه، طب انت تصلي؟ لا والله لا اصلي. طب انت سبحان والله عز وجل يقال في معارض الدعوه قال كريم الله: يا رب، إذا ركع العبد وقال يا رب ماذا تقول له؟ قال: أقول له لبيك يا عبد. قال: وإذا سجد العبد وقال يا رب؟ قال له: أقول لبيك يا عبد. قال: وإذا عصى العبد وقال يا رب؟ قال له الله: أقول له لبيك لبيك لبيك يا عبد.
2: يا الله يا الله.
1: بس العبد متمرد. نمرود، فيه النمروذية والفرعونية والقارونية والجهد عندما يعمي وصم.
2: سلم يا رب.
1: والعياذ بالله. نعم.
2: إذن نكمل رحلتنا مع فضيلتكم مع آخر مشيئة سيدنا موسى وآخر عهده بالرسالة ببني إسرائيل.
1: نعم.
2: ووفاة سيدنا موسى.
1: نعم.
2: وما يتفرع عن هذه الوفاة لما يظهر لدينا الآن ونراه على ساحتنا العربية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. تسمح لنا؟
1: وساحتنا الإسلامية.
2: وساحتنا الإسلامية.
1: بمعنى رواية.
2: هكذا قصد.
1: توكل على الله.
2: بارك الله فيك. إذا مع فكرة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي يدلف مع حضراتكم حول صفات بني إسرائيل: التمرد والكبرياء والتكبر والكبر والعصيان وعدم تصديق الأنبياء والرسل وتكذيبهم على طول الخط، وهل تركوا أبناء وتلاميذ لهم؟ ماذا تمثل في عرفنا وثقافتنا الإسلامية والعربية اليهودية والصهيونية والماسونية؟ وماذا عن أحدث الاتجاهات السياسية لفتنة الدول الإسلامية وزعزعة الإسلام من قلوب المسلمين؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث.
1: مرحبا.
2: ومن أواخر مشاهد سيدنا موسى مع بني إسرائيل قبل قبضه إلى الله سبحانه وتعالى، ما الذي حدث؟
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، منتهى أمل كل داعية أن تصل كلمة الحق التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
1: ليبلغها إلى مريديه وإلى أتباعه وإلى بني البشر. فإذا أثمرت هذه الدعوة يعني عناصر طيبة، أناس يتقون رب العباد، استقاموا على المنهج، فهذا أمل الداعية.
2: نعم.
1: أن يحبط الداعية أو أن يصاب بمجموعة من المريدين يجتمعون على التمرد والعصيان والتكبر والصلف والغرور والنكران وتغيير وتبديل الأقوال وتبديل الأوامر، كل هذا يعني لك أن تتخيل كم هو قلب الكريم من هؤلاء، كم كلمة قلب الكريم وصار مكلوما من هؤلاء القوم. يعني ولا يعرف الشوق إلا من يكابله، ولا الصبابة إلا من يعانيها.
2: صحيح.
1: يعني أنا رجل أعمل بالدعوة منذ سنين، فأدرك مدى الأسى والألم الذي يصيبك عندما تدعو الناس ولا تجد مجيب، وأنت تدعوهم بالحق الإلهي، أنت تدعوهم برأيك أو فكرك. يعني سيدنا موسى جاب رسالة من عند الله وهم يعلمون، والمعجزة واضحة، وهم رأى بنو إسرائيل هم أكبر الناس الذين رأوا معجزات، ورغم ذلك سبحان الله. كان أمل
2: يعني صحيح يعني من جرب الكي لا ينسى موجعه، من يرى السم لا يشقى كمن شرب.
1: بلا بلا شك بلا بلا
2: يا فضلتك كداعية تقاسي هذا الأمر.
1: أنا قاسي وأقاسي كل زملائنا العاملين وأساتذتنا الكبار، لأن مثلا يعني تتجادل معك امرأة في قضية حجاب مثلا، تتجادل يعني أنت قرأت النصوص؟ لا، ما قرأت النصوص.
2: وجهة نظر يعني.
1: أصلا قضية بالمخ، قضية بالعقل، قضية بالفكر. الحجاب حجاب القلب، الدين مش منظرة.
2: هو الدين فيه عقل.
1: نعم.
2: الدين فيه الدين ما عمل العقل.
1: لا، إعمال العقل في المتغيرات لأهل العقل.
2: كل المسلمين عندهم عقل مولانا.
1: باب الحلال. العقل الموزون الذي يرتبط بموازين يستطيع أن يقيس بها إلا مواد الاجتهاد.
2: يعني مثلا صحفي شاب مثلا نابه مثلا من حقه أن ينظر وأن يعمل عقله،
1: وأن لما يقول رأيه في السياسة خير وبركة، لكن ينظر في آيات الله عز وجل يقول هذه يعني أراها كذا، وهذه أرى أنها لا تطبق في هذا الوقت، وأرى أن قطع السرد هذا شيء وحشي كما يقول الغرب، وذبح الأضحية يوم العيد هي عبارة عن مسألة فيها وحشية وقسوة، وهم يذبحوننا كل يوم في فلسطين وفي العراق وفي كل أرض الله، ولكن هذه ليست قسوة. أما القسوة أن نذبح نحن الخروف في العيد، يعني واخد بالك. فقضية أن أدخل العقل،
2: يعني حتى يقول الرسول قال هذا الحديث مثلا لا تبدون بالسلام مثلا من 1400 سنة، الكلام تغير الآن ولا بد أن نبدأ ولا بد أن نسلم.
1: أنت عندك في الإسلام إيه؟ ثوابت ومتغيرات.
2: ثوابت ومتغيرات. طيب.
1: جميل. الثوابت لا اقتراب منها.
2: ما هي التوحيد باختصار؟
1: العقيدة والعبادات،
2: لا اقتراب منها اصلا.
1: مش واحد يقول والله انا هستبدل الزكاة بالضرائب، تقول له ما ينفعش كلام.
2: طيب والمتغيرات؟
1: المتغيرات هو ما ترك لاجتهاد العلماء،
2: ايضا للعلماء بشروط ايضا يعني.
1: لا لا، يعني عالم التفسير لا يفتي، وعالم الحديث لا يقول لا يحل ولا يحرم، والفقيه لا يفسر وان كان ملما بالتفسير،
2: لكن لا يفسر،
1: لكن لا يفسر، لان التفسير ده علم
2: لكل علمه،
1: الله يرضى عليه. فيعني من اراد ان يسال عن الفرائض فلياتي علي بن ابي طالب اللي هو علم الفرائض،
2: هكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
1: اللي هو علم المواريث.
2: نعم.
1: ومن اراد ان يسال عن القران فلياتي معاذ بن جبل.
2: جميل،
1: خلاص انا وضحت البساط. ومن اراد ان يسال عن المال فلياتيني انا، فان الله جعلني له خازنا وقاسما. والاعرابي يوقف عمر وهو تكلم يخطب، يعني مش يخطب الجمعه، كان دائما كلما الامير المؤمنين يريد كلمه او الخليفه يصعد المنبر.
2: نعم.
1: فقل وفاكهه وابا، ما الاب يا امير المؤمنين؟ فقال عمر هيه انها في القران، يعني يعني ان عمر اصغر من ان يقول رايا لان هذا في كتاب الله.
2: سبحان الله، انها في القران،
1: انها في القران، يعني انت جايب لي ايه من القران تقول لي معناها؟
2: الله اكبر.
1: في المسجد من يجيب الرجل؟ ابن عباس حبر الامه ترجمان القران، قال يا امير المؤمنين ان الاب ما تاكله البهائم والانعام، اما قال رب العباد بعدها وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، الفاكهة لنا والأب لأنعامنا.
2: بسياق الآية أيضا،
1: بسياق الآية، بس لابد أن يلجئ المسألة. يا أبا بكر ما الكلالة؟ فقال أبو بكر بعد أن فرك يديه
2: في المواريث هذه،
1: أيوة، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله برأيي، لكني سوف أقول، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسي، والله ورسوله منهما بريئان.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: الكلالة من لا والد له ولا والد، واحد مات له أصل ولا له فرع، وأنا موت لا لي ابن ولا لي أب.
2: جميل. نحن نقف عند كلمة أبي بكر الصديق وكلمة سيدنا عمر، يعني إنها في القرآن، وأي سماء تظلون وأي أرض تقلون. ما بال الجميع الآن انفتح على القرآن الكريم وأصبح يدلي بدلوه ويقول برأيي في القرآن، ويقول أنا مأمور من قبل الإسلام بإعمال عقلي في النص القرآن؟
1: لا لا لا لا لا، إعمال العقل إلا لمجتهد عنده أدوات إعمال العقل. خلاص.
2: نعم.
1: طيب، بني إسرائيل، سيدنا موسى أمله أن يدخل الأرض المقدسة.
2: ما هي الأرض المقدسة؟
1: بيت المقدس وما
2: هذا الأرض المقدسة.
1: نعم نعم نعم. يتمنى أن يدخل هذا المكان، أمنيته.
2: هو ما دخل؟
1: لا،
2: ما عاش فيه.
1: لا لا لا
2: أبدا.
1: لا لا لا لا لا. لا لم يدخل.
2: وكان في مصر ثم ذهب إلى
1: صحراء سيناء.
2: الرجل الصالح.
1: الرجل الصالح. الرجل الصالح قلنا في مدين.
2: نعم، في مدين.
1: ثم
2: مدين هذه ليست بالأرض المقدسة.
1: لا، ليست بالأرض المقدسة.
2: ثم إلى مصر مرة ثانية.
1: ثم بعد ذلك
2: هرب شبه جزيرة سيناء.
1: تمام. وتوقف هنا على الحدود.
2: ما دخل، ما ثبت.
1: كان يتمنى سيدنا موسى، كان يتمنى الأمران.
2: الأمرين.
1: يتمنى الأمرين.
2: نعم، الأول
1: أن يدخل الأرض المقدسة.
2: طيب.
1: وأن يدفن فيها. ما دخلها وما دفن فيها.
2: سبحان الله.
1: طبعا. شوف يا.
2: هذا ثابت فضلتي.
1: هذا ثابت.
2: ماذا؟
1: ثابت سبحان الله بالحديث الصحيح في صحيح البخاري.
2: أنه ما دفن.
1: لا لا لا، لم يدفن سبحان الله، إنما دفن خارجها برمية حجر. قال صلى الله عليه وسلم لو كنت عنده ساعة إذن لرأيتكم قبرة عند الكثيب الأحمر.
2: ما الذي يرددونه الآن؟
1: لا لا لا، شوف هو في كتاب مقدس ليس فيه دار آخرة.
2: لا،
1: في كتاب مقدس لما خلق يقول فيه لما خلق الله آدم وأكل ونهاه عن أكل من الشجرة وأكل من الشجرة واختبأ آدم حرجا من الرب، قال فشجرة والرب يبحث عنه ويقول أين أنت يا آدم؟
2: أين أنت يا آدم؟
1: هل هذا
2: أي رب هذا؟
1: هل هذا كتاب مقدس يعني يظن الإنسان أنه نزل على كريم الله موسى؟ فهم لا يؤمنوا على أي كلام يقولون. لكن احنا وقفين عند كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكلام على لسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق عن الهوى. يا مؤمن، ده من دقة رواة الحديث. عندنا طائفة الآن في الدول الإسلامية تنكروا السنة وتنكروا الأحاديث.
2: لا جماعة القرآنيون
1: والعياذ بالله رب العالمين ولا صلة لهم بالقرآن. المهم يقول إنما الشهداء أربعة.
2: الحديث
1: ده هذا حديث يعني في صحيح. يقول إيه؟ روى سالم عن عمر عن النبي خلاص سالم مولى عمر روى عن أمير المؤمنين عمر، عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشهداء أربعة. فأتي للإيه؟ للشهيد الأول. رجل لقي العدو فصبر وصدق وقاتل حتى رزق الشهادة، فهذا في الدرجة الأولى. هذا الذي يرفع الناس إليهم إليه رؤوسهم يوم القيامة، ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوته، يعني التقية اللي على رأسه. فلا أدري أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة رسول الله.
2: من دقة روي الحديث
1: إذا الحديث عبارة عن كاميرا فيديو مسجلة توضح لنا الإيماءة التي يعني وردت من راوي الحديث بالصدق. وكان سيدنا علي رضي الله عنه أبو الحسن رضي الله عنه وارضاه كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ارتعش. قالوا ما لك يا أبو الحسن أتدرون عن من أحدث؟
2: سبحان الله.
1: وهذا ربيب بيت النبوة.
2: ما بدل أن الأحاديث تلقى هكذا.
1: لا لا لا سبحان الله المسألة. ولذلك لما تعرف عالم من متعالم لما يقول لك عنه أو كما قال هذا أدب. يعني ما تلقيش القضية أنك يعني واثق بنا. لا لا لا سبحان الله.
2: عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
1: نعم يقول شوف أدب عنه أو كما قال.
2: ذهب سيدنا موسى البني إسرائيل ليدخلوا الأرض المقدسة.
1: تمام. طيب تعال الأول في قضية اختيار 12 رجلا منهم النقباء اللي هم الأشراف اللي هم الصفوة النخبة الإليت سميهم أشياء خلاص.
2: وده المقصود وقطعناهم 12
1: هم لأنهم 12 قبيلة بعائلات عائلات معروفة.
2: كان عددهم كثير مولانا؟
1: كان يقال 650 ألف أكثر من نصف مليون.
2: وقرب بلا أملك إلى نفسي وأخي.
1: ما هو والله هذا سبحان الله. وفي المقابل سيدنا يونس ما آمن له ولا أحد من قريته أو من بلده، ولكن لما
2: ذهبت أو يزيدون
1: آمنوا فمتعناهم إلى حين. إذن أرض تنبت خيرا وأرض لا تنبت إلا يعني ما استزرعه أهل الشر فيها، لكن أرض الله لا تنبت شرا. ولقد أخذ الله في إذ نائدة أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. أخذ عليهم ميثاق ميثاق مواثيق الله، يعني مش ميثاق مثلا مش ميثاق الأمم المتحدة.
2: يجوز اللعب فيه والتغيير والتبديل.
1: لا ومش كده وبس، وبعدين ايه الناس الآن تريد تطبيق ميثاق الأمم المتحدة وهو لا يطبق أصلا، خلي بالك أنت، ويضربون بميثاق الله عبر الحق. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا.
2: طيب
1: وقال الله إني معكم.
2: سبحان الله العظيم جميل يعني
1: مفيش تأييد أكثر من هذا.
2: ما بعده عطاء.
1: سبحان الله. لئن أقمتم الصلاة شنو بسيطة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، مش برسولي موسى فقط وبهارون فقط، وآمنتم برسلي وعزرتموهم وقفتم بجوارهم وآتيتهم يعني وأقرضتم الله قرضا حسنا، لأنه هو الله وهو الخالق ألا يعلم من خلق، أن هم سبحان الله العظيم أحرص الناس على حياة وأحرص الناس على المال، أبخل الناس في المال هم معروف سبحان الله. لو كفرن عنكم سيئاتكم، كل اللي عملتوه هذا رفضت السجود رفضت الدخول سجدة ورفضتم أخذ الكتاب حتى لو بالقوة، وقال لكم نبيكم قولوا حطة قلتم حنطة، وسبحان الله ترككم للحظات عبدتم العجل، وخذ منكم 70 يعتذروا قالوا أرنا الله جهرة، واتهمتم موسى بأنه قتل أخاه هارون ليخلو له الجو، ورغم ذلك لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أظن ما فيش وعد أكثر من هذا.
2: ممكن استطرد جنيه
1: كابن
2: لك يعني يعني معذرة. أو طب وربنا سيبهم ليه في الأرض يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وتنتهي القضية، ما صنعوا حسنة قط.
1: أنت هتؤلمني ليه أنت يا ابني يعني. يا ابن الحلال نحن كمسلمين أليس عندنا كتاب لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه؟
2: بلى.
1: تمام
2: بلى
1: في آيات بينات
2: عندنا
1: محكمات وأخرى متشابهة
2: صحيح
1: خلاص آيات المحكمات آيات العقيدة والعبادات والالتزام بالأوامر والنواهي. طيب اعمل إحصائية كده لما تجد كثير من وسائل الإعلام العربية الإسلامية لا تسمح لمحجبة أن تصعد أمام الشاشة. ها دي فيها إيه دي؟ قطعة من بني إسرائيل. أنت ليه لماذا نعيب على الغير؟ الغير خلاص، لكن نحن نأخذ منه. لتتبعن سنن من كان قبله حذوا النعل بالنعل أو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب سبحان بناتنا.
2: مقصود بالمقصود الحديث التقليد الأعمى
1: كما يصنعون،
2: نمشي حذوهم على أثرهم.
1: يطلع الرجل هناك في باريس والتاني عين مسكينة في الصومال ولا في جنوب السودان ولا في أي مكان في العالم العربي، يقول لك الشعر السنة دي كنيش، وده نوع من أنواع الكلاب. كان خلاص كل شعور انت أن يدخل على الكنيش، لا يقول لك لا والله الثياب هذا العام اللون الأحمر تصطبغ الدنيا كلها بالأحمر، لا أسود عزك الله وهكذا.
2: وإذا خلفنا نكون متخلفين.
1: لا نسبك أنت. فالتحكم الآلي من هناك، وسبحان الله من 3 سنوات يعملوا إحصائية يجدوا نساء 4 دول إسلامية تستورد من شركة معروفة لأدوات المكياج 600 طن أحمر شفاه.
2: يا لطيف، يؤكل هذا أم ماذا؟
1: لا، 600 طن أحمر شفاه كثير. ولما تعمل إحصائية تجد نصهم يمكن طلق أو تزوج الرجل عليهم، يبقى القضية ليس في أحمر شفاه وإنما ما يخرج من الشفاه.
2: صحيح.
1: فإذا حذو خلاص والله.
2: لكن يعني ربنا سبحانه وتعالى كما يعني
1: يا ابني، ما أنا أقول لك أنت إن ليه نعيب، ما إحنا نفس القضية عشان أقرب لك المسألة. صحيح. كيف أن بني إسرائيل يعملوا؟ طب ما أنت عندك كتابه. طب هل يستطيع الذي يدير قضية السباحة التوقيعية في بلاد الإسلام، بنت عادية تنزل حمام السباحة تعمل السباحة ترقص في البحر،
2: الرقص يعني الإيقاعي،
1: الرقص الإيقاعي يعني الخيبة برا وبحرا، خلاص الخيبة برا وبحرا.
2: بترفض الرياضة؟
1: لا الرياضة التي تثري يعني أو تؤسس خلقا وتؤسس قيما ومبادئ مرجعها دين الله سبحانه وتعالى. فالرسول كان يسابق عائشة والكلام هذا معروف، وكان أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، لعبة الشيش، لعبة السلاح، لعبة النشان، علموا أولاد سيدنا عمر، علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. أما رياضة تلهي الناس عن عن عن ذكر الله وعن الصلاة، لكن أي رياضة تبني الأجساد وتبني العقول.
2: طب رقص شرقي، يعني رقص شرقي محترم.
1: ما فيش رقص محترم، ما فيش
2: فن اصيل هذا
1: يا ابن الحلال. الله عز وجل قال ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هي لما تمشي كمان تمشي ماشيه مؤدبه، فما بالك بمن تهز. في امور واضحه دي. شوف يا ابني ديننا واضح المعالم.
2: ترى لك بني اسرائيل فضيله الشيء
1: قريبا منهم،
2: عطلنا النصوص
1: ولفنا ودورنا وسمينا الأمور بغير أسمائها.
2: هم صنعوا هكذا. سمينا الأمور بغير أسمائها، مثل ماذا مثلا؟
1: يعني مثلا يقول لك إيه العادة بالخمر، يقول لك مشروبات روحية، علاقة الروح بالخمر.
2: صحيح.
1: واحدة عليه تطلع قدامك كده يقول لك هذا فن، هذا بليه، بلوة إيه يا ابني، بليه إيه يعني. يقول لك لا أصلا أنت دماغك اللي يروح بعيد، أنا دماغي اللي يروح بعيد، طيب أنا وحش.
2: ده الأمر مثلية
1: وحدث ولا حرج، ولكن تظل في الأمة، يعني أقول دائما ما زال في العروبة رجال وما زال في الكنانة سهام ونصات، وما زال دعاة للحق واقفين على أبواب الخير يأخذون بأيدي الناس إلى طريق رب الناس.
2: الأشروط التي طلبها الله سبحانه وتعالى من بني إسرائيل
1: بسيطة جدا،
2: قليلة. الصلاة والزكاة والإيمان بالرسل وتعزير الرسل وإقراض الله قرضها،
1: بس عرفت كده. لو كفرن عنكم سيئات ولا أدخلن لكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. والله الله كان رحيم به
2: جدا،
1: قد ضل سواء السبيل. سبحان الله،
2: لم يقل لا أعذب النار،
1: لا الله ضل سواء السبيل. مسفينه. فبما نقضهم ميثاقهم،
2: هم نقضوا
1: حرام، نقض الميثاق،
2: لا حول ولا قوة،
1: إلغاء عقد الله سبحانه وتعالى. فبما نقضهم ميثاق لعناهم.
2: وكان ماذا الميثاق؟
1: الميثاق هو عبارة عن أنا أطلب منكم صلاة
2: وزكاة وإيمان برسل
1: وتثبيت الرسل وإنفاق 4 أمور. نقض لا صلاة ولا زكاة ولا صدقة ولا إيمان بالرسل.
2: بعد كل هذا
1: الخيرات وجعلنا قلوبهم قاسية. هم نفسهم قالوا وقالوا قلوبنا غلف. بل لعنهم الله بكفرهم.
2: فبما نقضهم
1: ميثاقهم، ايوه
2: لعناهم
1: لعناهم.
2: اللعن ماذا هو؟
1: الطرد من رحمة الله، كما لعن ابليس، طردوا خلاص. نعم. هذا جيل مطرود.
2: كل بني إسرائيل.
1: الذين صنعوا هكذا. طبعا.
2: طيب.
1: وجعلنا قلوبهم قاسية.
2: أما ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك.
1: فيك الحجارة. بالعكس الحجارة. منها.
2: أشد قسوة.
1: أشد قسوة. والحجارة فيها ما
2: يتفجر منه الأنهار.
1: سبحان الله لا إله إلا الله. يحرفون الكلمة عن مواضعه.
2: هذا جرمهم.
1: هذه مصيبة.
2: تحريف الكتاب.
1: دائما الكلمة. دائما شوف أي معاهدة. شوف أي امسكوا أي معاهدة. يمسكوا روح كلمة. الكلمة دي عايزين تأويل له. الوضع القانون ده ويلف ويتوهب في مسائل جانبية.
2: هذا ديدنهم.
1: لا لابد من دراسة.
2: تحريف الكلمة عن مواضعه.
1: لابد من حرب. ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا كل ما سبحان الله ربنا الذي ذكرهم
2: أنا جعلتكم
1: وأنا سبحان الله
2: أفضلتكم واخترتكم.
1: ولا تزال يا محمد ويا أتباع محمد ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فيهم أيام سبحان الله فاعف عنهم واصفح
2: عن هذه الفئة
1: القليلة كان من النبي صلى الله عليه وسلم أيوة إن الله يحب المحسنين لعل إحسانك إليهم يرقق قلوبه.
2: والله ربنا غفور رحيم
1: ارحم من سبحان الله العظيم الله اكبر. شوف
2: يا
1: من
2: الله.
1: رحمه الله من رحمه الله تخيل ان لو النظام العالمي الجديد ده مثلا يعني هو ليس الجديد لكن نفرض المسمى هو سموه كان عنده وزاره للهواء او للريح وغضب النظام العالمي الجديد على بلد يسكنها محمد خالد مثلا
2: لما نعطوا الريح ولا
1: خلاص
2: صحيح
1: يعني
2: حصار ريحي
1: ما بالضبط زي ما يعطوا عطية سيدنا سليمان والله البلد دي طيب خلاص بدل ما تخلي الأكسجين خمسة حجم لا لا لا خلي عشر
2: من رحمة الله عز وجل
1: رحمة الله أن جعل حياة الناس إنما هي بيد رب الناس
2: ونعم بالله
1: سبحان الله العظيم. وقالت اليهود في بعد عدة آيات وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه.
2: طيب ربنا قال اني اخترتكم وفضلتكم
1: جميل بس هو لو شعر بالرقي نحن ابناء الله واحباؤه كيف
2: لا قوه الا بالله
1: قل فلما يعذبكم بذنوبكم
2: اذا كانوا ابناء
1: بل انتم بشر ممن خلق زيكم زي غيركم انتوا ليه شعارين لان بقيه الناس دوني
2: امميين
1: امميين وحمير نركبها وسبحان الله وحلال ان انا اغش المسلم وحلال اغش النصراني واخذ رشوه من النصراني واخذ رشوه من المسلم لكن بيني وبين اليهودي من بني جلدتي تحرم الرشوه
2: عجيب
1: سبحان الله العظيم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير المهم وإذ قال موسى لقومه نجد الأرض المقدسة يعني توطئة مهمة
2: صحيح
1: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم هو بيرقق قلوبهم الأول فأنت عايز يعني تقنع ابنك بشيء ودي وسيلة العرض القرآن جميل عايز ترقق يقول له يا ابني شوف ما شاء الله والدتك تعبت وعملت كذا وتذاكر لك دروسك وتنظف لك ثيابك وتطعمك وده بعدين بيقول لك يعني يا ريت بس ايه روح صلي في المسجد مثلا العصر ولا ده لا تتمردش عليه لا تتمرد فانت تذكره الاول بنعم فالله عز وجل قال موسى لقومه يا قوم وقوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء انت عايزين اكتر من كده ايه احنا بلد لما واحد منها يبرز البلد كلها ترفع الاعلام
2: صحيح
1: فلان حصل جائزة كذا اللي مش عارف اللاعب الفلاني عمل العالم الفلاني سوى وده ايه جعل فيكم انبياء يبقى انتم مختارين شيء طيب انا اختار منكم نبي دي نعمة
2: طيب.
1: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا إما أن يكون سيدنا داود وسيدنا سليمان أو كما قال ابن عباس يا ابن عباس أنا فقير قال ما تملك قال أملك بيتا وزوجة قال أنت من الأغنياء فقال رجل وإن كان خادم في خادم يعني زيادة قال أنت من الملوك
2: هذا في فكر ابن عباس الفكر تغير
1: الآن بس لمن يريد أن يقنع سوف يتبع فكر ابن عباس
2: هذا يقنعه
1: لأن مرة ابن عباس جلس مع رضي الله عنهما جلس مع بعض المريدين من التابعين فقال سائل يا ابن عباس لما يدخل الفقير قبل الغني الجنة يقال كما سمعنا ابن عباس بنصف يوم وإن يوما عند ربك كألف سنة.
2: سنة
1: يعني بقى 500 سنة يدخل فقير الأول لغاية ما انتهى. قال هكذا سمعنا ابن عباس. فقال أنا من الفقراء. قال ألك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه؟ إن عندك قميص ثاني ولا جلباب آخر يعني
2: غيار آخر
1: أنت لست من الفقراء. قال أنا ابن عباس ما عندي إلا هذا الثوب ونظفه حتى أنا. قال له إن تغديت صار عندك للعشاء وإن تعشيت صار عندك للصباح. قال نعم. قال لست من الفقراء. فقال ثالث أنا والله إن تناولنا طعام الغداء ما عندنا للعشاء وإن أخذنا في العشاء ما عندنا للصباح. قال وتستطيع أن تعمل؟ قال نعم. قال لست من الآن. الرابع قال أنا شروط الفقر دي كلها موجودة عندي. قال وإن استقرضت الناس أقرضوك؟ قال نعم بلى حطولي. أنا ما أقرضوك إلا لعلمهم أنك سوف ترد. قال الخامس أنا كل الشروط مطبقة. قال ليس لي إلا هذا الثوب.
2: طيب
1: وإن تغديت لم يصبح عندي للعشاء وأنا أصل مهم جدا أقول الأولاد في البيوت والبنات الأولاد مصابين سبحان الله
2: أكل شهر
1: أنا وإن كان عندك العشاء ما عندي للصباح وبعدين لا أستطيع أن أعمل فأنا زي ما أنت شايف قعيد وسبحان الله إذا ذهبت لأستقرض من الناس ما أقرضوني. قال وتصبح عن ربك راضيا وتمسي راضيا؟ قال نعم. قال أنت من الفقراء.
2: هذه شروط الفقر. إذا ما في أحد فقير.
1: أنت أغنى الأغنياء بتوكلك على رب العباد فيضع البركة لك في الجنيه والدرهم تصير ملياردير رضا.
2: هذا الفكر كان موجود لدى بني إسرائيل؟
1: لا إلا بني إسرائيل.
2: لهم فكر خاص؟
1: لا لا بني إسرائيل لازم بد المال صناعة المال أهل المال وسوف نرى إن شاء الله.
2: طيب.
1: وجعلكم ملوكا. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ومن الذي حدث له ينتقل جبل فخهم ويعطيهم المن والسلوى ويكرمهم وينقذهم من فرعون ويعفو عنهم ويغفر لهم ويخطئوا المرات ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى يقبلهم عنده سبحان الله في إيه؟ في إيه؟
2: أنا أود أن أربط الصورة بمن الله سبحانه وتعالى هذا عليهم كما تفضلتم أيوة. والذل الذي كانوا يعانون منه حال وجودهم عند فرعون.
1: لا لا نسي الإنسان الذل لأن من تعود إذلال قلبه ليس لله فهذا إنسان لا يستشرف نور الحرية فلا يستطيع أن يتنسمها.
2: سبحان الله.
1: العصفور الذي تحبسه في القفص سنتين وثلاثة وجيه تأخذه تضعه خارج القفص لا يطير.
2: هل تظن معي سيدي أن كثرة أنعم من الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل هي التي جرأتهم على الله
1: أبطلتهم. أبطلتهم.
2: أبطلتهم.
1: لأن فيه ناس لما ربنا يجري عليهم الخير كانوا من الشاكرين.
2: النعمة تفسد العبد.
1: النعمة تفسد العبد إذا نسي المنعم وذكر النعمة.
2: إذن هنا تتحول النعمة إلى نقمة.
1: والعياذ بالله.
2: سلم يا رب.
1: والعياذ بالله. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الله. لكن كتب لهم أن يدخلوا الأرض المقدسة.
2: طيب.
1: أظن أقولها جميل. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
2: طيب.
1: لا احنا ما نقدر نروح احنا ارسل بدل منا مجموعه يروحوا يشوفوا بس الجو سريه الاستطلاع وبعدين يرجعوا نشوف ونستخير ونستشير.
2: المفروض عليهم ماذا يصنعون الان حينما قيل ادخلوا الارض المقدسه؟
1: يتحركوا ليدخلوا الارض المقدسه.
2: لا
1: من الواجب من الواجب. المهم راحوا الاثنى عشر نقيبه دول اللي هم الايه
2: الصفوه
1: النخبه.
2: نعم.
1: هم دخلوا على حدود الارض المقدسه وجدوا جماعه من العماليق
2: جبارين
1: جبارين. فلما دخلوا على الحدود تقول كده بالتفسير اذا بواحد منهم ياخذ يعني كل واحد ياخذ في كمه اثنين من الاتين
2: من بني اسرائيل
1: من بني اسرائيل كم كده كم كده وراح
2: ان شاء الله طوال
1: وراح للملك يقول هؤلاء جاءوا
2: اقزام
1: اقزام يعني ف
2: ما شاء الله
1: هو شعره بضخامة جثث هؤلاء وأجساد هؤلاء عادوا في حالة من الرعب. دول ايه؟ دول الصف والمنتقاة دول
2: المفروض يثبتوا القوم بعدهم.
1: فقالوا مع بعضهم لا تذكروا هذا لقومكم فيخافوا من دخول الارض المقدسة، اكتموا هذا الامر.
2: طيب
1: يعني خلوا بني اسرائيل على ايه؟ على عماهم زي ما يقولوا ايه، وخلوهم يدخلوا
2: ويفاجئوا بالحقيقة.
1: تمام. فخان 10 منهم وسرب
2: السر. لا حول ولا قوة الا بالله.
1: 10
2: هم في انفسهم لا يصدقون بعضهم البعض.
1: هذول لا حول، لكن ينصرون قضية اذا كانت ضد مسلم
2: على طول الخط مباشرة.
1: فالاثنى عشر رجعوا نشروا القضية، الخوف والذعر دب في بني اسرائيل. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فان يخرجوا منها فان داخلون، يعني دول عماليق واقوياء وجالسين بالله عليك يخرجوا زي من الارض المقدسه الا بايه؟ الا بحرب.
2: اذن هذا ما يرهبهم،
1: هذا هو طبعا لا يرهبون الا من منطق القوه،
2: جبروت فقط.
1: لا لا، جعجعه. قال العربي ما لي ارى جعجعه ولا اسمع طحنا.
2: اسمع جعجعه ولا ارى
1: طحنا، طحن بالظبط، اسمع بس صوت.
2: اسمع صوت
1: ولكن ما فيش طحن، ما فيش. سبحان الله.
2: اذا هم يخافون من منطق القوه، عجيب.
1: ولذلك ارهبهم حجر الطفل المؤمن. قال شاعرنا في القدس قد نطق الحجر انا لا اريد سوى عمر. الحجر نفسه عايز رضوان الله عليه ليتسلم المفاتيح.
2: صحيح.
1: يقال ان عمر لما تسلم مفاتيح بيت المقدس بات باكيا حتى الصباح.
2: لما؟
1: يخاف ان الله قد انعم عليه نعمة لا يستطيع ان يشكرها.
2: قضية خطيرة المسجد الاقصى.
1: يعني
2: ليس مجرد اسم.
1: لا الله، الله ما لا يستطيع ان يشكرها.
2: سبحان الله.
1: ولذلك القاضي الفاضل لما
2: خطب خطبه
1: لما راى صلاح الدين بعد فتح بيت المقدس راح يحج، كان صلاح الدين يستشير القاضي الفاضل في اي امر. فجاء في مساله الحج، الحج مش عايز استشاره، يقول لا استخاره في واجب. العلماء الاصول يقولون هكذا. فلما بدا الموكب يتحرك وغادر فلسطين، غادر بيت المقدس وخلاص ساب حدود الشام، فوجئ القاضي الفاضل ان صلاح الدين لم يستشر، فارسل اليه رساله قاسيه: عد من حيث وصلت، فان العدو اذا استشعر انك خارج الارض المقدسه ربما يغير على الامه المسلمه مره اخرى فيستعيد حجك في بقائك مجاهدا في سبيل الله. ده اسمه فقه الاولويات. وعاد صلاح الدين.
2: هو القادم يعني ربما الان لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه. يعني
1: ابن قل ما شئت او يقول ما شاء. هذا عالم العلمانيه
2: الذي خذل الامه. دين في السياسه وسياسه في الدين.
1: لا اله الا الله. امال سيدنا رسول الله كيف كان يسوس الناس؟
2: بقلهم امور دنياكم انتم
1: عالم. من الذي كان يسير امور الدنيا؟ عمر بن الخطاب ماذا كان يصنع عندما يرى انسانا يغش او او او او يخرج بحانوته خارج السوق؟ كان يكسر الباب، باب الحانوت، ويرجع بالامر. يصل ان رجل عمرو بن العاص والي مصر يجلس في الفسطاط متكئا، عمرو كبير السن فيتكئ
2: طقع هكذا. نعم.
1: يرسل محمد بن ابي مسلم يقول له من عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى العاص بن العاص: انت وصلتك

0: فكره المؤمنين هذه ايه دي ده الضباط مثل ماري يعني الله ده تجاره وجه. قال اسكت سوف يتركها الناس ترعى دعوها ترعى انها ابل ابن امير المؤمنين دعوها تشرب انها ابل امير ابن امير المؤمنين
1: طيب.
0: ثم جمع على الفور آل الخطاب جميعا قال والله لو خالف واحد منكم امرا بما امر به المسلمين لضاعفت عليه العقوبه ان الناس ينظرون اليكم
1: لا حول ولا قوه الا
0: فلما كان ينازع ولي اخ عبد الله بن عمر قال كفى بآل الخطاب واحد يحاسب عن امه محمد يوم القيامه اسكت كفايه كفايه
1: ما الذي يحدث الان فضيله الشيخ لو جاء الينا عمر بن الخطاب الان تراه يصر بما يحدث
0: يعني الحمد لله انه لن يرجع يعني لانهم اليها لا يرجعون
1: نعم.
0: لان يموتوا كمدا نعم.
1: لا حول ولا قوه الا بالله
0: قال رجلان من الذين هم 12 10 افس السر فضل اثنين ثم دون رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما وفي قراءه يخافون انعم الله عليهما نعم الله ومن لا ينسى سبحان الله ادخلوا عليهم الباب توكل على الله ادخل الباب وربنا يعينك
1: سمي الله وتوكل
0: سمي الله سبحان الله فاذا دخلتموه فانكم غالبون
1: طيب
0: مره كلام ايمان كلام ايمان سبحان الله وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين انا اظن يعني
1: هذا امر من سيدنا موسى من قبل رب العالمين لهم ادخلوا
0: الارض التي كتب الله لكم
1: لا اله الا الله
0: قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها
1: يا قصه البقره من اول وجديد
0: لا لا ممنوع
1: والمشاحه والخلاء
0: لا لا في سوء ادب لسه قادم فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعده
1: هم قالوا أول مرة لن ندخلها ما داموا فيها
0: تمام فيخرجوا منها
1: أبدا
0: لا فيخرجوا منها
1: فإن داخله
0: طيب مش هيخرجوا
1: نوقف عند بعض الكلمات
0: أيوة تمام تمام
1: إن لن ندخلها ما داموا فيها
0: خلاص
1: لن ندخلها أبدا
0: خلاص أبدا يعني إيه
1: على التأبيد
0: لا ده هذا عصيان لأمر الله واضح وضح للكليم أن رسالته ما لاقت قبولا
1: ثم قلة الأدب من بعد ذلك
0: خلاص
1: اذهب أنت وربك
0: خلاص أنت عايز تحارب روح أنت وربك وربه مش أنت وربنا
1: ربنا
0: أنت والله الله وأنت لا اذهب أنت وربك كنت مقتنعين أن دي اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون
1: ما تذكر أحد منهم ساعة غرق فرعون وساعة نطق الجبل وساعة الصاعقة وهي تأخذهم
0: كل هذا شيء لا يدركه بنو إسرائيل
1: وتسع آيات فرعون ما تذكروا شيء
0: قال ربي
1: طب ممكن سؤال جانبي حضرتك
0: اتفضل
1: هم دول اللي خرجوا مع سيدنا موسى من مصر
0: أي نفسه
1: أشك
0: لا يا ابني هم نفسه لكن قصف قلوبهم خلاص
1: لا حول ولا قوة الا بالله
0: ليه يا ابني نحن ندعو ليل نهار رب ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
1: لا حول ولا قوة الا بالله
0: قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي خلاص
1: صدع بالامر وانتهى
0: استسلم الكريم لان لا احد يسمع كلامه
1: لا يسمع
0: والم او اكثر الاشياء الما ألا ترى لصاحب الحق شيئا يسمع
1: لكن لماذا لم تعيده السماء بقوة باطشة فيسحقهم أو يرهم لا آية
0: لا
1: مثلا
0: لا لا لا, لا ما هو كتب عليهم الذلة إلى يوم القيامة وكتب عليهم أن يرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة كتب عليهم التيه إلى وأن يسكنوا الأرض وسوف إذا أردت أن نستعرض آيات الإسراء يعني سبحان الله رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين خرجوا من الإيمان خرجوا من الإسلام خرجوا من اليهودية دخلوا في مرحلة الفسق فافرق بين خلاص
1: نعم
0: قال إنها محرمة عليه
1: الله سبحانه وتعالى
0: خلاص
1: الأرض
0: بعد ما كتبها لهم
1: نعم محرمة
0: خلاص لا حق لإسرائيل أبدا بني إسرائيل في بيت
1: هذا تحريم
0: أبواب تحريم وخلاص محرم عليهم خلاص وسوف تعود سوف تعود بس 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين لا يا موسى
1: 40 سنة على العدد تحديدا أم على
0: لا على تحديد
1: 40 سنة
0: لأنهم عبدوا العيد 40 يوما فربنا توهم عن كل يوم سنة
1: يا لطيف
0: قلت في لطيف طبعا
1: اذا ماتت ناس وولد
0: وخرجين جديد خرجين جديد تكون

0: يوجع بقى يا سبحان الله. فلا تأسى على القوم الفاسقين. سبحان الله. هذه تصد بالرأي سيدنا موسى أن يأخذ أخاه ويصعد إلى الجبل، جبل بجواره وفيه حرقة الألم والأسى والحزن. فاستراح هارون قليلا، يقال أن وجدوا سرير عليه فراش أبيض، وبعدين قال له نم يا هارون استرح، يريد أن يهدأ من روع أخيه. قال تعالى نم بجواري، نام هو بجواره، قبض سيدنا هارون في هذه اللحظة ونزل إليهم فقالوا أن أنت قتلت هارون ليخلو لك الجو،
1: لا حول ولا قوة إلا
0: بالله. فطلب سيدنا موسى أن يميته رب العباد ولو على حدود الأرض المقدسة، أدبا من كريم الله مع كريمة،
1: ولو على حدود الأرض المقدسة
0: مش داخلها،
1: وكان يتمنى أن
0: يدخلها خلاص
1: داخلها.
0: فقال صلى الله عليه وسلم فقبض موسى قريبا من الأرض المقدسة برمية حجر، لو كنت عند ساعة إذن لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر، يعني في مكان محدد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي رحلة المعراج والإسراء والمعراج،
1: لأن هو ليس في الأرض المقدسة،
0: لا ليس داخل الأرض المقدسة.
1: وحتى توفي سيدنا موسى ما دخلوها،
0: ما دخل أحد منهم الأرض المقدسة.
1: أمال على أساس ما الكلام الذي يقال الآن؟
0: يقال يا ابن هذا كلام الله، هذا كلام الله. أنا دائما أقول لك خلينا إحنا في برامجنا عندنا نصوص، عندنا مرجعية، عندنا كتاب وسنة.
1: طيب. هم آنذاك قبض سيدنا موسى وانتهت وقت أو فترة تبليغ الرسالة.
0: طبعا في نقطة بسيطة في وفاة سيدنا موسى في قضية ما ذكره البخاري في قضية فقع
1: العين
0: ملك الموت، المهم يعني نقف عند هذا، لكن أنا مش نقف عند هذا، ولكن يعني عشان
1: حقيقة لا لا
0: يعني روية هذه الحديث طبعا.
1: ويقال حتى تتضح القصة سيدنا جبريل تمثل بصورة رجل وذهب لسيدنا موسى
0: يقال يعني
1: وهذه قال
0: فقع العين يعني سبحان الله. وحتى قال يا ربي لا ملك الموت، قال يا ربي أرسلتني، لكن ملك الموت يظهر للناس عيانا
1: قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كانوا يرون
0: ملك الموت دخل.
1: لا حول ولا
0: قوه الا بالله.
1: طب لما احتجب عنا
0: يعني رحمه بهذه الامه الضعيفه،
1: ربنا يحبنا
0: حنانا من لدنا،
1: يحبنا ربنا
0: حنانا من لدنا، لان احنا الامه الخاتمه. نعم. ف سيدنا موسى قال يا رب هل رايت حبيبا يسيء الى حبيبه؟ رايت ملك الموت لغايه البيت. قال وانت يا كريمي هل رايت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ يا ملك الموت مر كريمي ان يضع يده على جلد ثور، وبعدد الشعرات التي تحت يده سوف اعطيه عن كل شعره سنه. فقال كريم الله موسى ثم بعد، قال ثم اتيه، قال الان خذني الى ربي. وقبض سيدنا موسى،
1: ما وضع يده، احب لقاء الله سبحانه وتعالى، وقال وعجلت اليك ربي لترضى.
0: نعم.
1: عليه رحمه الله. طب انتهت القضية التبليغ وفترة تبليغ الرسالة بوفاة سيدنا موسى عليه وعلى أفضل الصلاة والسلام، وهل هذه الوفاة معناها وفاة الرسالة عند بني إسرائيل؟
0: هم بعد أن مات الكريم بدأ الأحبار في الجيل الذي يليه، كان فيهم بعض الصالحين استحفظوا على كتاب الله عز وجل، ثم مات الصالحون منهم على زمن يوشع.
1: نعم.
0: تلميذ سيدنا موسى، قال موسى لفتاه. وبعدين ظهرت الأجيال التي حرفت التوراة وبدلت وغيرت، وللأسف الشديد ظهر منهم الانحراف والبعد عن طريق الله سبحانه وتعالى، فبالتالي تعتبر الرسالة كأنما نسخت، لأن الأوامر اللي كانت في التوراة كانت شديدة، فالله عز وجل مد لهم الخير وبأرسل إليهم روح الله عيسى ليخفف ما في التوراة من أحكام.
1: نعم. كانت مادية أحكام التوراة.
0: أحكام قاسية. جاء الإنجيل ليتحدث عن السماحة والمحبة اللي هي جانب السلوكيات. فليس في الإنجيل حلال وحرام وأمر ونواهي، لا، وإنما جانب الإيه السلوكي.
1: تعاملات.
0: وفي التعاملات. والمعاملات مع الناس. وفي التوراة الأمر والنواهي والشريعة.
1: العهد القديم والعهد الجديد.
0: فأصبح ده كان الجزء الأول والجزء الثاني. اليهود أنكروا نبوة عيسى، فالنصارى رد عليهم أنهم كمان أنكروا، فصار الكتابان كل في طريق، فكان لابد من هداية للأمم والبشرية، فكان القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليكون العهد الأخير والكلمة الأخيرة في من السماء إلى هذه الأرض.
1: نعم. طيب يعني هل ترك هؤلاء العصاة أو يعني عتاة العصاة من بني إسرائيل تلاميذ كبارا لهم؟
0: مش تلاميذ، تركوا أساتذة
1: ما شاء الله
0: في الفساد والفجور وربما تفوقوا على أجدادهم.
1: نعم.
0: لكن قبل أن نتكلم عن هؤلاء التلاميذ الكبار، يعني كبار في الفسق وفي الفجور، يعني تعالى لنحوم حول بعض من آيات سورة الإسراء،
1: قصة الفساد
0: أو سورة بني إسرائيل
1: تسمى هكذا.
0: نعم. نعم.
1: وقضينا إلى بني
0: إسرائيل في الكتاب. قبلها تبدأ السورة بقصة الإسراء، سبحان الذي أسرى.
1: صحيح.
0: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين.
1: أي كتاب أولا؟
0: القرآن الكريم.
1: القرآن
0: الكتاب الذي يأتيه الباطل.
1: لا ولا تعلن
0: ولا تفسدن ولا تعلن، هذا عندكم في اللغة يدل على التأكيد المستقبلي.
1: صحيح.
0: وليس أفسدتم وقضيتم، لا لا، وقضينا في الماضي.
1: يعني إذن لتفسدن وقت نزول هذه الآية ما أفسد.
0: بعد لا لا بالضبط.
1: نبوخذ نصر و...
0: لا لا لا لا
1: سيدنا سليمان.
0: لا لا لا لا هذا من أفكار المجتهدين لهم اجتهادهم. لكن نحن عند مدلول اللغة والقرآن باللسان العربي المبين، لا تفسدن
1: ولا تعلن
0: ولا تعلن.
1: وبعدين فإذا جاء
0: وعد الأخيرة،
1: فإذا كمان أصلا ظرف لمستقبل من الزمان.
0: تمام كده. وإن كانت فجائية لكن هي تخص ما يأتي
1: ما يستقبل.
0: تمام كده. لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، وعد الإفساد الأولى، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فيهم صفتان، صفة أنهم عباد لله وصفة أنهم ذو بأس شديد. فجاسوا خلال الديار، أي دخلوا البيت، البيت المقدس دون حرب. جاس أي دخل، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، وهذا تم على عهد عمر. رفض قساوسة أحبار البيت المقدس كلها في القدس أن يسلموا مفاتيح بيت المقدس إلا لأمير المؤمنين شخصيا.
1: هذه المرة الأولى؟
0: هذه المرة الأولى.
1: هم وقتها وقت سيدنا عمر كانوا أفسدوا في الأرض،
0: ما هو كانوا مستعمرين بقى موجودين مع النصارى في بيت المقدس.
1: يعني ألم ينتصر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات التي حدثت؟
0: يعني الغزوات دي كان بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة وأجلوا من المدينة وقضية خيبر وخلاص وخرجوا سبحان الله. فبيت المقدس هم بدأ يضايقوا النصارى الساكنين في بيت المقدس ويظلموهم ويضطهدوهم، كما هذه طبيعتهم يعني
1: سبحان الله.
0: المهم سيدنا عمر تولى أو يعني تسلم مفاتيح بيت المقدس وكتب العهد العمري. أخطر بند هو البند السابع.
1: ما في
0: أن أهل إيلياء للقدس لا يساكنهم فيها أحد من اليهود، فتصير يصير بهذا العهد
1: القدس
0: تصير القدس وقف إسلامي أوقفه عمر للمسلمين على مر التاريخ.
1: إيلياء وهي القدس لا يوجد فيها يهودي
0: ممنوع.
1: أبدا
0: ممنوع، لكن النصارى يوجد. حرام.
1: طيب.
0: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، رددنا يا بني إسرائيل الكرة
1: لبني إسرائيل
0: ضد المسلمين. وأمددناكم بأموال
1: وبنين
0: وجعلناكم أكثر نفيرة. وسائل الدعاية وإعلام جميع وكالات الأنباء
1: موجود.
0: أنت رجل إعلام وتفهم. كل وكالات الأنباء سبحان الله. ونصدق ما يقولون للأسف وننتظر نشراته
1: سبحان الله.
0: يقول طب شوف النشرة بتاع محمد خالد، يقول لك يعني مش مستريح ليه؟ رجل مسلم ورجل مسؤول عن المسلم ويعني هينقح الأخبار ويقول لا لا لا
1: صحيح.
0: أسمع عن النشرة الأخرى. المهم
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ويعني أكثر نفيرة. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم
1: فلها.
0: فإذا جاء وعد الآخرة، وعد الإفسادة الثانية، مش الآخرة الدار الآخرة، مش الوعد الحق، لا، إذا جاء وعد الآخرة
1: إن في الأرض مرتين.
0: وعد أولاهما ووعد الإيه؟
1: الآخرة.
0: ليسوءوا وجوهكم.
1: من؟
0: المسلمون سوف يحاربون اليهود ويسيء وجوههم.
1: يسوء وجوهكم
0: نعم. ولتدبروا ما علوا
1: وليدخلوا المسجد
0: كما دخلوه أول مرة كما دخله عمر لتسلم مفاتيح بيت المقدس مرة أخرى.
1: سبحان الله.
0: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتدبروا ما علوا تتبيرا. ما قال رب العباد ولتبع علوتهم لا، لأن بني إسرائيل هنا في حالة الغائط
1: لا وزن لهم مثلا
0: أم مش موجودين خلاص يعني. ستقاتل أمة اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر وخلف الحجر فينادي الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتله
1: ويسمع
0: ويسمع الحجر له صوت إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود
1: هم يكثرون من زراعة
0: 10 مليون شجرة في صحراء سيناء
1: إذن يصدقون يصدقون الحديث لما لا يؤمنون
0: لا كانوا آمنوا بسيدنا موسى
1: على رأيك
0: فهذه وليتبروا ما علوا
1: تتبير
0: خلاص في الربع الأخير من الإسراء
1: ثم
0: ثم قلنا من بعده لبني إسرائيل من بعد سيدنا موسى ثم قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض مش اسكنوا أرضا
1: على التحديد
0: لا أرض له لا أرض له هكذا
1: التعريف هنا يفيد التنكير أي أرض
0: الأرض كلها
1: ليست الأرض المقدسة
0: لا لا لا لا, لا. اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جينا بكم لفيفة نجمعكم في مكان واحد ثم يقول ربنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزلناه
1: يا الله
0: لكن لهم تلاميذ كبار نعود إلى نعود للتلمذة
1: ممكن يعني من عند سيدنا موسى بدأت خططهم
0: بعدها
1: هم ماذا يريدون أصلا
0: يريدون أن يصير مال العالم كله في أيديهم وأرض العالم تحت ربقتهم والقرار العالمي يصير من عندهم
1: كانوا مختارين من قبل الله عز وجل
0: خلاص لهم تبعاً خلاص لا بد من التعويض هذا بالإفساد ممكن ناخذ لمحه كده من التاريخ القريب
1: طبعا
0: بالوثائق
1: هتعجبني الوثائق
0: ما شاء الله لان انت ربما يعني تحب تعملوا البرنامج ده وثائقي تحولوه
1: تحت الوثائق
0: طيب خلاص الحمد لله وانت عندك وثائق اكثر من كلام الله
1: لا وثيقه
0: من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم
0: ونحن طالما داخل حدود الله فنحن في راحه نخرج برا حدود الله
1: اذا افهم من فضلتكم ان المره الاولى للافساد حدثت وانتهت في عهد سيدنا عمر عليه رضي الله والمره الثانيه نحن في انتظارها الان
0: هي الان
1: طالت
0: بعد طالت تطول طالت. تطول بقدر ما يطول نوم الامه
1: يعني اذا نحن لا يعني لا نفزع ولا نرجع من بقائهم هنا او كونهم يتكالبون على هذه المنطقة جئنا بكم لفيفة
0: ولكن انت ترى الطفل المسلم بحجره الصغير هذا يهز عروشا
1: صحيح
0: ان لصاحب الحق مقالا
1: صحيح
0: تعالى ارجع بك للماسونية انت ذكرت مدة اليهودية والصهيونية والماسونية ثلاث تعبيرات
1: صحيح الفرق في عجالة سيدي
0: اليهودية دين
1: دين
0: نحن نؤمن به
1: نعم
0: نؤمن ان هناك يهودية ان سيدنا موسى والتوراة هذا هو الدين اليهودي
1: طب الصهيونية نحن
0: الصهيونية حركة عنصرية لاحتلال العالم
1: سياسية
0: الماسونية حركة تخريبية لإلحاد الناس وابعادهم عن رب الناس
1: يا رب.
0: وهذه الماسونية هي التي تحكم من وراء ستار تسمى بالحكومة الخفية ومنشأها من عند التلاميذ الكبار هؤلاء
1: إذا اليهودية والصهيونية والماسونية ثلاث مصطلحات لكلم لدلالة واحدة
0: يعني لا اليهودية في منبعها نحن دين نؤمن به أنا لا أكره اليهودي ليهوديته أنا أكره اليهودي إذا كان مغتصبا لأرض
1: طب وإسرائيل
0: ما إسرائيل دي ده هو خذوا هذا العنوان كده يعني لكن هم أغلبهم علمانيين ولا يؤمنون بدين ولا سيدنا
1: موسى إسرائيل أصلا يعني.
0: لا.
1: إسرائيل أصلا اسم سيدنا يعقوب
0: هو سيدنا يعني الله سبحانه وتعالى إلا ما حرم إسرائيل على نفسي من قبل أن تنزل هو سيدنا يعقوب نفسه
1: كل الطعام كان
0: حين لبني إسرائيل شو يا سيدي هذكر لك نتفات من التاريخ أو نتف تنفع نتف دي
1: جميلة
0: نتفا في واحد جنرال امريكي اسمه ويليام جاركار
1: ويليام جايكار هذا احجار رقة الشطرنج
0: تمام
1: وضباب احمر يعلو امريكا
0: هذا الرجل كان مفكر خطير
1: صحيح
0: سنة 1911 11900 وقف.
1: نعم.
0: يعني نقول من ايه؟ من 95 سنة.
1: قديم.
0: قديم يعني دخل على قرن.
1: نعم.
0: عمل دراسة لأسباب الحروب. ليه الناس بتحارب بعضها؟ وصحيح نشأت الحرب بعد الرجل ما بدأ يفكر في السنوات. بعدها بثلاث سنوات نشأت الحرب العالمية الأولى. 14900.
1: نعم.
0: بعد ثلاث سنوات.
1: صحيح.
0: وبعدها سبحان الله العظيم ما فيش ب 25 سنه
1: حرب العالميه الثانيه
0: ما فيش 25 39 ل 45 من 1939 ل 1945. قال لك ايه الحروب كل فتره زمنيه في ايه؟ لازم في محرك.
1: دي يشعل فتيل
0: المحرك. الشعوب ما عايشه مش والمدنيه والحضاره الانسانيه لم تتقدم الا في حالات الامن.
1: صحيح.
0: ما تقدمت المدنيه والحضاره الانسانيه الا في حالات الحرب ابدا.
1: نعم.
0: سبحان الله. طيب يا سيدي والأسباب الخفية وراءها عكس على دراسة أهم الحروب في التاريخ الحديث. وطبعا الثورة الإنجليزية والثورة الفرنسية والحرب العالمية الأولى وسبحان الله. فوجد إيه؟ وجد أن هذه نتائج لأصحاب مؤامرة في التاريخ. في هيئة في جهة في جهة في جهة في التاريخ معروفين بجماعة النورانيين أو حركة الصهيونية العالمية يريدون إبقاء الشعوب في حالة من الصراعات المستمرة لإنشاء حروب ليتوطد لهم الأمر في الإمساك بزمام الشعوب وبفكر الشعوب وبأيديولوجية الأفكار اللي عند الشعوب.
1: سلم يا رب.
0: عز بالله. طيب. بعد 47 سنة 58 كتب هذا الرجل
1: ويليام جايكار
0: كتابه أحجار على رقعة الشطرنج. يعني كتاب هذا صادف سنة 58.
1: نعم.
0: أزاح الستار عن أسماء أصحاب هذه المؤامرة.
1: وصل إليهم.
0: بحاثة. وخطتهم لتدبير حرب عالمية ثالثة.
1: يا ساتر.
0: ما هو 58 خلاص خلصت الحرب من 13 عام.
1: نعم.
0: بدأ يفكر سبحان الله. وكان متوقعين ان هم عايزين يعملوا حرب اثارة حرب على سنة 2000 ميلادية.
1: يعني هم يخططون منذ 100 عام ومن الذي ينفذ؟ التلاميذ؟
0: لا
1: هم يسيرون وفق مخطط مثلا؟
0: ما هو انا جاي لك في الكلام ازاي هم يتجندوا. طيب. انا صبرك بالله الكلام اسوء كبير الكلام خطير وكان ياريت يدرس هذا في المدارس عندنا.
1: جاي ان شاء الله.
0: صاحب الكتاب ذيكار قال لك ان واحد اسمه ادم ويز هاو كان استاذ القانون في جامعه من الجامعات وكان يدين بالدين المسيحي كويس وبعدين ارتد عن المسيحيه واعتنق المذهب الشيطاني
1: معروف ادم ويز فايت
0: ما بس تمام في قال ان في سنه 1770 شوف من
1: ضبطها 1770 قريب اكثر من 300 عام
0: تمام
1: م.
0: كانت مؤسسة روتشيلد اليهودي اللي أسست بعد ذلك جماعة النورانيين وحركة الصهيونية قامت بمراجعة البروتوكولات.
1: بروتوكولات حكماء صهيون.
0: تمام.
1: هو يقرها.
0: يقرها طبعا.
1: المشكلة هناك مفكرون سياسيون مسلمون عرب ينكرون المؤامرة.
0: هذا اجتهاد لأن إحنا ما نراه بالحقائق وبالواقع يعني واضح المهم. طيب. نحترم للمجتهدين اجتهادهم.
1: نعم.
0: فأعادوا صياغتها وتنظيمها على أسس لتمهيد لكنيس الشيطان لوصول المسيح المنتظر أو المسيح الدجال. يعني ده مسيحهم مش المسيح اللي عن... لا سبحان الله. سنة 1776 بعدها بست سنوات وايز هاو بده عمل جماعة وضح المؤامرة عملها في موضع التنفيذ. قال لك نعمل ايه؟ لك نحن نريد أن ننشر الرشوة بالمال والجنس للسيطرة على الأشخاص الذين يشغلون الأماكن الحساسة في الحكومات العالمية.
1: بروتوكول تمام.
0: وفي مختلف مجالات النشاط الإنساني. يبقى كله مشروع سبحان الله. وبعدين أي إنسان يقصر هو ضحية لفضيحة كبرى. نعمله فضيحة. ننهي بحياته.
1: موجود.
0: وورا سبحان الله العظيم. أن يهتم النورانيون هم لما الجماعة دي. بأن اللي يعملوا بأساتذة في الجامعات والمعاهد العلمية المنتشرة بالعالم بالطلاب المتفوقين علميا
1: يستقطبونهم
0: إليهم يستقطبونهم وعقليا خاصة المنتمين إلى أسر عريقة ياخدوهم ويحطوهم تحت ايه، يعملوا منح دراسيه خاصه، ويتجول هؤلاء الى الان في بعض الدول الفقيره ليأخذوا الاولاد النبيين ويذهبوا بهم الى هناك. مخطط عالم. تمام. مهمه الشخصيات ذات النفوذ التي تسقط في شباك النورانيين والطلاب هؤلاء يكون في امكانهم تقديم نصائح واستشارات لكبار رجال الدوله في كل مكان، تجعلهم يعتنقون سياسات يكون من شانها على المدى البعيد ان تؤوب كل المساله لمنظمه الصهيونيه العالميه تصب في ايه، في مصالحها. الوصول الى السيطره على الصحافه واجهزه الاعلام. تمام. طيب المهم جاء واحد اسمه سافاك، ده كان استاذ الماني يعيش في فرانكفورت، كتب كتابه الخطير للتاسيس لجماعه النورانيين والوضع البروتوكولات المضبوطه، وراح سبحان الله واحد اسمه راتسبون خد الرساله من فرانكفورت طلع على باريس، نزلت عليه صاعقه بقدر الله في الجو حركته، وجدوا معاه المستندات اخذوها على المخابرات بتاع دافاريا، وايامها كانت قبل بسمارك من واحد المانيا اللي الان ميونخ منشن والحته دي المانيا، فاخذوها وقعوا على المستندات، راح ودوها للحكومات اللي عندهم، اتى الحكومات منغمسه في القضيه واللي قاعدين على الكراسي تبع، فخبوا المساله.
1: يعني ذهبت اليهم وثائقهم.
0: اتاري دول تلاميذ كبار له.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
0: المهم جابوا يا سيدي بقيه الماسونيين دول، راحوا قالوا طيب احنا ايه، عايزين نجيب واحد من اوروبا يرأس الجماعه، جاب واحد اسمه مازيني رجل ايطالي عشان يكون ايه اثاره الاضطرابات والحروب في العالم. مازيني راح جاب من بقى، كان ساعتها كارل ماركس يكتب في الباس في هذه الأزلام الالبان الشيوعي سبحان الله، وانجلز
1: نفسه الرأس مالي
0: الرأس مالي. تمام. هم دول سبحان الله بدأ مد الشيوعي، ظهور الشيوعية والدين أفيون الشعوب، ظهرت الوجه الآخر. قالك طيب ما احنا قاعدين عندنا رأس مالي وعندنا شيوعي، احنا عايزين مذهبين يتضاربوا.
1: هذه صنعتهم دائما،
0: تقع الحرب العالمية على الفكر هذا والشعوب تنقسم، انا اشتراكي انا
1: يعني اصل وجود المذاهب الفكرية السياسية لاشعال نار الفتنة في العالم.
0: هم هؤلاء. ثم ياتي بعد ذلك العمل اللي بدأه نيتشه من لا والعياذ بالله اللي قال يعني انا الله مات والعياذ بالله هذا المذهب الرهيب.
1: هي دي نيتشه من نيتشه
0: ما انا بالضبط والعياذ بالله. وبعدين نيتشه تفرع منه المذهب النازي اللي هي التعالى على الشعوب وكراهية الشعوب إلى آخره سبحان الله. وبعدين هم اللي أثاروا الحربين العالمية الأولى والثانية. ثم تأتي أن روتشيلد راح مول الثورة الإنجليزية، فراح أنشأ إيه البنك المركزي الإنجليزي اللي بيصدر البنكنوت، وأصبح المال إيه، أصبح المال في يده. بناء على ما صنعه روتشيلد جاء سنة 17 بلفور يقول ان يعني ترى حكومه الملك ان لابد من انشاء وطن نتيجه ايه رشوه ال
1: وعد بلفور
0: وعطيه فلسطين وطن قومي. تاتي المصيبه ان المخطط ماشي استعمال العنف والارهاب وليس استعمال المناقشات العلميه الهادئه. وانت اول ما اثيرك انت تترجى ارهاب اذا تعلم سوى وتضيع افكارك الهادئه ويضيع العقل. ثم أكد لهم ضرورة روتشيلد، أكد لهم ضرورة استخدام فكرة الحرية لإثارة النزاعات الطبقية اللي هي النزاعات العرقية، احنا عايزين حرية، احنا عايزين نستقل عن الدولة، ايه الدولة دي، احنا مالنا بيه الدولة. تطلع لغاية كندا، مقاطعة كيبك إلى الآن تريد الانفصال عن كندا، كل شوية يقول لك لا احنا العرقيات، تشتغل العرقيات.
1: يعني هم يصنعون النظام ويولدون جماعة ضد النظام.
0: أنت عارف بالضبط، أنا أنظر في التاريخ امرئ القيس. هو شعارك المفضل.
1: نعم.
0: امرؤ القيس أرى
1: بكلمات
0: أرى أنه كان رجل مبدع يرى من وراء الحجب ما يصنعه النظام العالمي الجديد. يقول إيه؟ يقول فأنت كذئب السوء إذ قال مرة لسخل رأى والذئب غرسان مرمله.
1: نعم.
0: السخل اللي هو الجدي الصغير.
1: صحيح.
0: أنت الذي من غير جرم شتمتني؟ قال متى ذا؟ قال عام أوله. قال ولدت العام بل رمت غدرة فدونك كني لا هن لك مأكله. فأنت يقول لعنيزة كذباح العصافير ذائبا عليهن بالذبح وعيناه من وجد عليهن تهمله فلا تنظري إلى العين تهملان بالدموع وانظري إلى الكف ماذا بالعصافير تفعله.
1: يا سلام.
0: يجي يقلبك على الحكومات ويضربك وبعدين حقوق الانسان يا راجل، ما انت اللي اصلا عملت مشكله. الله. ما راجل عايش امن في في في بيته، امن في داره، امن في بلده، انت اثرت عليه الناس ليه؟ ليه عملت المشكله؟ هو يعمل المشكله ويبتدي يقول لك نعمل لجنه حقوق الانسان، التنميه البشريه،
1: هحاول
0: انا مش عارف اعمل لك ايه، حقوق الامم المتحده، حقوق الطفل، حقوق المعقله. طب يا ابني ما الحقوق كانت موجوده من غير شيء. الله. ما الاديان كفلت الحقوق اذا جاز التعبير، ما الدين كفل الحقوق وكفل الواجبات.
1: صحيح.
0: لكن هي اهدافهم ان تكون فكره الحريه ثم ظهور استخدام القوه للقضاء على كل المؤسسات والعقائد بالعافيه. حذرهم روتشيلد من ضروره ان تظل سلطتهم الناجمه عن سيطرتهم على المال خفي عن الاعين، ولا اظهروا بس، اعملوا نوادي، اعملوا نوادي
1: روتاريه،
0: سيبها وخارج النادي يقول لك ايه لا دين ولا كلام من ده، احنا المحبه السلام، وطلع شعار الثوره الفرنسيه الحريه الاخاء المساواه من تحت او تحت عباءه الماسونيه،
1: الثوره الفرنسيه،
0: الثوره الفرنسيه
1: روبسبير،
0: هو اللي هم اللي عملوه سبحان الله. اوضح لهم ضروره دراسه نفسيه الجماهير لتتمكن من السيطره على زمامها. جوح شويه وبعدين تقول انت طب اعمل يشير الشغب، يعمل مظاهرات، يكسر يا ابني مش كده الدين، مش كده الدين، في شورى وفي راي وفي راي اخر، في احترام الكبير، في احترام للحكومه، وفي حكومه قويه، ولازم نأهل فيه سبحان الله، والولاء بعد الله سبحانه وتعالى للدوله ثم للحكام الجيدين.
1: هذا المفروض شرع،
0: هذا المفروض شرع،
1: الولاء بعد الله للدوله والنظام،
0: طالما طالما لا لا تأمرك بمعصيه، وما في حكومه تأمرك بمعصيه،
1: ما في حكومه تأمر بمعصيه،
0: مش ممكن، خلاص بس سبحان الله، ما دام يقيمونك فيكم الصلاه. طيب قال لك يا سيدي اغتصاب ممتلكات الشعوب. يقول لك انت ليه عندك بترول؟ انا اخذ بترول، انا الوحيد اللي الحق اطفئ حقل البترول ده يا عم، ما فيش الا ده، انا تذهب الاموال، هو يمكن هو اللي يشعل البترول. أوه سبحان الله،
1: لا حول ولا قوه الا
0: بالله. ثم شرع لهم ضروره ممارسه الارهاب الكفيل بتامين خضوع الجماهير الاعمى، لان الجماهير كالببغاء كما يقول شوقي، عقله في اذنيه،
1: صحيح،
0: او الاعلام وما تكرر
1: تقرر،
0: خلاص بيقرر كل يوم، يقول لك انت ارهابي، انت مسلم ارهابي، انت غير، ما يقول لك اول ما تطلع على
1: الشاشه يبدو انه ارهابي فعلا،
0: يقول لك لا، يقول لك انا مش ارهابي، انا يا ابني اول ما يطلع اي واحد يتكلم انا، قال هو بعدين يعني هنظل مدافعين في الخندق طول حياتنا ولا ايه؟ في ايه؟ ثم في ضروره اطلاق شعارات تتبناها الايه؟ وسائل الاعلام، كل شويه يطلع لك ايه؟
1: شعار
0: ايديولوجيه الفكر، مش عارف الارهاب، التطرف الدولي، انا مش عارف سبحان الله العولمه، واحنا نشوف ايه العولمه؟ انت بنظام بيقول لك هو العولمه العلمانيه، هي بيقول لك هي العلمانيه ولا العلمانيه؟ يا ابني حبيبي الله يرضى عليك، انت عندك نصوص ثابته الفلاح في ايه؟ فلا بد من تثبيت الجزء. ايضا في قضيه الحروب لابد من اثاره الحروب. المهم اذكر لك بعض من عناوين بروتوكولات حكام الصهيون حتى يعني انا كنت اتمنى اولادنا يستفيدوا، انت تنظر في الساعه،
1: معنا وقت لكن بسيط
0: بسيط. طيب انا لا اطيل عليك،
1: تفضل. بروتوكولات حكماء صهيون.
0: طيب هو طبعا يقال ان وضع البروتوكولات هذا رجل يهودي كان اسمه جنزنغ، المهم يعني له اسم غريب شويه، حتى كان من مدينه اوديسا تبع اوكرانيا على البحر الاسود، وهو مات بقدر ده في فلسطين يعني سنة 1806 أو 1827 تقريبا.
1: البروتوكولات وضعت قبل هذا،
0: قبل هذا طبعا، لكن هو اللي صاغها ووضعها سبحان الله. نعم. وهو مثابة الأب الروحي لوايزمان اللي هو خليفة هيرسل،
1: معروف،
0: ومؤتمر بال بتاع سويسرا،
1: معروف،
0: لسنة
1: 1906
0: لا 1897 مؤتمر بال
1: في سويسرا،
0: لا لانه قال بعد 50 سنه هيكون لاسرائيل اليهود وطن قاموا في فلسطين، كان سنه 48 في مايو،
1: وحدث.
0: وهرتزل هذا طبعا هو اول رئيس لحكومه اسرائيل، اول رئيس سبحان الله. طيب
1: تيودور هرتزل هذا
0: ايه ال ال ال ال بسرعه كده العنوان، القضاء على الاديان،
1: لا حول على بركه ده،
0: مع التركيز على الكنيسه البابويه والارثوذكسيه ثم الاسلام،
1: ده اولويات القضاء.
0: طبعا السيطرة على الاقتصاد العالمي وجمع المال وكسبه
1: يحدث،
0: السيطرة على الصحافة ودور النشر ووكالات الانباء والاذاعات والتلفزة والسينما
1: يحدث،
0: نشر الإلحاد
1: سلم يا
0: والتحلل من كل الالتزامات الدينية حتى لا يبقى إلا الدين اليهودي. توجيه اهتمام الناس إلى اللهو والإثارة والفساد والرذيلة
1: موجود.
0: واحنا ايه
1: تحقق بحدث
0: ايه واحنا ايه واحنا ما شاء الله علينا يعني
1: لهو ورذيلة ما شاء الله.
0: نشر المنازعات والحروب الطائفية والعرقية والقومية والفوضى حتى المجاعات والأوبئة.
1: يا لطيف يا لطيف.
0: قتل وذبح واغتيال كل من يقاوم هذه المخططات. الاعتماد على الجاسوسية واختيار الجواسيس مختلف الطبقات والأجناس ومن رجال الإدارة. استعمال العنف والإرهاب للسيطرة على غير اليهود. يجب أن يتوفر في الحاكم الدهاء والمكر والخداع. تسخير منظمات معينة للسيطرة عليها لمصلحة اليهود. هما طبعا 24 بروتوكول لكن ليس الوقت، لكن هذه لمحة سريعة عن تلاميذ الذين قالوا لكلم الله موسى لن ندخلها أبدا حتى يخرجوا منها، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون، لتكون مع وفاة سيدنا موسى وفاة الرسالة.
1: أحزنتنا يا
0: شيخ. يعني والله أنا هل جئت بشيء من عندي؟ يعني هذا استقراء للتاريخ. أنا كنت أود أن الأبناء في البيوت بدل ما يدرسوا سيرة الفنان فلان وسيرة الجهبث فلان من أهل كذا وكذا وسيرة الفنانة فلانة، يعني يدرسوا التاريخ العالمي حتى يعرف كيف يفكر الغير. لابد حتى إذا جلس واحد من أبنائنا معهم يدرك ما هي الأرض التي يقف عليها الآخر. أنا صحيح. مأمور بالحوار لا لا لا لا أرفض الحوار، ولكن أقبل حوارا بإطار وبميزان وبمخطط ومنهج.
1: نستمر في الحوار مع الآخر
0: إذا إذا إذا لم يتعالى علي.
1: هو الآخر مقتنع بي أصلا؟
0: لا مش مقتنع به، عشان نجيب لك الآخر لا وجه غير مقتنع به.
1: طب إذا كانوا هم يخططون لضرب الدين والتعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد الإسلامية العربية، ماذا صنعنا نحن؟
0: نحن يجب أن نخطط لتنشئة أبنائنا على كتاب وسنة وعلى منهج قويم وقيم المجتمع العربي المسلم وقيم المجتمعات المسلمة التي هي مع فطرة التوحيد. يجب أن نذكي فيها الخير. في ناس على الفطرة، الشعوب العربية على الفطرة، ولا بد أن تبقى فطرتها هكذا لا تلوث. وأنا أرى أن بفضل الله الأمة كلها في حالة من الإيه؟ من اليقظة، من شبه اليقظة، من بداية اليقظة.
1: الحمد لله كانت في هذا الدنيا منذ 3 أعوام كانت في التي.
0: يعني أتمنى أن هي بدأت تعود من التي.
1: بدأ. جيد.
0: لأنها أيقنت أنها في التي، وده مهم، لأن المريض عندما اقتنع أنه مريض ده نصف العلاج.
1: صحيح.
0: لا بس.
1: هل ثبت بالتاريخ فضيلتكم أي عام رجع بنو إسرائيل إلى الأرض المقدسة؟
0: لا، وبعد 40 سنة نشأ جيل آخر اللي هم الفتية والشباب اللي آمنوا على خوف من فرعون وملئه، اللي هو الجيل الصغير اللي أنا آمل الآن في جيلنا الصغير الآن، الولد اللي عنده 10 سنوات الآن وسن المراهقة، أنا آمل فيه خيرا. أنا شاهدتهم اليوم في المسجد وهم يصافحونني، كنت سعيد بهم وأصافحهم قبل مصافحة الكبار.
1: طيب من خلال تتبع فضيلتكم لأخلاق بني إسرائيل كما سردتها أي القرآن الكريم وما ورد بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيها أخلاق حسنة؟ فيها شيء مبشر؟ فيها بارقة أمل؟
0: لمن؟
1: لنا كمسلمين؟ نفع حوار، نفع مناقشات، جدوى كلام، فيها أي شيء مبشر بأمل؟
0: يعني أولا يعني كيف أتفاهم مع من يغتصب بيتي وأقول تعالى لأتحاور معك؟ تحاور معي في إيه؟ في أعطيك حجرة من البيت أو نصف حجرة أو المطبخ.
1: هم جلسوا فيها.
0: جلسوا فيها، ما هو معنى أن جلسوا فيها؟ يعني أنا آتي إلى الاستوديو، استوديو قناة الشارقة، لا أمكن فيه ساعة، ثم أقول يا محمد خالي روح أنت ومدير القناة، ولا خلاص الاستوديو صار من ليه، ويأتي حفيد حفيدي بعد 300 عام ليقول والله أن جد الأكبر عمر في سنة 2007 ميلادية ما كان في هذا الاستوديو وهذا مكانه. بذلك يعني هذا كلام العقل؟
1: لا
0: يعني لا. اين حمرة الخجل؟ اين انت يا حمرة الخجل؟
1: نصيحة تسر بها في اذن كل مسلم حريص على دين الاسلام في هذه الايام، ماذا يصنع حيال جرحنا الشائك والشائق في فلسطين والاراضي الاسلامية؟
0: يعني انا اريد ان يسال كل واحد منا الان رجلا كان امرأة صغيرا كان ام كبيرا، ماذا قدمت انا لنصرة قضيتي، قضية فلسطين وقضية الاسلام؟ ماذا سوف اقول لله يوم القيامة عندما يقول تركت ابن اخيه هناك؟
1: نحن مسؤولون،
0: هذا طبعا نحن مسؤولون،
1: واحنا مالنا؟
0: الله، انما المؤمنون اخوة، المسلمون ستتكافأ دماؤهم.
1: انا وضم بالتليفون
0: لا تليفون ايه وتليفون مساعدة العاجز ليه؟ وانا ابن اشرف من ابنه وزوجتي افضل من زوجته وانا افضل منه، والله هم افضل مننا، هم اشرف عند الله منا، هم اقيم عند الله. الملائكة تكتب لهم رباطا وتكتب لنا تخاذلا، هم عند الله افضل، هم اخر بقعة بيضاء في الثوب العربي. وذلك يعني قد يكون الحمد لله بدأت خطوة جديدة بهذا الصلح، يعني لعل وعسى يكون بداية لخير للشعب الفلسطيني لأن عدوهم واحد. فإحنا بس أسأل كل واحد من المشاهدين والمشاهدات كبارا وصغارا، ماذا قدمتم لدين الله؟ نقدر نهتم بما نأكل وما نشرب ونترك إخواننا؟ والله يا ابني يعني أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أكلت يوم أكل الثور الأبيض، نعملين زي حيوانات الفقبة لما يأتيها الأسد توسع له البتاع حتى يدخل من داخل قطيع ويأخذ ما يريد. يعني والله يا أخي نستحي، والله أخشى أن أموت على هذا الحال، وماذا أقول لله يوم القيامة؟ ماذا قدمت أنا شخصيا، ماذا قدمت أنا لدين الله؟ هذه مصيبة، لا بد أن نسأل نفسنا هذا السؤال. بس
1: الله تكون بداية ساعة لحساب النفس للنفس
0: لكل مسلم. إلى متى تظل الأمة هكذا؟ يعني الأمة شعر بالعجز والذلة والهوان لأن ما أصلحت ما بينها وبين ربها. نحن أصلحنا كل، أخذنا كل القوانين وطبقناها، طب نصلح ما بيننا وبين الله، نجرب
1: ونعم بالله. دعاء نختتم به هذه الحلقة لكم.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى. اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى. اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى. اللهم من أراد به سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم ارقأ دماء إخواننا في فلسطين، واجعلهم على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين. اللهم أطعمهم من جوع، واسقهم من عطش، واكسهم من عري، وقوهم من خوف، وأمنهم من فزع، إنك على ما تشاء قدير. اللهم ارقى دماء إخواننا في العراق، اجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اختم لنا منك بالصالحات الباقيات يا رب العالمين. هيئ لبناتنا ازواجا صالحين، ولابنائنا زوجات صالحات، واطرد عن بيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الانس والجن. اللهم اصلح الراعي والرعيه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، اللهم اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أغرنا بالافتقار إليك، لا تفقرنا بالاستغناء عنك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
1: اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء، نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.
2: أحبتي في الله، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

أبو سفيان لما فشل بإظهار عزته وصار العرب يتكلمون على قريش، جرحت قريش في شرفها في عزتها، فتريد أن تفعل شيء. بني النضير أجلوا من المدينة فأيضا طعنوا في عزتهم. غطفان جاءها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أراضيها وفروا من أمامه فطعنوا في عزتهم. بني سليم الآخرين كلهم هؤلاء الآن كلهم مطعونين من المسلمين. فكان الجو كله متوتر ضد الإسلام. فهنا تحرك مجموعة من اليهود هم سادة بني النضير، حيي بن أخطب وسلام بن مشكم وابن أبي حقيق، هؤلاء الثلاثة جمعوا مجموعة من اليهود وعملوا وفد وبدأوا يزورون هذه القبائل ليحرضوها أننا دعونا كلنا نجتمع في حزب واحد ونهجم كلنا على المدينة. الذي حزب الأحزاب، الذي حرك الأحزاب هم اليهود. اليهود هم الذين حركوا الأحزاب، جاءوا من المدينة إلى خيبر بإجلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أجلى قبلهم قبل بني النضير، أجلى بني قينقاع في قصة ذكرناها سابقا، والآن أجلى بني النضير. فاليهود شعروا بهذا الخطر الشديد، فبدأت مؤامرات اليهود كما هي عادتهم. عداؤهم للإسلام شديد، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا أهل اليهود والذين أشركوا. فعداوتهم دائمة، عداوتهم خالدة، الذي بيننا وبينهم عداء دائم ثابت في كتاب الله عز وجل، ليس عداء مؤقتا. فعندها لما انتقل بني النضير من المدينة إلى خيبر، سادوا خيبر وصاروا أسياد خيبر، ورأوا أنهم لا بد أن يقضوا على هذا الخطر في المدينة. فتحرك وفد من يهود بقيادة سلام ابن أبي حقيق وحيي ابن أخطب، سلام ابن أبي حقيق وحيي ابن أخطب وكنانة ابن الربيع وغيرهم من سادة يهود، بدأوا يتحركون في جولة في أنحاء المدينة لتجميع الجموع ضد المسلمين. وصلوا إلى مكة والتقوا مع سادة مكة وذكروا لهم ما هم بصدده من تجميع الجموع، فوافقهم أبو سفيان ومن معه، وبدأ أبو سفيان بنفسه يقود هذا التحرك. ثم إنهم سألوهم قالوا: أنتم أهل الكتاب وتعلمون العلوم هذه الشرعية، فأخبرونا أديننا خير أم دين محمد؟ فهنا اليهود لعنهم الله قالوا: بل دينكم خير من دين محمد. يقرون الشرك وعبادة الأصنام ويعتبرونها خير من الإسلام. فهكذا عداوتهم. في الآيات الله سبحانه وتعالى يشير إلى أنهم قالوا أن دينهم خير من دين النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه يعني إشارة واضحة إلى شدة العداء الذي عند اليهود، أنهم يفضلون الشرك على الإسلام. عندهم الشرك وعبادة الأصنام أفضل من هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحركوا إلى غطفان فوافقتهم غطفان، ثم تحركوا إلى بني سليم فوافقتهم بني سليم، وكذلك بني فزارة والأحابيش. وتجمع من الجموع شيء غير طبيعي، لأول مرة يتجمع مثل هذا الجمع في الجزيرة، 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل يتجمعون يحزبهم اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم بفطنته وذكائه ما كان غافلا عن هذا التحرك، كان عنده العيون وتأتيه الأخبار من أنحاء الجزيرة، فجاءته الأخبار بتحرك هؤلاء الأحزاب، جاءته الأخبار بتحرك الأحزاب. فعندها بدأ يستعد لهذا القتال، بدأ يستعد لهذا القتال، وعرف أن الأحزاب يقصدون المدينة، سيهاجمون المدينة. فعندها بدأ يشاور أصحابه: ما الحل؟ ماذا نفعل؟ فجاءه سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، قد كان عندنا، يقصد في الفرس، حيلة نستعملها إذا حزبتنا الجموع، لما يكون أعداد كبيرة تهجم علينا نستعمل حيلة،
فقال ما هي؟ قال نحفر الخندق، نحفر الخندق. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما الخندق، هذه حيلة لا يعرفونها العرب، ما الخندق؟ فشرح له ما الخندق، فبدأ حفر الخندق. نرى الخريطة، الخريطة الأولى تبين حال وضع المدينة حتى نعرف أول المواقع اليهود، وحتى نعرف أيضا لماذا يعني اختار النبي صلى الله عليه وسلم موقع الخندق. كما نرى في الخريطة المدينة عجيبة، تقع بين ثلاث حرات، ثلاث حرات، حرة الواقم وحرة الوبرة والحرة التي في الجنوب. الحرة عبارة عن منطقة واسعة كبيرة كلها أحجار مدببة، أحجار سوداء مدببة وتسمى الحرة. الحرات يصعب أن يقطعها الإنسان لأن من الأحجار التي فيها يصعب المشي فيها، ولأنها واسعة جدا يستطيع الماشي أن يعبرها بصعوبة، لكن الجيوش لا تستطيع أن تعبرها، فيها مشقة شديدة جدا. فمحمية من ثلاث جهات بالحرات، والمساحات التي بين الحرات هذه في الجنوب مملوءة بالبساتين، مملوءة بالبساتين، وفي الجنوب الغربي جبل عير. فالمدينة محصنة بشكل طبيعي من ثلاث أماكن، من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، محصنة. مواقع اليهود، ديار بني قينقاع هي أقرب الديار إلى المدينة وقد أجلوا منها، ليس فيها يهود، وديار بني النضير في الحرة الجنوبية وقد أجلوا منها أيضا، وبقت ديار بني قريظة في الجنوب الشرقي ما بين الحرتين الشرقية والجنوبية. فالمنفذ الوحيد الذي بقى هو من خلال ديار بني قريظة بين الحرة الشرقية والحرة الجنوبية، يستطيع الإنسان أن ينفذ من هذا المكان، والشمال أيضا مفتوح. إذن عندنا مكانين ممكن الجيوش تهاجم فيها ديار المسلمين، إما من الجنوب الشرقي من خلال ديار بني قريظة ما بين الحرة الشرقية والحرة الجنوبية، أو يأتي الهجوم من الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يحفر الخندق، أولا عنده عهد مع بني قريظة، فاستدعى بني قريظة وأكد عليهم العهد، فأعطوه العهود والمواثيق أنهم معه وأنهم سيتولون حماية هذه المنطقة الجنوبية الشرقية. فالآن غطيت المدينة من جميع جوانبها ما عدا الشمال. في الشمال جبل أحد، وقرب المدينة جبل سلع قرب المباني. نرى الخريطة الثانية لو سمحت. في الخريطة الثانية نرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار موقع الخندق، موقع الخندق. هكذا حفر الخندق الذي نراه بالخط الأحمر. الخندق غطى لنا الشمال، ولأن حرة الوبرة فيها بعض المنافذ التي يمكن أن ينفذ منها، فغطى أيضا جزء من الغرب. لكن التركيز الخندق الرئيسي هو خندق الشمال. وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعسكره ما بين الخندق وجبل سلع شمال المدينة. الخندق ما بين المدينة وجبل أحد، وجبل سلع صار داخل المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم خيم، جعل الخندق إلى شماله وجبل سلع في ظهره. فحماية متكاملة، ما في منفذ الآن لأي جيش يدخل على المدينة. بدأ حفر الخندق. الخندق طبعا طويل، مسافة طويلة ليست بسيطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم المسلمين، قسم المسلمين كل عشرة جعل عليهم رئيس، وأعطاهم 40 ذراع يحفرونها، تقسيم دقيق. كل مجموعة لهم مسافة محددة مطلوب منهم أن يحفروها، 40 ذراع. هذا بالنسبة لطول الخندق. أما بالعمق، عمق الخندق فجعله عميقا بحيث الذي ينزل داخله يصعب عليه أن يخرج منه، وجعل عرض الخندق، جعل العرض بحيث ما يستطيع الخيل أن يعبره إلا الخيل الأصيل السريع، لكن الخيول العادية لا تستطيع أن تعبره. فهذا بالنسبة لعرضه وعمقه.
أما طولة فيمتد على شمال المدينة كلها. فهكذا بدأ حفر الخندق استعدادا لقدوم الأحزاب. بدأ الصحابة يحفرون، والحفر طبعا عملية شاقة، فكانوا يسلون أنفسهم بالنشيد، كانوا يسلون أنفسهم بالنشيد. في البخاري أول نشيد بدأ في الخندق كانت له قصة لطيفة، ذلك أنه جاء رجل أسلم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال اسمي جعيل أو جعل. الجعل هو الحشرة هذه اللي تمشي في الأرض، فاسم قبيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم، فقال أنت منذ اليوم عمر، دع عنك هذا الاسم، سمي نفسك عمر. فقال أنا عمر، فجعلها المسلمون نشيدا، سماه بعد جعيل عمرا، وكان للبائس يوما ظهرا، وصارت نشيد. فقاموا يغنون على الرجال اللي أسلم وينشدون، يسلون أنفسهم بهذا النشيد، وأخذ ينشدون أيضا بالنشيد الذي أنشدوه في حفر أو في بناء المسجد النبوي ومسجد قباء. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وارتجز لهم عبد الله بن أبي رواحة أيضا الأبيات الشهيرة، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إلى آخر الأبيات. فكانوا ينشدون بهذا النشيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم ويمد بها صوته. بدأ الحفر واستمر، وكان الصحابة رضي الله عنهم مجتهدين في الحفر. المنافقون طبعا لأنهم يظهرون الإسلام يشاركون في الحفر، لكنهم كانوا يتسللون، كل ما غفل أحد عنهم ينسل الواحد، يذهب ما يعمل ما يشتغل، ويختفون هكذا، يقعدون في الساعات في بيوتهم ما يعملون. وبعضهم امتنعوا عن العمل، وصار بعضهم يعتذر فيقول يا رسول الله إن بيوتنا عورة، نخاف يأتينا الهجوم من الجنوب ولا شيء، فنريد أن نبقى في بيوتنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأذن لهؤلاء لأن ليس فيهم خير. واستمروا يحفروا، واستمر الحفر فترة طويلة، وكانت تستعصي عليهم أحجار أحيانا، استعصى عليهم حجر، صخرة كبيرة استعصت عليهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ماء فصبه على هذا الحجر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الحجر فتفتت كأنه الرمل، مع أنهم ما كانوا يستطيعون أن يحفروه. فبدأت تظهر المعجزات. طبعا المعجزات كثيرة كانت في وقت الخندق، لسبب أنه كان وقت فتنة شديدة وكان وقت ضيق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار هذه المعجزات لهم كان سببا في تثبيتهم. وكان الجوع قد اشتد بهم، والفقر شديد كان عندهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 3 أيام لا يأكل شيئا، ما عنده ولا شيء يأكله، فكان من شدة الجوع يضع حجر على بطنه ويربط بطنه من شدة الجوع. لما رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه رأى هذا الوضع للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه في هذه الدرجة من الجوع، فذهب إلى امرأته قال ما عندك شيء نأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله ما عندنا إلا عناق وعجين شعير، عندنا شيء من عجين وعندنا عناق. العناق هي العنزة الصغيرة جدا، يسمونها عناق، فهذا كل اللي عندنا، هذه العنزة ما تكفي إلا كم نفر، والشعير هذا ما يكفي إلا كم نفر. فقال نعم ندعو النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة وأربعة من أصحابه يأكلون معنا. فذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسر له في أذنه، قال يا رسول الله عندي طعام يكفي 3 أو 4، فاختر من تشاء من أصحابك يأتي يأكل معنا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته قال يا قوم جابر يدعوكم إلى وليمة. 300 رجل جاءوا، هذا مرة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم راح يجري إلى بيته، قال لها الحق يا امرأة كخير، 300 واحد جايين. قالت له أنت قلت له يجيب فقط 3 4؟ قال لها قلت له. قال قلت له عندنا من طعام في البيت؟ قال قلت له. قالت الله ورسوله أعلم. شوف الثقة
الاطمئنان، ان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف وهو يعلم ماذا يفعل. فلما جاء وجدهم يطبخون القدر، يطبخون اللحم والعجين يعجنونه، فقال لا تحرك القدر حتى انا اغرف منه. فاجتمع الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الخبز من التنور ويضع لهم اللحم في الخبز ويعطيهم، ياخذ الخبز ويضع فيه اللحم ويعطيهم، وظل يطعمهم جميعا من هاللحم ومن هالخبز ولم ينقص. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في هذا الموطن. كذلك ارسلت عمرة بنت رواحة تمرا لزوجها واخيها عبد الله بن رواحة، كانوا يحفرون في الخندق، فلما جاءوا بالتمر ارادوا ان يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابسطوا بساطا، فبسطوا البساط فالقى التمر في البساط ونادى الناس تعالوا فكلوا، فبدا الناس ياخذون والتمر يزيد يفيض، وهم ياخذون والتمر يفيض وياكلون والتمر يفيض حتى شبعوا جميعا. يقول من يروي الحديث والتمر يتساقط من البساط، ينزل من البساط من كثرته. فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في هذا الموقف. اقترب جيش المشركين اكثر واكثر، بدأت الاخبار، فكانوا يستعجلون في الحفر، فاستعصت عليهم صخرة كبيرة، كان سلمان والمجموعة، سلمان الفارسي رضي الله عنه والمجموعة التي معه، كانوا يحاولون يحفرون في ذلك المكان، فوقفت عليهم هذه الصخرة، ضربوها بالحديد، ضربوها بالفؤوس، فتكسرت فؤوسهم عليها، ما استطاعوا يكسروها. فعندها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله استعصت علينا صخرة. طبعا أي مكان في الخندق ما ينجز يكون ثغرة ممكن يدخل منها الكفار، فلا بد من إنجاز كل الخندق. فجاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصخرة، فجاء معه النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمعوا الناس اللي كانوا موجودين حول هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ المعول وضرب الصخرة ضربة، فمن شدة الضربة لمعت وظهر نور ملأ عليهم الحفرة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر، ثم ضرب الصخرة ضربة ثانية فأيضا أنارت، فصرخ الله أكبر، ثم ضربها ضربة ثالثة فأنارت وتكسرت الصخرة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحفرة قالوا يا رسول الله ما هذا النور الذي رأينا؟ قال أوقد رأيتموه؟ رأيت هذا النور؟ قالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم إني لما ضربت الأولى رأيت بلاد الشام في حكم المسلمين، ولما ضربت الصخرة الثانية رأيت مدائن الفرس في أيدي المسلمين، ولما ضربت الضربة الثالثة رأيت اليمن في أيدي المسلمين. فتعجبوا، الآن هم محاصرين يخافون يأتونهم الأحزاب، وهو في هذا الموقف يبشرهم بفتح فارس والروم، أكبر دولتين في العالم. معركة اليرموك في السنة 14 للهجرة، بعد هذا الحادث بتسع سنين فقط هزم فيها الروم وفتحت فيها الشام. ومعركة القادسية سنة 15 هجرية، بعد هذا الحادث بعشر سنين فتحت فيها بلاد العراق وبدأ فتح فارس. خلال عشر سنين تحقق الوعد. من يتوقع ناس محاصرين مضيق عليهم في عشر سنين يفتحون أعظم دولتين في العالم؟ انظروا ماذا يصنع الإيمان عندما يستقر في النفوس. المؤمنين طبعا اللي كانوا موجودين صدقوا هذا الوعد، المنافقين اللي كانوا موجودين بدأوا يضحكون، قالوا والله شيء عجيب، أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته، يخاف يقضي حاجته، وهو يبشرنا بفتح فارس والروم. فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا غرور، وهو محاصر مغرور يظن أنه سيسيطر على الدنيا كلها، هذا انتهى الغرور. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بالآيات الكريمة.
كما سنقرأ بعد قليل. انتهى حفر الخندق قبل وصول جيش الكفار. وصل جيش الكفار من الشمال، طبعا شمال المدينة كما نرى جبل أحد، فاتجه جيش المشركين نحو الشمال الغربي، جايين من الشمال الغربي، أرسلوا عيونهم وإلا خندق لا يمكن دخول المدينة، فخيموا قرب جبل أحد، عسكروا في الشمال الغربي، عملوا معسكر ضخم 10,000 إنسان. وقال أبو سفيان لما ذهب بنفسه ينظر إلى الخندق قال هذه حيلة لا يعرفها العرب. إيش من وين جاءنا هذا الخندق؟ لا يمكن عبوره الآن. فاحتاروا ماذا يفعلون بهذا الخندق، فأرسل يهدد النبي صلى الله عليه وسلم، قال خفت؟ قال إن استطعت أن تعبر عبر، مسألة حيلة، الحرب خدعة، فتعال. فعندها احتارت قريش ماذا تفعل، بدأوا يفكرون كيف سيعبرون هذا الخندق. طبعا ما في مخرج الآن لهم إلا أحد أمرين، إما بني قريظة يتعاونون معهم فيلتف الجيش ويدخلون من خلال الجنوب الشرقي، أو يكون لهم طريقة يعبروا بها هذا الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الجيش 10,000، معه الجيش 3,000، قريش والأحزاب 10,000. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع أن يخرجوا ليحموا الشمال، لأن 10,000 ممكن يشغل المسلمين في جهة ويعبر الخندق من جهة أخرى فلا يكون هناك قيمة للخندق، فلا بد من حماية كل الخندق باستمرار، فيحتاج عدد كبير لحمايته باستمرار، فكان معه 3,000. أبو سفيان بدأ يفكر كيف يصنع، فوجد أن أسهل شيء لو تعاون معه يهود بني قريظة، إذا تعاون يهود بني قريظة تنحل المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يرسل من يؤكد على بني قريظة على حفظ هذا الأمر، وكان يراقب تحركات بني قريظة. الذين بقوا في المدينة جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، النساء والأطفال جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصن داخل المدينة، جعل لهم قلعة حصن داخل المدينة وجمعهم فيه، خشيت أن ممكن يهجم عليهم أي إنسان، لأن الآن الرجال كلهم يحمون الخندق. فتحصن المسلمون داخل، النساء المسلمات والأطفال داخل الحصن، ما كان معهم من الرجال إلا كبار السن الذين لا يستطيعون أن يقاتلوا والذين لا يحسنون القتال، فكان من بين الذين معهم حسان ابن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فوق 60 سنة عمره في ذلك الوقت في هذا المكان. هنا أبو سفيان وجد أن أحسن طريقة لخطاب هؤلاء اليهود بني قريظة أن يكلمهم اليهود الذين معه، فأرسل لهم حيي ابن أخطب سيد بني النضير، سيد خيبر الآن، يهودي مثلهم، قال إن استطعت أن تقنعهم أن يتعاونوا معنا تنحل مشكلتنا. فذهب حيي بن أخطب، ذهب حيي بن أخطب ووصل إلى حصون بني قريظة، التف حتى وصل إلى حصون بني قريظة، وأخذ ينادي سيد بني قريظة كعب بن أسعد القرظي، فرفض كعب أن يحدثه، قال ما أحدثه، فظل ينادي قال ما أريد منك شيء إلا أن تسمع لي، اسمع لي، قال لا أريد أن أسمع لك. بدأ يناديه ويناديه كعب خايف من هذا الغدر، خايف من نتائجه، وكان رجل عاقل، فظل حيي بن أخطب مصر اسمع لي حدثني ثم افعل ما تشاء، فرفض أن يحدثه، قال ما أحدثك، أخشى أن يكون مصيرنا كمصيرك. فعندها طبعا هؤلاء اليهود، عشان بس نتخيل، اليهود هؤلاء يتكلمون اللغة العربية الفصحى ويلبسون اللباس العربي، يعني ليسوا أجانب، وإنما هم من أهل المدينة سكنوها مئات السنين، فهم يعني لغتهم عربية وحديثهم عربي، وإن كانوا يعرفون السريانية أيضا، لكن كان الحديث بينهم باللغة العربية، وكانوا ينشدون الأشعار العربية ويتعاملون بلغة العرب تماما. فقال والله أنت لا تريد خطابي خشية أن أكل من جشيشتك، الجشيشة هي الطعام القليل، يعني أنت ما عندك إلا شوية طعام، فخايف تعزمني، خايف على الأكل اللي عندك، فأنت بخيل. طبعا هذه الكلمة أثرت، لأن كان عندهم بعض هذه المعاني، فأثرت بكعب بن أسعد، قال أدخلوه حتى لا تعيرني العرب إني بخيل.
فأدخلوه فطلب اللقاء بسادة بني قريظة فاجتمعوا. كعب بن أسعد ما يريد، لكن تحت هذا الضغط صار هذا الأمر، فاجتمع معهم حيي بن أخطب. قال: جئتكم بالعز، جئتكم بالشرف، جئتكم بسادة العرب، جئتكم بغطفان، جئتكم بقريش، ببني سليم، بعد بني فزارة، بدأ يعدهم. قبائل العرب كلها اجتمعت، 10,000 مقاتل، ماذا ينفعكم محمد؟ فما زال بهم يردد هذا الأمر حتى وافقوا ونقضوا العهد. وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مكتوب في صحيفة، فقاموا إلى هذه الصحيفة التي فيها العهد فمزقوها، والآن عزموا على نقض العقود. النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن هناك تحركات غريبة، كما ذكرنا عيون النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة فتحة، فشعر أن هناك تحركات غير طبيعية في بني قريظة، بدأوا يستعدون للقتال. فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من سادة الأنصار، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. قال: انظرا لي خبر بني قريظة، في شيء تغير؟ وإذا علمتم أنهم على العهد فأعلنوا ذلك، إذا كانوا ما زالوا على عهودهم أعلنوا ذلك حتى الناس تثبت، وإذا كان نقضوا العهد فلا تعلنوا ذلك، وإنما أشيروا لي إشارة أفهم منها أنهم نقضوا العقد. ذهب الرجلان سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما إلى بني قريظة، طلبوا الكلام، فقام لهم سادة بني قريظة، بدأوا يشتمونهم، بدأوا يسبونهم، قالوا: العهد الذي بيننا وبينكم؟ قالوا: لا عهد ولا عقد بيننا وبينكم. أعلنوا أنهم نقضوا العقد، فبدأ سعد بن عبادة يسبهم يشتمهم، فأمسكه سعد بن معاذ، قال: يا سعد، إن الذي بيننا وبينهم أكبر من المشاتمة. اللي بيننا وبينهم ما هو كلام لسان، أكبر من اللسان. ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا إليه قال: ما الخبر؟ قالوا: يا رسول الله، عضل والقارة. تذكرون في الدرس الماضي تكلمنا عن القبيلتين اللتين نقضتا عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغدرتا بأصحابه فقتلوهما رغم العهد، عضل والقارة. فقالوا: عضل والقارة يعني غدر يا رسول الله. طبعا هذا في منتهى الخطورة، الآن الجبهة الجنوبية الشرقية انفتحت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، أبشروا بالنصر. شوف ردة الفعل اللي غير متوقعة على الإطلاق، لكن تصديق بوعد الله عز وجل، الله أكبر، أبشروا بالنصر. فالناس طبعا الآخرين ما فهموا إيش اللي صاير، وظنوا أنه ما زالوا على العهد، الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر، لكن الخبر ما انكتم، وبدأ ينتشر الخبر أن بني قريظة نقضوا العقد، وأن هذه الجبهة الآن الجنوبية الشرقية انفتحت، والخطر صار داهم، الهجوم من الشمال، والآن في أي لحظة ممكن يأتي الهجوم من الجنوب الشرقي، وما في أي حماية من الجنوب الشرقي. فبدأ المنافقون ينسلون، بدأ الانسحاب، كل واحد خايف على أهله، كل واحد خايف على بيته، فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل وحده. تأثرت أعداد كبيرة من المسلمين بالذي حدث، فبدأ انسحاب المسلمين، الصحابة المؤمنين بدأوا ينسحبون تأثرا بموقف المنافقين، فما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم من 3,000 رجل ما بقي إلا 300. انظر الخلل الذي حدث في الجيش بانتقاض بني قريظة، من 3,000 يحمون الخندق ما بقى الآن إلا 300 رجل، والباقين كل واحد راح بيته يريد يحمي بيته. هنا بنو قريظة أول ما فكروا فيه قالوا: خلونا أول شيء نأخذ النساء والأطفال، نأخذ سبايا. كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم ترك النساء والأطفال في حصن داخل المدينة، فقالوا: خلونا نشوف، ترك معهم حماية، ترك معهم حراس، ولا ما في أحد إلا نساء وأطفال؟ إذا فقط نساء وأطفال نهجم عليهم ونأخذهم. طبعا الوضع كان في منتهى الخطورة، فعلا الحصن ليس فيه إلا نساء وأطفال، ما كان معهم رجال، لأن كان محتاج كل الرجال للدفاع أمام 10,000. فأرسل اليهود عيونهم جواسيس لينظروا هل في الحصن رجال. اقتربت العيون، هؤلاء اقتربوا من الحصن، شافوهم النساء يتحركون، لكن ما عندهم أحد يحميهم.
ثم هؤلاء العيون أرسلوا واحد يقرب حتى يتأكد. فهنا صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تراقب، فرأت أن هذا إذا اقترب ولم يدفعه أحد ما رد أحد، معناها عرف اليهود أنه الحصن ليس فيه أحد، فقال لابد من قتل هذا العين، لأن إذا ما قتل انكشف الأمر. فقامت إلى حسان بن ثابت قالت يا حسان قم فاقتله، فوالله لئن رجع بالخبر يأتون من كل مكان. قال والله لا أحسن القتال، ما أعرف كيف أقاتل. فاحتارت ماذا تفعل، ثم إنها عزمت فلبست لبس الحرب، لبست لبس الحرب وتمنطقت وأخذت عمود واختبأت لهذا الرجل اليهودي. فلما اقترب منها خرجت إليه فضربته بعمود على رأسه، فسقط الرجل، فقامت إليه بالخنجر فقطعت رأسه. شوف امرأة كيف تفعل، فأخذت رأسه وصعدت فوق الحصن، وين جماعة اللي جايين معاه، فأخذت الرأس وقذفته عليهم، فقالوا الحصن مملوء بالرجال، فعندها امتنعوا عن هجوم على الحصن ببطولة هذه المرأة الصحابية الجليلة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا المرأة لما يكون الإيمان يشتعل في قلبها وتكون الشجاعة، ولذلك هي التي ربت ابنها الزبير بن العوام ابن صفية، هي التي ربته على الفروسية وعلى الشجاعة. هكذا كانت تلقيه في المكان المظلم فإذا بكى ضربته، فكان الناس يعتبون عليها يقولون لها الطفل صغير تفعلي به ذلك، قالت إنما أربيه ليكون فارسا، أربيه عشان يكون فارس. ففعلا خرج الزبير بهذه الطريقة. ليس كنساء اليوم الواحدة منها تخاف من أصغر شيء وتربي أولادها على الخوف، كلا، هي المسألة مسألة تربية. لما المرأة يكون عندها هذه الشجاعة تربي أولادها على هذه الشجاعة، فهكذا مكان موقفها، وبموقفها هذا حمت حصن كامل بهذا التصرف رضي الله عنها. اشتد الحصار، الآن ما في إلا 300 رجل يدافعون، وبدأ الضغط من كل مكان هجوم. كان الكفار يحاولون أن يدفنوا الخندق أو يعبروا الخندق، والصحابة يدفعون من كل مكان، والآن بني قريظة بعدين يستعدون للقتال للهجوم من الجنوب. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فعلا موقف في منتهى الخطورة. الذين حضروا هذا الموقف عرفوا معنى هذه الكلمات يصفونها، يقول وزاغت الأبصار، ما تدري من وين سيأتيك، تهاجم من أمامك باستمرار وما تدري في أي لحظة يأتيك اليهود من وراك. فانظر إلى الوضع الذي كانوا عليه. استمر الأمر، المسلمين يدفعون وخايفين باستمرار من ورائهم، إلى أن يوم من الأيام جماعة من أبطال المشركين قالوا لابد لنا من أن نعبر الخندق، وفعلا اختاروا أضيق مكان في الخندق، وخمسة منهم عبروا الخندق، كانت عندهم خيول أصيلة فقفزوا وعبروا الخندق. من هؤلاء الذين عبروا الخندق عمرو بن ود وعكرمة بن أبي جهل وهبير بن أبي وهب وضرار بن الخطاب ونوفل بن عبد الله بن معاوية، خمسة كلهم من أبطال المشركين عبروا الخندق. الآن وقفوا أمام المسلمين، من يبارز، من يقاتل؟ فأول واحد خرج له للقتال هو عمرو بن ود. عمرو بن ود يذكرون عنه أنه كان بطل الجاهلية، كان الناس يفزعون من اسمه، ليس من قتاله، من اسمه يخافون، ويقولون عنه أنه في ذلك اليوم كان عمره 80 سنة، لكن في منتهى القوة. حتى نعرف قوته، لما وقف عمرو بن ود ونادى من يبارز، فقالوا من أنت؟ قال، كان مدجج بالحديد، فقال أنا عمرو بن ود، فلم يخرج أحد، كل المسلمين خافوه حتى أبطالهم خافوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له؟ فقال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنا يا رسول الله.
قال اجلس يا علي. علي ما زال صغير في ذلك الوقت، عمره 24-25 سنة فقط، ما هو متعود على قتال أمثال هذا، خبير في الحرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل أن واحد من خبراء الحرب لا يخرجون له، لكن كلهم خافوا من عمرو بن ود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية: من يخرج له؟ فلم يخرج أحد. فقال علي: أنا يا رسول الله. قال: اجلس يا علي. فجلس علي بن أبي طالب. وللمرة الثالثة ينادي النبي صلى الله عليه وسلم: من يخرج له؟ فقال علي: أنا يا رسول الله. ولم يتبرع غيره. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى علي، قال: يا علي، أخاف أن يقتلك. شوف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم خايف من قوة هذا الرجل، أخاف أن يقتلك. قال: بل أنا أقتله يا رسول الله إن شاء الله. فقال: اخرج له. فخرج علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ماشيا، وعمر بن ود على فرس. فهنا ما عرفه عمرو بن ود، قال: من الرجل؟ قال: علي. قال: علي بن معاوية. قال: بل علي بن أبي طالب. قال: ارجع يا ابن أخي، أرسل من هو أسن منك، أرسل لي واحد شوية يفهم في القتال، وين أنت طالع عليه شاب صغير جاي يتقاتل؟ فقال له علي، قال: يا عمرو بن ود، سمعت وبلغني أنك ما دعيت إلى أحد أمرين إلا اخترت واحد منهم، ما تدعى إلى أمرين إلا تختار واحد منهما. فقال: نعم. قال: فأنا أدعوك إلى واحد من أمرين. قال: قل. قال: أما الأولى فأدعوك إلى الإسلام، وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف، حتى في هذا الموطن دعوة إلى الله. فقال عمرو بن ود: أما هذه فلا حاجة لي بها، هذه ما أريدها. الثانية؟ قال: الثانية النزال، قاتلني. فتعجب عمرو بن ود، قال: والله ما ظننت أني أعيش حتى أرى من يدعوني إلى النزال. أول مرة واحد يطلب أن يقاتلني، الناس كانت تفر من أمامه، تسمع اسمه تفر، الآن هذا يأتي يقول: تعال قاتلني. فعندها من شدة تعجبه وغضبه نزل من فرسه فضرب الفرس فقتل الفرس. ليش؟ أن علي بن أبي طالب جاي ماشي، فرأى أن عيب هو يقاتل على فرس وعلي ماشي، فأراد أن يكون له كفء. شوف الفقر اللي عندهم. فنزل وبدأ القتال بين الرجلين، والجيشين الآن مصطفين ينظرون ماذا يحدث. بدأ القتال عظيم، كلاهما ماشي على قدميه، ثم إن عمرو بن ود رفع السيف ونزل بضربة في منتهى القوة على رأس علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فمن شدة الضربة تلقاها علي في درع، عند درع، فوضع الدرع أمام الضربة، فمن شدة الضربة كسر الدرع ونزل على كتف علي بن أبي طالب، فقطع الدرع اللي على صدره لكنه ما أصابه. لكن تخيل قوة هذه الضربة، يكسر بها الدرع، فصار علي بن أبي طالب يقاتل وليس معه درع. وبدأ يناور علي بن أبي طالب، يلف عليه، وبدأ الحركة شديدة بينهم، فزاد الغبار، بدأ الغبار يتطاير حولهم حتى صاروا يتقاتلان في الغبار، وانقطع النظر عنهم، الجيشين ما قاموا يشوفونهم من كثرة الغبار الذي ثار. واستمر القتال في هذا الغبار ساعة والرجلان يتقاتلان. يقول من شهد الموقف: فوالله ما شهدت قتالا مثله في حياتي، ما عمري رأيت قتال بهذه الشراسة، والناس منقطع الأخبار ما يدرون ماذا سيحدث ولا يستطيعون أن يروا من كثرة الغبار. ثم إنهم سمعوا صرخة من داخل الغبار: الله أكبر. فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. وخرج علي بن أبي طالب من الغبار وقد قتل سيد مقاتلي الكفار عمرو بن ود.
الأربعة الباقين لما شافوا أن عبرة بن أود قتل خافوا، فبدأوا يجرون نحو الخندق يريدون أن يعبرون مرة ثانية. عبر ثلاثة، الزبير بن العوام رضي الله عنه استطاع أن يلحق نوفل بن عبد الله بن معاوية، وكان شريفا من أشرافهم، فقبل أن يعبر ضربه من شدة الحماس، ضربه ضربة بالسيف فقطعه نصفين، وسقط الرجل نصفين من شدة الضربة، وصل إلى الخيل. هذا في البخاري. يقول عبد الله بن الزبير، وكان عمره في ذلك الوقت 5 سنين، يقول: رأيت أبي وهو يشطر نوفل بن معاوية نصفين، يقص النصين، يقول شفته بعيني. فقتل 2 من أبطال الكفار بهذه الطريقة، وخاف الكفار بعدها أن أحد منهم يتجرأ يعبر الخندق بعد ذلك. أرسل الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أرسل لنا جثة عمرو بن أود ونوفل بن معاوية، ونعطيك 10,000 درهم فضة. هذه مكانة هذين الرجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن لا نأكل ثمن الموتى، وأمر بإلقاء الجثتين في الخندق، وسمح للكفار أن ينزلوا فيأخذوهما. فكانت هذه نهاية الجثتين. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف أنه هو بدأ الضغط الشديد، أراد أن يكسر هذا الأمر، يكسر الأحزاب، فماذا فعل؟ أرسل يطلب مقابلة سادة غطفان. غطفان كانوا يشكلون 4,000 مقاتل في الجيش، يعني حوالي نصف الجيش من غطفان، فلو قدر يرجع هؤلاء يكون رجع حوالي نصف الجيش. فوافق سادة غطفان على اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. عياد بن حصن سيد غطفان ومعه آخرين جاءوا، تسللوا والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكلمهم، يفاوضهم على الرجوع. قالوا: طيب نرجع، ما لنا إذا رجعنا؟ قال: أعطيكم ربع ثمار المدينة. قالوا: لا، تعطينا ثمار المدينة كلها لمدة سنة، كل ثمار المدينة لمدة سنة لنا ونرجع. يعني شافوا ما في فائدة، الخندق ما زال محمي، وهم أصلا جايين عشان الغنائم، فإذا حصلوا الغنائم بدون تعب أسهل وأسهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يفاوضهم، قال: أعطيكم ثلث الثمار لمدة سنة بس ترجعون. قالوا: لا. المهم استمرت المفاوضات بينهم حتى اتفق الطرفان على أن المسلمين يعطونهم نصف ثمار المدينة لمدة سنة مقابل أن ترجع غطفان وتترك الأحزاب. واتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع عيينة بن حصن على هذا الاتفاق. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الاتفاق مشروط بموافقة الأنصار، لأن هذه ثمار من مزارع الأنصار، وإذا الأنصار ما وافقوا ما في اتفاق، فانتظروا حتى آخذ رأي الأنصار. فانتظر عيينة بن حصن. النبي صلى الله عليه وسلم استدعى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سادة الأنصار، وأخبرهم بالخبر. قال: أني رأيت حتى أكسر الأحزاب أني أعطي غطفان نصف ثمار المدينة مدة سنة ويرجعون. فقالوا: يا رسول الله، أهو الوحي؟ هل جاءك الوحي بهذا؟ قال: لا. قالوا: يا رسول الله، أهو أمر لك فيه حاجة؟ يعني أنت راغب بهذا؟ قال: لا، إنما هو الحرب والمكيدة، أنا أفعل هذا ليس راغبا، مضطر، أنا كاره لهذا لكني مضطر. قالوا: يا رسول الله، أما إن كان وحيا فلا بد لنا من طاعة الوحي، وأما إن كان الأمر لك فيه حاجة فوالله ننزل عند حاجتك ورغبتك، يعني حبنا لك الأمر الذي ترغب فيه نسلم به، أما إن كان الحرب والرأي والمكيدة فوالله يا رسول الله إن هؤلاء، يعني غطفان، جالسين غطفان يسمعون، إن هؤلاء ما كانوا يأخذوا تمرة من المدينة، تمرة واحدة ما يأخذوها إلا قرن ضيافة، يعني إحنا نضيفها أو يشترونها، هذا في الجاهلية، أما وقد أعزنا الله بالإسلام نعطيهم ثمارنا دون حرب، والله ليس لهم عندنا إلا السيف. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم شاف أن الاتفاق ما في فائدة منه، سادة الأنصار رافضين. فقال: يا عيينة، هو ما سمعت، ما في. فعيينة تعجب، قال: هؤلاء محاصرين
وهذا الضغط كله عليهم والتهديد من فوقهم ومن تحتهم وهذا ردهم. فعلم أن القوم ما يستسلمون بسهولة، لكن انتهى الاتفاق، ما في اتفاق، ورجع علينا بحصن وظل على قتاله مع الكفار ضد المسلمين. فكاد الاتفاق أن يحصل لولا هذا الذي حدث. استمر الأمر، استمر الحصار، والمسلمون يدافعون باستمرار، والذي يتعب يذهب يرتاح ويدافع مكان غيره، وكان بعضهم أحيانا يذهب إلى بيته يغير ملابسه ولا يستعد أكثر ويرجع. سعد بن معاذ رجع إلى البيت فرأته أم المؤمنين عائشة، وإذا عليه دروع وخوذة مجهز بالحرب، لكن عند الدرع اللي عنده ما هو جيد، فكان مكشوفا جهة الصدر، كان في فتحة في جهة صدره. فقالت والله إني لأخشى عليه من هذه الفتحة، مغطي كل جسمه لكن في مكان مكشوف، الدرع الهدف منه أنه يغطي كل شيء، لكن ما كان عنده درع جيد فكان مكشوف في هذا المكان، فكانت خائفة عليه من هذا المكان. فرجع سعد بن معاذ، سبحان الله، بدأ الضرب بالنبال، فجاء سهم فأصاب سعد بن معاذ في هذا المكان، في المكان الذي خافت منه عائشة رضي الله عنها. فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجروح في هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه السهم فشخب الدم، بدأ الدم يطلع، حاولوا يوقفوه بكل طريقة ما وقف. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حديدة فوضعها في النار ثم كواه بها، والكي آخر الدواء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف الدم. ثم بعد فترة رجع وانفجر الدم مرة ثانية، فجيء به مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ حديدة فكواه بها مرة ثانية فوقف الدم، ثم أنه انفجر الدم مرة ثانية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ سعد بن معاذ يطبق في المسجد النبوي، فحمل إلى المسجد النبوي، وضعت له خيمة مثل رواق هكذا في المسجد النبوي ووضعوه هناك، وكان يعالج هناك، وكانت التي تعالجه تطبب جرحه امرأة من الأنصار اسمها رفيدة، وذلك يسمونها أول ممرضة في الإسلام رضي الله عنها، وكانت هي التي تطبب سعد بن معاذ رضي الله عنه. اشتد الحصار، بدأ الضغط أكثر وأكثر. في يوم من الأيام أثناء هذا الحصار عزم المشركون على عبور الخندق بأي طريقة، فقالوا نهجم من كل مكان، وبدأوا يهجمون من كل مكان، وفي كتيبة من الفرسان كل ما رأت في مكان ضعف تبدأ تهجم تحاول أن تعبر فيتصدى لها المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم تولى أمر هذه الكتيبة بنفسه مع مجموعة من الصحابة، كل ما راحوا مكان في الخندق كله، في مكان الخندق يتحركون ذاهبين وجايين في كل الخندق ينظرون أي لحظة يعبرون. وظل هذا الهجوم من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب وهم يحاولون أن يعبروا والمسلمين يصدونهم، توقف

ربنا: والله يا رسول الله ما صليت العصر إلا قبيل المغرب، كادت الشمس تغرب. فقال: أما أنا والله يا عمر فما صليت العصر حتى الآن. شوف الانشغال، حتى فترة صلاة ما في، الصلاة 5 دقائق 10 دقائق، ما في حتى 5 دقائق راحة. فتخيل حجم الهجوم الذي كان على المسلمين. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الصحابة اللي موجودين: من منكم من لم يصلي العصر حتى الآن؟ فوجد عدد كبير ما صلوا العصر حتى الآن من شدة الانشغال بهذه الكتيبة. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم العصر قبل أن يصلوا المغرب. وهذه السنة، أن اللي تفوت صلاة يصليها قبل الصلاة التالية، إلا إذا كانت الجماعة قائمة فيصلي مع الجماعة ثم يقضي ما فاته. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم صلى بالناس المغرب، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا. أي خوف أكثر من هذا؟ وبعدين بدأ يدعو: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. والتفت إلى المسلمين الذين يصلون وراءه فأخذ يقول لهم: والله ما على وجه الأرض، ما على وجه الأرض من يعبد الله غيركم، ما على وجه الأرض من يعبد الله غيركم. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين هؤلاء، هؤلاء ما في بالدنيا كلها من يعبد الله، من هو على الإسلام غير هؤلاء الذين في داخل المدينة. مع هذا الدعاء جاءت الاستجابة من الله سبحانه وتعالى. نعيم ابن مسعود يلقي الله في قلبه الإيمان في هذه اللحظات. من مسلم في هذا الموقف؟ يعني أسلامه معجزة، ناس محاصرين مهددين في أي لحظة ممكن يقضى عليهم يفنون، من يسلم في هذه اللحظات؟ لكنه التدخل الإلهي واستجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه، فأسلم نعيم بن مسعود في هذه اللحظات، دخل الإيمان في قلبه وتسلل من جيش الكفار وجاء إلى معسكر المسلمين، التف ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهذا الأمر ما يعلم عنه أحد، ما أحد يعلم أني مسلم إلا أنت، فأمرني ماذا أفعل. قال: يا نعيم إنما أنت رجل واحد، يعني وجودك معنا في الجيش ما راح يزيدنا، 300 واحد ما يغني شيء أمام 10,000، فإن استطعت أن تخذل عنا فافعل، إذا قدرت تفرقهم تمزقهم تخذلهم افعل ذلك. قال: يا رسول الله فلا بد لي من أن أقول، يعني عشان أقدر أخذل لابد أن أكذب، أقول يعني أكذب ولا ما صدقوا. قال: قل، والكذب حرام لكن في مثل هذا الموطن يجوز. فعندها نعيم رجع إلى معسكر الكفار، دبر خطة رهيبة جدا في رأسه وبدأ في تنفيذها. نعيم بن مسعود كان من أشرافهم وكان مقدم عندهم وكان صاحبا لغطفان وكان صاحب لليهود أيضا بني قريظة، وكان يزورهم في الأيام من أيام الجاهلية وهو يزور يهود بني قريظة. فأول من بدأ به بدأ بيهود بني قريظة، ترك معسكر الكفر التف حتى استأذن على بني قريظة فأذنوا له فدخل عندهم. قال: تعلمون من أنا؟ قالوا: نعم. قال: وتعلمون كرهي لمحمد؟ قالوا: نعم. قال: وتعلمون صحبتي لكم؟ قالوا: نعم. خير، أي صاير؟ قال: إن القوم استبطأوا الفتح، الحصار هذا يا أخواني حصار الخندق استمر 45 يوم، شهر ونص هذا الحصار، فطال الأمر. فقال لهم: إن القوم استبطأوا الفتح، وكأنهم يريدون أن يعودوا يرجعوا، كأنهم يريدون أن يتركوا الحصار وكل واحد يرجع إلى مكانه، فوالله لئن رجعوا فما لكم طاقة بمحمد، سيتركونكم لمحمد ولا تستطيعون عليه. قالوا: فما الرأي عندك؟ قال: اضمنوا لأنفسكم. قالوا: كيف؟

0: قال اطلبوا 10 من سادة قريش يكونوا معكم في الحصن، 10 يكونون معكم في الحصن حتى ما ينسحبوا ويتركوهم، ما يتركون أشرافهم، فأنتم بهالطريقة تضمنوا أنفسكم. قالوا نعم الرأي. رجع فاجتمع طلب الاجتماع مع سادة قريش. ايش الخبر؟ قال اجتمعوا واخبركم. فاجتمع سادة قريش ابو سفيان والذين معه اجتمعوا، فجلس اليهم نعيم. قال تعرفوني من انا؟ قالوا نعم. قال وتعرفون كرهي لمحمد؟ قالوا ما نشك في ذلك، صار له 45 يوم معهم يقاتل، لو كان انصار محمد ما قاتل معهم، فكانوا مطمئنين له تماما. قال وتعلمون صحبتي لليهود؟ قالوا نعم. قال بلغني امر من اليهود. قالوا ايش؟ قالوا ان اليهود هؤلاء بني قريظة قد ندموا على نقضهم العهد، وخافوا ان تتركوهم لمحمد، فارادوا ان يجددوا العهد مع محمد، خافوا، فارسلوا الى محمد يقولون يا محمد هل يرضيك ان نقتل لك 10 من سادة قريش وترجع العهد بيننا وبينك؟ فوافق لهم محمد، فسيطلبون منكم 10 ليقتلونهم. قالوا والله لئن صدقت لهذا امر جلل، امر عظيم اذا انت صادق. قال على كل حال هذا الخبر اللي عندي، وروحوا تاكدوا. فتركهم على هذا الحال. ابو سفيان متشكك، فعندها ذهب بنفسه، قال انا خلونا اتاكد من الخبر، فذهب بنفسه الى بني قريظة، وكان هذا في يوم السبت، ليلة السبت، يوم الجمعة بالليل. ذهب إليهم فطلب الاجتماع بسادة بني قريظة فاجتمعوا معه. فجلس إليهم قال قد عزمنا غدا على الهجوم، سنهجم غدا، ونريدكم أن تهجموا أنتم من الجنوب ونحن من الشمال، فنقضي على محمد بضربة رجل واحد. فقالوا الليلة ليلة سبت، وأنت تعلم أمرنا في السبت، وتعلم ما فعل الله بالذين نقضوا السبت، فمسخهم الله قردة وخنازير، نحن لا نقاتل في السبت. فشعر كأن في تردد، لكن هذه حقيقة عندهم. قال إذن بعد غد. قالوا يا أبا سفيان إذن بعد غد يوم الأحد نهجم، لكن نخشى أن إذا فشل الهجوم تتركونا لمحمد، نخشى أن يبدأ الهجوم ويفشل وتتركنا لمحمد وتفر عنا، فإذا انفرد بنا الرجل ما لنا به طاقة، فاترك عندنا 10 من سادتكم، خلهم عندنا يهجموا معنا يوم الأحد. قال إيه بنفسه صدقكم نعيم، خبر نعيم صحيح. قال طيب أشاور أصحابي وأخبركم. فانتقض الأمر بين اليهود وبين المشركين، التنسيق اللي كان جاري، لو حدث هذا الاتفاق وفعلا بدأ الهجوم من الشمال والجنوب كانت مصيبة على المسلمين، لكن سبحان الله بتحرك نعيم فشل هذا الهجوم وانتقض الأمر، انتقض التنسيق. عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم ما أن أكثر، لكن الخوف بدأ يزداد في المسلمين، لأن فعلا ممكن يبدأ الهجوم من مكانين ويزيد الأمر، وزاد الأمر شدة أنه بدأ البرد الشديد، برد شديد ما مر على المسلمين مثله، وزاد الأمر أن جاءت الريح، ريح قوية جدا، والريح تزيد البرد، فازداد الأمر وفعلا زلزل المؤمنون زلزالا عظيما، وكانت ليلة ظلماء، ليلة شديدة الظلمة، يصفها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يقول ليلة شديدة الظلمة، شديدة الريح، شديدة البرد، شديدة الخوف، ما مرت علينا مثلها. يقول فبينما نحن عند الخندق والجوع أصابنا والفقر أصابنا، يقول نحن على هذا الحال ولا ندري ماذا سيحدث، بينما نحن على هذا الحال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شعر أنه ممكن يحدث شيء الآن بعدما تزلزل الأمر ما بين اليهود وبين المشركين، فيريد يعرف الأخبار، فقال نادى في الناس، وكانوا ضرام شديد ما حجر الثاني، فنادى في الذين حوله قال من يرى لي خبر القوم وله الجنة. شوف طرب بس يروح يتسلل من الخندق يكتشف ما هي أخبار الكفار ويرجع وله الجنة. يقول حذيفة بن اليمان هذا في الصحيح يقول فما قام أحد، عشان الواحد بس يتخيل شدة الخوف الذي كانوا فيه. ما قام أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يضمن لهم الجنة، ما قام أحد من شدة الخوف. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم القول من يرى لي خبر القوم وله الجنة فما قام أحد، ثم قال مرة ثالثة من ينظر لي خبر القوم وله الجنة فما قام أحد. ثلاث مرات يدعوهم إلى الجنة ولم يقم أحد. يقول حذيفة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مشى تحرك فأصابت رجله فخذي. يقول فانكمشت خايف يقول لي قوم، فقال من؟ يا الله مصيبة الحين. فقلت حذيفة، قال قم يا حذيفة. يقول فقمت، فوالله من شدة فقري ما كان عندي ثوب ألبسه إلا قطيفة لامرأتي، فستان زوجتي لابسه، يقول ما عندي شيء ما يصل إلا إلى تحت ركبتي، والبرد شديد، يقول من شدة البرد ماني قادر أوقف. فقال يا حذيفة انظر لي خبر القوم ولا تحدث أمرا حتى ترجع، ما تعمل شيء ثاني، بس شوف لي الخبر وارجع. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فمشيت، يقول فأول ما مشيت فسبحان الله كأني في حمام، الحمام مكان دافئ، يقول كأني جالس في حمام، يقول ولا حسيت ببرد. فنزل حذيفة في الخندق وتسلق من الطرف الآخر وذهب إلى الشمال الغربي إلى معسكر الكفار، ويقول والريح شديدة، يقول فإذا الريح التي أصابتنا ليست بشيء بالنسبة للريح اللي أصابتهم، يقول الناس كلها مشغولة تثبت الخيم، يقول فرأيت الخيم تطير من شدة الريح، خيامهم تطير، وكانت عندهم قدور ضخمة يطبخون بها، فإذا القدور تنقلب من شدة الريح، ريح يقول لم نرى مثلها في حياتنا، ففعلت الريح بهم الأفاعيل، داخوا بالريح. يقول بينما أنا كذلك إذ كان عندهم نار في وسط المعسكر، نار عظيمة، وإذا رجل يدفئ نفسه عند النار، رجل ضخم يدفئ نفسه عند النار ويعطي ظهره للنار من شدة البرد. يقول فنظرت فإذا هو أبو سفيان وهو ينادي سادة القوم إلي إلي إلي إلي. يقول فأخذت السهم وأخذت النبل، يقول مكشوف رئيس الكفار أمامي ما بيني وبين أحد. يقول فأخذت السهم فوضعته في النبل فشددته وظهر لي، قل والله لو ضربت لقتلته. يقول توني بضربه فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث أمرا حتى ترجع. أشوف الطاعة، يستطيع أن يقتل رئيس الكفار لكن التزاما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. يقول رجعت السهم لما تذكرت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نادى القوم تجمعوا فجلسوا، فجلست معهم، فقال أبو سفيان يخطب فيهم، وكانوا في ضرام، فأخذ يخطب فيهم قال إن لهذا الأمر ما بعده، فلينظر أحدكم جليسه، كل واحد يشوف منو اللي جنبه. تورطت قاعد بينهم، لكن سبحان الله الله ألهمه الدهاء والفطنة في هذه اللحظة، الفطنة تتبين في المواقف. يقول فالتفت على اليميني من الرجل؟ فقال فلان. فالتفت على الشمالي من الرجل؟ فقال فلان، فلم يسألني أحد. كل واحد يسأل اللي جنبه، في هذا ما حد سألني. فبدأ أبو سفيان يخطب فيهم أنه رأيتم ما صنعت من الريح، ورأيتم هذا البرد. المهم النهاية عزم على الرحيل، يقول ما أكمل خطبته، ما كمل، فإلا القوم كل واحد قائم الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل. الناس أصلا خلاص ملت 45 يوم واقفين، ما هم عملوا شيء، والآن الأخبار من بني قريظة أن ما في شيء، ما لن يساعدوه، فخلاص فقدوا الأمل. يقول فبدأوا يرحلون. رجع حذيفة يقول رجعت أنا في حمام دافي، يقول ولا كأن في برد. ورجع عبر الخندق مرة أخرى، وصل سأل على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يصلي، كان في خيمة يصلي. يقول فدخلت الخيمة، يقول أول ما دخلت راح الحمام وبدأت أتنافض من البرد، وأنتظر النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عشان أخبره ولام، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يصلي وأنا أتنافض من البرد وتصطك أسناني من شدة البرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحس بي وهو في الصلاة، شعر بحالتي هذه وأنا بردان. يقول ففتح ثوبه، كان لابس ثوب صلى الله عليه وسلم، ففتح ثوبه فغطاني به وهو في الصلاة. شوف رأفته ورحمته. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ثوبه. فبعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته التفت علي، ما الخبر؟ فأخبرت بالخبر وأن خلاص الأحزاب انتهى أمرهم وسيذهبون. فعندها يعني ذكرني بخير ودعالي بخير وقال لي نم الآن نم. فنام حذيفة، يقول نمت حتى الصباح ما حسيت. يقول غطاني يغطاني بثوبه ونومني بهالطريقة. يقول جاءني بالصبح والشمس طالعة فرفسني برجله قال قم يا نومان بسك نوم، وإلا الأمر قد انكشف والأحزاب راحت ورجع الأمن والإطمئنان إلى المدينة وانتهت المعركة ما في شيء، ورد الله الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. ما في قتال، سبحان الله، في ليلة انقلب الأمر كله.
1: جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، ومن آيات الله البينات وما تيسر من سورتي آل عمران والنساء نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل والجزء الرابع من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا

الكافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم

إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه

وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.

بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء،

وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين

أنفسهم كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون

وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض

الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.

إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين

فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.

الكافرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون

الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور

بهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن

تسمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل

طالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون

الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.

هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.

حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم.

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم

إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ

عذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.

خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم

منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.

نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله

الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما.

شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذون

قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.

بنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم ومن آيات الله البينة وما تيسر من سورتي آل عمران والنساء، استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وذلك الجزء الرابع من القرآن الكريم. هنا إذاعة القرآن الكريم من سيدني. هنا إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل. برواية حفص عن عاصم ومن آيات الله البينات وما تيسر من سورة النساء، نعيش في رحاب هذا النور المبارك من أنوار القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

صالحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض.

وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

0: وخلق الإنسان ضعيفا.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا

ما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون،

الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.

ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.

السبيل، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

عصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا ظليلا، إن الله يأمر

أُولَئِكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله

أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.

وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.

الصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.

نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة

وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا.

منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا.

كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا

حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن

فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة،

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما.

قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.

كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة.

تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.

القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون.

الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن

0: أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
1: لا خير

إذا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم

أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب،

حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء

بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خ

ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض

إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا.

على الله الكذب، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون.

أنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا

ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت

ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما

عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.

أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين.

قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أهواءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

المشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك

بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن

يسمعوا والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون

أسألكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.

الرحمن، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم

ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن

ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة،

بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.

معكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما

مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين

بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا،

ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين

فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه

الإنسان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء

تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون

القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، وهم على صلاتهم يحافظون.

رؤوسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون

فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون

كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن

مشتبها وغير متشابه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم،

بها. قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم

0: العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم، استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وذلك لما تيسر من سورتي المائدة والأنعام، وذلك الجزء السابع من القرآن الكريم. هنا إذاعة القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائداً.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قيام الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.

0: خطوف من حدائق الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

إخوة الإيمان، كتب بعض الصالحين إلى أخ له فقال: أما بعد، فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان الله عليك فمن ترجو؟ وهي المعية الخاصة المذكورة في قول الله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهي المذكورة في قول موسى عليه الصلاة والسلام حين خرج ببني إسرائيل من مصر، فأتبعهم فرعون بجنده حتى أوشك أن يدركهم: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فشق الله له البحر ومهد له ولقومه سبيل النجاة، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين.

لما حضرت الوفاة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال لأهله: اخرجوا عني. وكانوا يتحدثون في شؤون الدنيا، فخرجوا. وجلس على الباب ابن عمه مسلمة بن عبد الملك وأخته فاطمة، فسمعاه يقول: مرحبا بهذه الوجوه التي ليست بوجوه إنس ولا جان. ثم قرأ قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم هدأ الصوت، فدخلوا عليه فوجدوه قد قبض متجها إلى القبلة.

إخوة الإيمان، لقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكبدون المشاق رغبة في طرح سؤال على النبي والتعلم منه والاهتداء بهديه. لقد كان الرجل من أهل البادية يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله عن الإسلام كله، فيقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فيجمع له الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام في كلمتين اثنتين: قل آمنت بالله ثم استقم. ويقول له رجل: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم.

0: نحو حضرته أجاه.
1: إخوة الإيمان، إن من حفظ حدود الله ورعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل.

اللهم إنا بضعف بشريتنا عصيناك، وطمعا في وافر رحمتك وعفوك استغفرناك، فمنا الذنب ومنك المغفرة، ونحن أهل ظلم وعصيان، وأنت أهل عفو وغفران، فبرحمتك وحنانك تجلى علينا بقبول توبتنا ومحو خطيئتنا واستجابة دعوتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: وبركاتك.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر. نحييكم من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات المباركة من الليل يطيب الذكر والدعاء والاستغفار والرجاء. لحظات مباركة وأيام مباركة، نسأل المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو لقاء الفجر، لقاء تتجدد معه الخواطر وتتكامل فيه الرؤى، ليل يعقبه نهار وظلام يبدده ضياء، فيتجدد في المؤمن الأمل ويقوى فيه الرجاء. فساعات الليل مهما طالت لا بد أن يعقبها نور الفجر. وصبح الإسلام قادم وغده مشرق، ونوره بمشيئة الله سيعم المشرق والمغرب. ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة الأحباب، القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو يأخذ الألباب بحسن بيانه وجمال معانيه، وهو راحة لأهل الإيمان. ويهزني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن، والنفس بين جوانحي شفافة دب الخشوع بها فهز كياني. قد عشت أؤمن بالإله ولم أذق إلا أخيرا لذة الإيمان. أيها الإخوة المؤمنون، وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 49 من سورة الحجر، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق على كثرة الرد، ذلكم هو القرآن الكريم، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلاوة مباركة من سورة الحجر تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان، لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم من هنا من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أمة واحدة، يجمعهم كتاب واحد ونبي واحد وقبلة واحدة هي الكعبة المشرفة. والمسلم حينما يتوجه شطر المسجد الحرام يتذكر من فوره أولى القبلتين وثالث الحرمين، يتذكر المسجد الأقصى المبارك. لست في ساحة القداسات مسجد، إنما أنت هالة من محمد. نسأل المولى تباركت أسماؤه أن يرده إلى المسلمين ردا جميلا، وأن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات. أيها الإخوة الأحباب، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمد الهلباوي.

قال يا ربي ذنوبي أثقلت جسمي وروحي

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، ورفع النداء المبتهل الشيخ محمد الهلباوي بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. إخوة الإيمان والإسلام، الصلاة مستراح العابدين وأنس المتقين وقرة عين الذاكرين، ففيها مناجاة رب العالمين، فيها مناجاة من لا تقر العيون إلا به، ولا تأنس الأرواح إلا بذكره، ففيها سعادة النفس وراحة القلب واطمئنان البال. وأطيب الناس عيشا في هذه الحياة هم أهل المحبة والمعرفة والذكر سبحانه وتعالى، فلا طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤية وجهه الكريم. فالمسلم يتطلع إلى رضا الله عز وجل، فرضا الله هو أسمى التطلعات والأمنيات. رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها. وحق حبك ما أرجو الديار ولا الأموال من عرض الدنيا فأقنيها. فليس للروح آمال تؤملها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة الأحباب، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ

0: حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: استقيم الحمد لله، تراصوا واعتجلوا، استحضروا عظمة الله عز وجل في قلوبكم، صلوا صلاة ودع لينوا في أيدي إخوانكم، اعلموا أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الله أكبر
2: الله أكبر
1: بسم الله الرحمن

سمع الله لمن حمده.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، نقلناها لكم من هنا من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد الهلباوي، وأمنا في الصلاة الشيخ محمد صابر الجعفري. إخوة الإيمان والإسلام، تقبلوا تحيات الزميل حسن صفوت من أسرة الإذاعة الخارجية، وتحيات الزميل علي مسعود السهيب من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

العقاب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن

لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك.

لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: اللهم إني أسألك النعيم يوم القيامة والأمن يوم الخوف. اللهم إني أعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. اللهم الطف بي في تيسير كل عسير. اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته. اللهم اجعل حبك زيادة لي في كل خير. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

واحدا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

خلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد.

داود إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

قبل. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على

قهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر

أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك،

حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان

بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند شرح الآيات التي تتعلق بتطهير استبقاء النوع من كل فحش حتى ينشأ النوع في جو عفيف طاهر شريف غير مدنس بشيء من الانحرافات. وقلنا إن الآيات التي تعرضت لهذا مرة تأتي بضمير الإناث واللاتي، ومرة تأتي بضمير المثنى المذكر واللذان، ومرة تأتي بالوصف للرجل والمرأة معا الزانية والزاني. إذن فالآيات التي تعرضت لهذا الموضوع يقول الحق فيها: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. إذن فالكلام في النساء. والآية الثانية: واللذان، الكلام في ذكرين اللذان. والكلام الجامع للأنثى وللذكر الزانية والزاني. هذه الآيات فيها أفهام شتى، فبعضهم يطلق الآيات الأولى على السيبات اللائي يقع منهن الزنا، والآية الثانية واللذان يطلق على الأبكار الذين يقع منهم الزنا بتغليب الذكورة على الأنوثة. والآية في قوله الزانية والزاني فاجلدوا آية واضحة صريحة في النوعين. بعض العلماء يرى أن الآية التي جاءت بضمير الإناث ولا ذكورة فيها خص بها المخالطة الشاذة بين امرأتين، والآية واللذان المخالطة الشاذة بين رجلين، والزانية والزاني المخالطة الشاذة على غير منهج الله في الذكورة والأنوثة. وليختلف العلماء ما شاءوا، فكل واحد يلحظ معنى من المعاني. ولكن الذي نحب أن ننبه إليه أن هناك فارقا بين أن يفهم مجتهد في نص وبين أن يفهم المشرع الثاني في نص من المشرع الأول. المشرع الأول القرآن، المشرع الثاني الرسول. فلنفرق بين فهم لمشرع ثان هو الرسول وغير مشرع وهم المجتهدون، ولنأخذ المسألة من فهم وتطبيق وعمل المشرع الثاني، لأنه لو لم يوجد فيه نص قرآني فله حق التشريع، وحق التشريع لم يترك لنا أن نفهمه نحن كمجتهدين نصيب ونخطئ، ولكنه طبق فعلا. إذن فالمدار في الأمر على أي شيء؟ على تطبيق رسول الله وهو المشرع الثاني الذي أعطاه الله حق التشريع وإن لم يرد نص من الكتاب. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى إذن ده مشرع. لا يأتي واحد ليقول لي إن الرجم ما وردش في القرآن، لأننا نقول له: القرآن لم ينزل كتاب منهج فقط، وإنما نزل معجزة وجاء بالمنهج في الأصول وبالمنهج في تفويض الرسول في التشريع. وبعد ذلك أنحن فهمنا عن رسول الله أن يوجد رجم، ولا رسول الله طبق فعلا رجما؟ يبقى هو إن فهم النص فهو أولى الناس بالفهم، وإن لم يكن هناك نص فهو المشرع الثاني الذي يشرع. إذن فالمسألة تصفى بما وقع من الرسول وطبقه بالفعل، لأنه فرق بين التحقيق لتصل للحكم الذي يطبق وبين التطبيق النهائي للحكم. فإذا وجد تطبيق نهائي للحكم فما الذي يجعلنا نلوص في النصوص؟ يبقى وجد الايه؟ التطبيق. والتطبيق الذي انتهى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن البكر مع البكر يبقى الجلد، سيب مع السيب يبقى الرجل، بكر مع سيب يبقى كل واحد ياخد حكمه، البكر ياخد جلد والسيب تاخد ايه؟ تاخد رجم، وتنتهي الايه؟ وتنتهي المسألة. قوم حينما قالوا في تعريض ان الأمة عليها نصف الحد من الحرة، فاذا احسننا فان اتينا بايه؟ بفاحشة مبينة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يقول اذا الرجم لا ينصت، يبقى اكن ما فيش فيه رجم، يبقى اكن الحد مما ينصف والرجم لا ينصف. يبقى نقول له يا أخي لو أن الأمر كذلك لقال الله سبحانه فعليهن نصف ما على المحصنات، كونه يقول من العذاب فكأن على المحصنات شيء غير العذاب، مدام بيبين عليهن نصف ما على المحصنات افطنوا أن عليهن نصف ما على المحصنات من إيه؟ من العذاب. طب إذن على المحصنات شيء غيره العذاب، مفهوم ولا؟ يبقى ده مش داخل في الايه؟ في الحكم. وقلنا ان العذاب لا ياتي، ما تقولش الرجل، لان العذاب ايلام حي، مفهوم؟ ولا يكون الرجم عذابا لانه بينهي الحياه التي تتالم. وجبنا الايه لنستشهد بها استشهادا قاطعا ان العذاب شيء والقتل وازهاق الحياه شيء اخر. فقلنا ان سليمان عليه السلام حينما تفكر طير مش كده؟ فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ماذا قال سليمان عليه السلام؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. الله، يبقى إذن العذاب غير الإيه؟ غير الذبح، يبقى العذاب غير الرجل، يبقى العذاب. فالذي يحتج به القوم عشان يعملوا ضجة بإن ما فيش رجم نقول له لا يا سيدي، ما تستشهد به باطل، لأن الله فرق بين العذاب وبين الذبح، مفهوم؟ فقال لأعذبنه عذابا شديدا أو إيه؟ يبقى العذاب غير الذبح ولا لا؟ يبقى إذن العذاب غير الرجم، فنصف ما على المحصنات من العذاب ما تنفدش منه عشان تبطل حكم الإيه؟ حكم الرجم. وإلا نناقشك بالعقل كده، حين يعتدي إنسان على بكر ما

الأولاد اللي هم متسلسلين. يا أخي هؤلاء طبقة وتنتهي، طبقة وتنتهي، ولكن الأبناء طبقة تستديم، فاستدامة العار لا يجب أن تكون مساوية لرقعة ليس فيها هذا الاتساع ورقعة فيها اتساع. يبقى إن سوى بينهم في إن الاثنين يبقوا قلب، نقول له والله أنت ما لاحظتش الإيه؟ اتساع جرح العرض، اتساع جرح العرض في البكر محصور، وقد ينتهي لأنه للمعاصرين الأب والأم والإخوة تنتهي. إنما ما رأيك في السيد بقى اللي متجوزه ولها أولاد والأولاد يتناسلون، تبقى واسعة ولا لا واسعة؟ يبقى ربنا يسوي بين أمرين في سيب وبكر بجلد فقط، يبقى لا يتأتى، وبالعقل لا يمكن أن يكون. إذن فالمسألة يجب أن تؤخذ مما صفاه رسول الله وهو المشرع الثاني، مش بس فاهم في النص، لا ده له حق التشريع فيما لم يرد فيه نص، فيما لم يرد فيه ايه؟ نبقى هناخد اللي عمله. رجم رسول الله او لم يرجم؟ رجم، وانتهى الى ان الحكم اصبح نهائيا السيب بالسيب اللي هو ايه؟ الرجل، البكر بالبكر الايه؟ الجل، بكر وسيب كل واحد ياخد ايه؟ كل واحد ياخد حكمه، ويبقى الحكم منطبق تمام ولا لا؟ الحكم منطبق تمام، وبذلك بالعقوبات نضمن طهارة حفظ النوع، نضمن ايه؟ طهارة حفظ النوع، لان ما يجيش حفظ النوع ده الامر الاساسي في الحياة، لان الحياة اساسها ايه؟ استبقاء حياة الفرد وبقاء نوعه، مش كده؟ استبقاء الحياة قلنا نحافظ عليه ونربيه ونحط ماله ونعمل فيه الاخر ونأكله حلال ونعمل، ونحفظ النوع بان طهارة الايه؟ نعمل طهارة المخالطة، طهارة المخالطة. وكل أن الحق سبحانه وتعالى يمد خلقه حينما يغفلون عن منهج الله بما يلفتهم إلى المنهج من غير المؤمنين بمنهج الله. شوف العظمة بقى، يعني يلفتك إلى صدق المنهج من غير المؤمن بالمنهج، يجيب لك الدليل منه هو، كأن اللي مش مؤمن بالمنهج يجي منه الدليل على أن المنهج إيه؟ على إن المنهج سليم. وده تعرضنا لها مرارا ونكررها كثيرا حتى تثبت في أذهان الناس الذين يجدون في قول الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله أن القرآن أخبر بشيء لم يحدث، لأن الإسلام ما طبقش الأرض ولا ظهرش على الأديان كلها. بده يقول إن الكلمة يعني إن الكلمة فيها يعني فيها اتساع شوية، الإسلام ما ظهرش على الأديان كله، نقول له لو فهمت أن الله قال ليظهره على الدين كله بس كده، ولا قال ولو كره الكافرون أو ولو كره المشركون؟ مش قال كده؟ يبقى إذن يظهره مع وجود كاره له وهو الكافر والمشرك، ما قلناش أنه حيطبق الدين ولا يبقاش كفار ولا إيه، لأنه لو كان ما فيش يظهره بمعنى أنه لا يوجد كافر ولا مشرك، يبقى ما نقولش ولو كره الإيه، يبقى مدام كارهم يبقى حيظهر وفيه ايه؟ وفيه كفار وفيه مشركين يكرهون هذا. طب وكيف يكرهون هذا؟ لأنهم لا يدينون بدين الإسلام، فيحزنهم أن يظهر الإسلام على الأديان. طب ويظهر الإسلام على الأديان بأنه هو يسيطر ويبطل الأديان؟ لا، يقول لأهل الأديان ستضطرون، خلي بالك من ده، لأهل الأديان الأخرى المشركين والكافرين، ستضطرون وتضغط عليكم أحداث الدنيا وتجارب الحياة فلا تجدون مخلصا لكم مما أنتم فيه إلا أن تطبقوا حكما من حكم الإسلام الذي تكرهونه. حين تضغط الحياة الخصم على أن ينفذ رأي خصمه الأول، يبقى ده دليل على قوة الحجة ولا لا؟ هذا هو الإظهار على الدين كله ولو كره الإيه؟ الكافر. الآن من سنة 81 روعت أمة الحضارة الأولى في العالم أمريكا بما يثبت صدق الإسلام في أنه حين ضمن للمخالطات التي تبقي النوع نظام خاص، وهو التعاقد العلني والزواج المشروع، ضمن بذلك صحة الخلق، فروعوا بأنه قد ظهر فيهم مرض جديد من سنة 81 تايهين فيه، اللي بيسموه ايه دلوقتي وبيبحثوا فيه؟ ايدز. ايدز دي

0: جزء ايه من كلمة واي من كلمة ودي من كلمة، يعني ايه؟ نقص مناعي مكتسب من المخالطة الشاذة. ترجمتها كده الاذ يعني معناها ايه؟ حرف من كل كلمة من هذه الكلمات نقص مناعي مكتسب من المخالطات الشاذة. نشأت منه فيروسات، هذه الفيروسات لسه عمالين يشوفوا ايه تكوينها، وبعدين جاءت بالايه؟ بالسل، وجاءت بامراض ايه؟ بامراض شتان، والى الان مفزعين من هذه المسألة. ومن العجيب انها تأتي في كل المخالطات الشاذة، سواء كان بين امرأة وامرأة، او بين رجل ورجل، او بين رجل وايه؟ وامرأة، على غير ايه؟ ما شرع الله، على غير. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما جعل ايجابا وقبولا وزواج كده علني ومحسوب امام الناس، ان هو عمل في الترتيب الكيماوي للنفس البشرية استقبال وارسال. وقلت لكم ان البشر لما بيجي في الكهرباء السلك الموجب والسلك السالب، وبعدين يحصل لخبطة في الاسلاك، ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ماس، ويحصل من الماس حريقة ولا لا؟ فكذلك الذكورة والأنوثة حين يجمعها الله بمنطق الإيجاب والقبول العلني على مبدأ الإسلام، يكون النفس التكوين الطبيعي اللي ده يرسل وده يستقبل بسلامة، زي السلك الموجب والسلك السالب ما بيمشوا بسلامة، فيأتي منهم النور الجميل، فإن حصل اختلاط يبقى يجي الايه؟ الماس، وتيجي الحرائق. احنا اذا كنا احنا فيما يمكن في صنعتنا صنعنا هذا وعرفناه، وقلنا اليس الخالق الاعلى قادر على انه يعمل دي بكلمه؟ يعدل كيماويه الزوج وكيماويه الزوج بكلمه. ولذلك انا قلنا ان دي بتبقى ظاهره من الظواهر، في حين يجد الانسان واحد ينظر الى احد محارمه بسوء، ما الذي يحدث له؟ بيتغير وينفعل ولا ما ينفعلش؟ وبده يفتك بيه ولا ما بدوش يفتك بيه؟ طب فإن جاء له بطريق الله المشروع وقال له أنا جاء عشان أخد بنتك لابني، إيه اللي بيحدث؟ الأسارير. الله، ما هي الكلمة التي أثرت في التكوين الكيماوي للنفس عشان تعمل عند البش والإشراق، وبعد ذلك إعلام الأشياء بالطبول وبالأنوار وبالزينات؟ ده دليل على أن في حاجة عملت في الإيه؟ في النفس البشرية. إذن فيجب أن نفهم أن الذي خلق الإنسان وخلق من زوجه وأراد أن يحتفظ لهذا النوع، احتفظ فيه بالطريق النظيف، الطريق الشريف، الطريق العفيف. فكل اتصال عن غير هذا الطريق لا بد أن ينشأ عنه خلل، إيه؟ خلل في التكوين الإنساني، يؤدي إلى أشياء وأوبئة وأشياء قد لا يستطيع الإنسان دفعها، وهو ما هو كائن للإيه؟ الآن. وعلى هذا يبقى قول الحق سبحانه: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، كانت مرحلة أولية. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا إيه؟ رحيما. الحق سبحانه وتعالى تواب ورحيم. قلنا إن صفة المبالغة بالنسبة لله ليس لله صفة مرة تبقى ضعيفة ومرة تبقى قوية، لأن صفات الله واحدة في الكمال المطلق. أنا لما بقول فلان أكل وفلان آكل ببالغ إنه إيه؟ إنه بيأكل. بيأكل إيه؟ بيأكل كتير في الوجبات الواحدة، ولا هي الوجبة نظامها متحد بس بيعدد الوجبات، بدل ما بيأكل ثلاث مرات يأكل خمسة، يبقى يقال له أكل لأنه عدد الإيه؟ كتر الوجبات، وإن كانت كل وجبة منهم في ذاتها سليمة. أو يجي في الوجبة الواحدة ويعمل إيه؟ بدل ما يأكل رغيف ولا اثنين يأكل أربعة ولا خمسة، نقول أكل. إذن فصيغة المبالغة في الخلق إما أن تنشأ في قوة الحدث الواحد، وإما أن تنشأ من تكرار الحدث الواحد، مفهوم؟ إذن فقولك الله تواب يبقى معناه إيه؟ لأنه لما يتوب على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده يبقى تكررت التوبة ولا ما تكررتش؟ وإذا تاب في الكبائر تبقى توبة عظيمة برضو ولا لا؟ إذا ففي نفس الحدث وفي نفس الإيه؟ وفي نفس التكرار. طب وتواب ورحيم ليه؟ قال لك ده من عظمة التكوين، من عظمة الخلق وإبداعه، من عظمة الحكمة. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى الذي خلق النفس البشرية ثم قنن لها قوانين، وبعد ذلك جرم من يخالف الايه؟ القوانين. وبعد ان جرم عمل عقوبة على الجريمة. طيب التجريم في ذاته، التقنين في ذاته قطع العذر. ساعة ما يقنن يبقى قطع عليه العذر، ما قلش ما كنتش عارف، ده قانون مش كده. وحين يجرم يبقى إذان منه بأن النفس البشرية قد تضعف وتأتي أشياء مخالفة للمنهج، مش كده ولا لا؟ ما احناش ملائكة. يبقى حين يقنن يبقى يقطع الايه؟ العذر. وحين يجرم يبقى إذان بأن ده من الممكن أن يحدث، من الممكن أن يحدث لأننا مش ملائكة. طيب وبعد ذلك ماذا؟ وعاقب. في حاجات مجرمة ولكن المشرع الأول ما جرمهاش ولا عمل لها قانون. ليه؟ مش تقصير منه، ده التجريم يأتي فرع أنه قدر أن النفس البشرية تعمل إيه؟ تسرق، فعمل حد للسرقة. ممكن النفس البشرية تضعف وتزني مش كده؟ فيجي في حاجات تانية يروح إيه؟ ما يجيبش التجريم بتاعه ولا العقوبة، بده يدلنا من طرف خفي إن دي مسألة ما كان يتصور في العقل أن تكون، ما كان يتصور في العقل. يوم يجي في اللواط ما ذكرش له حد، قال لك لأن الفطرة السليمة ما تعملوش. الفطرة السليمة بدليل أنتم أرقى من الحيوان والحيوان لا يصنعه. الله. يبقى إذا مش معنى أنه ما يجرمش عمل ان هو مش داخل في الحساب، لا ده داخل في الحساب بصوره اقوى، لان التجريم والعقوبه على التجريم المشرع بيقول من الممكن ان يحدث، لكن لما يغفل دي بدون تجريم يبقى معناها انه بيقول ده الفطره السليمه ما يصحش انها تعملها، ولذلك انا مش هعمل. انما يا رسول يا من كلفت بالتشريع يبقى اوضح حد للحكايه دي، ما انت من عندك كده احسن، دي حاجه يعني تبقى شهاده ضدهم مش كويسه. الله. إذن فعدم وجود نص على جريمة أو عقوبة على جريمة ليس معناها أنها ما فيش، ده قد تكون إيه؟ قد تكون أفظع، قد تكون أفظع، لأنه لما جه في اللواط الفعل والمفعول الاثنين يرموا من جبل كده يموتوا فيه، يبقى أكتر من رجم ولا لا؟ يبقى إذن مش معنى أنه لا جريمة ولا عقوبة على جريمة إن هذا أمر مباح، ده يبقى سكت عن، لأنه بيقول لك اختشي، ده ما يجيش على البال إن دي تحصل. بدليل انها ما بتحصلش في الحيوانات اللي ادنى منك، وبعد ذلك انت تتهم وتقول الشهوه شهوه بهيميه. طب يا ريتها بهيميه يا اخوي، بهيميه ما بتحصلش منها الحكايه دي ابدا ابدا، لا انثى بتيجي ويا انثى ولا ذكر ويا ايه؟ ولا ذكر، ولا انثى ويا ذكر تكون حملت ما يجيش ناحيتها خالص، تبقى شهوه بهيميه ايه؟ قول شهوه انسانيه بقى. انما بهيميه ايه؟ انت ظلمتهم ليه؟ ظلمت الحيوانات ليه؟ مفهوم الكلام ولا لا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى ساعة ما يعمل شيء وبعد يقول أنا بتوب، أنا بقى إيه؟ ليه بقى؟ شوف الحكمة في التوبة بقى وفي قبولها. أولا لو أنه لا يحدث لمن آمن معصية كان يعني يحدث، يبقى ما فيش التكليف، ملوش ضرورة. إذن التكليف ده لازم معنى تكليف يعني عمليا أنت بتزحم فيها إيه؟ بتزحم فيها نفسك، شهوتك عايزة تعمل العمل ده، ده في المعصية، ولا شهوتك مش عايزة تتعب نفسها في الصلاة مثلا. الله. يبقى إذن ما دام يجي واحد يعمل يبقى ده دليل على إن التكليف صح ولا لا؟ اسمه تكليف. اسمه إيه؟ وإلا كنا تعملنا زي الملائكة وانتهت المسألة مش كده؟ فحين يشرع الله التوبة يبقى إذن منه بأن الإنسان ضعيف وقد يضعف في يوم من الأيام أمام معصية من المعاصي، وليس معنى ذلك أن أطرده من عبوديته ليه، بل أنا بقنن لعقوبة، تقنين العقوبة له دليل على أن ما أخرجتوش من حظيرة الإسلام ولا التكليف، يبقى بقي على إيه؟ الإسلام. وبعدين طب افرضوا كده أنه ما قننش التوبة، كان اللي يعمل ضعف واحد أمام نفسه، يضعف أمام شهوة من الشهوات ويعملها مرة واحدة وربنا ما كلبتوش التوبة، يبقى اسمه فائد زي ما احنا بنقول، ويلغ في أعراض الناس بقى زي، يبقى الشر يجي منه أكتر ولا لا؟ يبقى ساعة شرع التوبة عمل إيه؟ سد على الناس باب الفاقدين اللي هم يعملوا ذنب واحد وبعدين إيه؟ وبعدين يمشي فيه على طول. يبقى رحمنا ولا ما رحمناش؟ إذن فحين تاب على العاصي رحم من لم يعصى. وبعدين ما دام قال إن الله كان توابا، لو قال تواب بس كان معناه ذلك إن كل واحد منا حيذنب عشان يبقى الوصف وياه. أما قال لك لا، ورحيم، رحيم إنك ما تعملش حاجة من أول الأمر كده، مش كده ولا لا؟ لأن الرحمة أن لا تقع في الشيء، التوبة أن تقع ثم ربنا إيه؟ وبعد ذلك حب يشرع للتوبة فقال إيه؟ إنما التوبة على الله. واحد يقول لك مدام شرع التوبة بقى أدينا بقى أعمل اللي أعمله وبعدين أتوب، أقول له أهو أنت ما أنتش، أهو الحكمة في إبهام ساعة الموت هذه. طب وإيه اللي بقى بين لك إنك أنت هتستنى لما تتوب؟ ما يمكن تؤخذ كده وأنت على المعصية. وقال لنا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وهل يصنع أحد السوء الشرعي إلا وهو جاهل؟ يعني ما استحضرش العقوبة، ما استحضرش، لو استحضر العقوبة كان ما يعملش الإيه؟ كان ما يعملش العملية، يتجاهل العقوبة. لذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني لو كان الإيمان بتاعه صح ومتذكر تمام إن الإيمان ده والعقوبة دي هتبقى كذا وكذا وكذا وكذا ما يعملش الإيه؟ طيب قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. بعد ما يعمل المعصية، في واحد يعمل المعصية فيخطط لها، يعمل المعصية بعد إيه؟ تخطيط. وفي واحد يعني تقع عليه المعصية كده هو من غير ما يخطط ولا يهبل كده هو. وفي واحد لما يعمل المعصية يفرح به، وفي واحد لما يعمل المعصية بمجرد نفسه ما تنتهي يقعد بقى ندمان ويقعد يضرب نفسه بالقلم ويضرب نفسه بالشبشب ويقول يا ريتني ما عملت، انا عملت دي ليه؟ لا لا لا لا لا. اذن ففيه فارق بين من يصنع المعصية بتخطيطه وبين من تقع عليه. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا واحد بقى ايه دي، قال لك يا فلان انا هروح باريس وانت سبق انك رحت باريس، اديني بقى لستة بالحتت اللي الواحد يعني يروح فيها ويتفسح. وواحد رايح عشان يتعالج غلبان وبعدين قعد في اللوكاندا كده التفت لقى بنتي مثلا جات له ولا بتاع ولا اي حاجة من غير تخطيط ولا بتاع، اهو ده بقى. انما دوك مخطط ولا لا؟ والتاني عادة ان وقعت منه المعصية يبقى الندم على طول، بمجرد ما هدأت شرة الشهوة يندم ويضرب نفسه. والتاني يفرح وبعدين هو يجي بقى ولك يا سلام انا قضيت في باريس يا سلام اسبوع، كان اسبوع. والتاني يستتر من هذا الزمن، التاني يستتر من هذا الزمن. يبقى الله حين قدر امر التوبة على خلقه رحم الخلق جميعا بتقنين هذه التوبة، وإلا كان العالم سيصيب شر من أول واحد انحرف مرة واحدة، يبقى ياخد الانحراف بقى شغلان. والمهم أنه عمل السوء بجهالة ثم تاب من قريب. الرسول صلى الله عليه وسلم حين حدد من قريب أم قال لك ما دام لم يغرغر يعني الحشرجة بتاعت الموت يبقى تاب من قريب. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولذلك قالوا أن الحوار الذي دار بين الحق وبين إبليس لما قال له لأغوينهم أجمعين وأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال له مش هترك عبد من إيه؟ من عبادة لما أغويه، مش كده ولا لا؟ قال له وأنا سأقبل توبته ما لم يغرغر. يعني ما دام روحه مش هتطلع هقبل توبته. ليه؟ قال لك لأن التوبة ربنا شرعها ليه؟ ده عشان نحمي المجتمع من شر الفاقدين في المعصية. فإذا كان هيأجل التوبة لساعة الغرارة يبقى المجتمع استفاد إيه؟ ما استفادش حاجة، لأنه تاب وقت أن لا شر له. لا توب قبل وأنت لسه يعني لسه في أمل، يبقى المجتمع اترحم منك ولا لأ؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. وهل التوبة بقى العلماء بقى لما جم قال لك هي التوبة الأول العبد يتوب وربنا يتوب عليه؟ أم قال لك طب ده بقول ثم تاب عليهم ليتوبوا. افهموا دي كويس، أنا بتوب وربنا يتوب علي يعني يقبل توبتي، ولا ربنا يتوب علي الأول وبعدين أنا أتوب؟ الآية صريحة ثم تاب عليهم لإيه؟ ليتوب. قل له يا أخي وهل أنت تبت ارتجالا منك ولا لأن الله شرع لك التوبة؟ الله شرع التوبة يبقى تاب عليك أي شرع التوبة، فتبت أنت فقبل توبتك تبقى كم حاجة؟ شرع ما تبتش ارتجالي، لم ترتجل توبة على الله، وإنما الذي خلقك وقدر أنك ستضعف أمام بعض الشهوات عمل فيك إيه؟ شرع لك التوبة. يبقى ثم تاب عليهم أي شرع لهم إيه؟ ليتوبوا وبعدين غافر الذنب وقابل التوب. يبقى كم مرحلة دلوقتي؟ يبقى شرع التوبة شيء لأن إنسانا لم يبتكر التوبة إلى الله، خلاص؟ وبعد ذلك تتوب بالفعل، وبعد ذلك يقبل الله توبتك. قل تاب عليهم لإيه؟ ليتوب. وبعدين قل إيه؟ غافر الذنب وقابل التوب. إذن تاب غير قبل الإيه؟ قبل التوب. اتفهمت كويسة؟ طيب يا سيدي، إنما التوبة على الله. شوف كلمة على الله دي، يا سلام، ده إذا أحلت إلى غني بتقبل. يقول لك واحد أنت مدين ليه؟ طب أنا يا سيدي حالتك على فلان يسد الدين. ساعة ما يحال على واحد غني كده ينبسط ولا ما ينبسطش؟ طب ده التوبة ربنا حيلها على مين؟ على خلقه ولا على نفسه؟ الله، التوبة على الله، ما فيش حد يملك انه يرجع فيها ولا أي حاجة. إنما التوبة على الله. الله، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. أهي جت الآية ده جابت العناصر اللي احنا قلناها، جابت التوبة ليتوبوا وجت قبول التوبة. قال إنما التوبة على الله، أوجب الله على نفسه التوبة، خلاص، ثم يتوبون، أدي العملية بتاعته، فأولئك يتوب الله عليهم. جت ولا لا؟ كلها جت في الآية. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. وكان الله عليما حكيما، كل تقنين لأي شيء يتطلب علما واسعا بما يمكن أن يكون وينشأ. الذين يتخبطون في تقنينات البشر، لماذا يقننون اليوم ثم يعدلون عن التقنين غدا؟ ليه؟ لأنهم ساعة قننوا غاب عنهم شيء من الممكن أن يحدث، فلما حدث ما لم يكن في بالهم استدركوا على تقنينهم، مش كده؟ يبقى إذن الاضطراب ينشأ من عدم علم المقنن بكل أحوال المقنن له، ماضيا وحاضرا ومستقبلا. أما المقنن من الشر فهب أنه استوعب الأحداث الماضية، وذلك أمر لا يتأتى، لأنه لا يستوعبها إلا في بيئته أو في البيئة التي وصله خبرها. يبقى حتى الماضي ما يقدرش، ولا المستقبل أيضا يقدر. ليه؟ ولا الحاضر، ولا الحاضر أيضا يقدر يستوعبه، لأنه يمكن حاضر عندك وبعدين في حاجة تانية بعيدة عنك، ولا المستقبل عنك. أم قال لك إيوة، لأن إحنا قديما قلنا إن حواجز الغيب ثلاثة، يعني اللي بيخلي الشيء غيب عن الإنسان ثلاث حاجات: يا الزمن الماضي، لأن اللي حدث في غير زمني أنا ما شفتوش ولا عرفوش، يبقى الماضي انحجز إيه؟ بحجاب الزمن الماضي. ولذلك الله سبحانه وتعالى يلفتنا إلى ذلك في تصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول ايه: وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر. ده كلام يام موسى، طب انت كنت فين وانت امي؟ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، وما كنت لديهم اذ يختصمون. يعني انت ما كنتش في الازمان دي وانت امي بشهادتهم، ولا تعرفش ولا قعدتش الى معلم، فمن اللي قال لك على الحكايه دي؟ الذي خرق حجاب الزمن الماضي هو الله. هذه أول زمن. طب وحجاب الحاضر؟ يقول لك يبقى حاضر قدامي إنما غايب عني في حتة تانية، يبقى الحجاب جاي من الزمن، ده الزمن واحد. لا، ده الحجاب جاي من المكان، أنا عرفت اللي في مكاني إنما اللي مش في مكاني ما عرفته. يبقى الحجاب هنا، كان الحجاب هناك في الزمن هو الماضي، والحجاب في الحاضر يبقى إيه؟ المكان. يوم يقولك ايه ده في المكان، ده في المكان والوجود الذاتي كمان، مش في المكان بس وفي الذات. ويقولون في انفسهم، الله، ده بيخبر الرسول عن شيء حاضر الان وفي نفسهم وما قالوش الحاج، يبقى انخلقت الحجاب ولا لا؟ بالله لو ما كانوش قالوا في نفسهم، ها؟ ويقولون في انفسهم ايه؟ لولا يعذبنا الله بما نقول. طب اذا كانوا قالوا في نفسهم يا سيدي، يبقى مين اللي خلى الرسول يقول ويقولون في انفسهم؟ يبقى الذي خلق امامه حجاب الزمن الايه، حجاب الايه، الذات وحجاب المكان. طب وبعد ذلك الاشياء اللي تيجي مستقبله، يبقى ايه الحجاب اللي حجاب الزمن المستقبل؟ يبقى يدينا يجي مثلا يقول ايه، سيهزم الجمع ويولون الدبر. كلمه سيهزم فيها السين اهي، والسين المستقبل ولا لا؟ قالها امتى الايه دي؟ نزلت امتى؟ ده نزلت في مكه، وياما كانوا مضطهدين ولا يستطيعون الدفاع عن انفسهم، يقوم يجي يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولذلك انفعل ابن الخطاب رضي الله عنه لها، وقال اي جمع هذا؟ الله، يبقى مستقبل ولا لا؟ طب لما يكون ربنا سبحانه وتعالى اللي هيخلق الاحداث وعارف الاحداث وهو اللي قال، اكان يطلقها سيهزم الجمع ولا ياتي المستقبل بجمع يهزم؟ كانوا يعملوا ده، كانوا المؤمنين بيكذبوه بعدين، يقولوا انت قلت ولا حصلش. يبقى قايلها وهو واثق ولا لا؟ ويطلقها حجه عشان الخصم يمسكها. يجي في الوليد بن غره يقول لك ابن مغره اللي ضخم كده وفحل ومهابه وسيد في قريش سيد، يقول سنسمه على الخرطوم. يا خرابي، سنسمه يعني نضربه ضربه كده بالسيف تعمل علامه في مناخيره في اعلى حته فيه. قال له امتى يا اخويا؟ يوم يجي في يوم بدر ويجدون الضربه على خرطومه اي على انفه. الله، يبقى قالها في زمن. يبقى لما تحصل دي، يبقى الذين آمنوا بمحمد وبالقرآن الذي نزل على محمد يتأكدون صدق رسول الله في كل شيء ولا لا؟ ياخدوا الجزئية دي، يقول لك يا إذا كل الحاجة يخبر ويرقيها بقى، مش يقول لك كل حاجة اللي أخبرني بقى في الدنيا بس، ده إذا أخبرني بغيب يحدثه في الآخرة يبقى كلام صح برضه. يبقى أخذ من أحداث الدنيا الواقعة ما يمكن أن يكون دليلا على صدقه في الأحداث الإيه؟ في الأحداث الإيه؟ في الأحداث الآخرة. وكان الله عليما، يعني عليم بالتقنينات. عمل التوبة دي للعلم، إنه هو لو ما عملش التوبة اللي يذنب مرة واحدة يشقى العالم به. إذن فرحمة بالعالم شرع الله الإيه؟ التوبة. وحكيم، إياك أن تقول أنه حمى المجرم، ده حمى غير المجرم، ما تقولش حمى المجرم، لأنه حمى غير الإيه؟ حمى غير المجرم. صحيح. وكان الله عليما حكيما. وقلنا أنك ساعة تسمع الزمن في حق الحق سبحانه وتعالى، كان دي ما تقولش كان، ما هو لما احنا نحدث كده يقول لك ما هو كان كذا، يقول لك ده كان يعني ما عادش يجي دلوقتي. نقول لا، بالنسبة لله لما يقول كان يعني ايه؟ ولا يزال. ليه؟ لأن الله لا يتغير، ومدام لا يتغير يبقى اللي ثابت له أزلا يثبت له أبدا ولا لا؟ ويثبت له مستقبل ولا لا؟ كان الله عليما حكيما. والحكمة وضع الشيء في موضعه، ومدام وضع الشيء يبقى الشيء جاء عن علم، وموضعه جاء عن علم، فحين يصادف الشيء موضعه تبقى ايه؟ تبقى حكمة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Most Merciful, I'd like to welcome you to another in our series, In the Light of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah's peace and blessings be on each and every one of you. As you all know well, this program is for your benefit to answer your questions about Islam and anything which is related to Islam. I will be continuing on with a number of questions which have been raised by young students, senior students at the Oxford School. They've given me quite a large list of questions. We've been trying to answer them bit by bit, you know, over the various programs. Of course, we have other emails, etc., that we'll be looking at, but I'll start off with one of their questions. Should men grow a beard? If yes, why and how long? Well, the growing of the beard is first and foremost compulsory. It is a requirement. And a lot of people tend to have this idea that it is sunnah. And this is how they refer to it. It's just sunnah. Sunnah meaning that it was a recommended practice, or it was a practice of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Well, the point is that this term sunnah needs to be understood to really, really properly understand why it may be referred to as a sunnah, yet some people would still insist that it is fard, or obligatory, wajib, compulsory. Why would some insist on that when it's referred to at the same time as being sunnah? Well, the term sunnah has two meanings. There's one meaning which identifies the general methodology of the Prophet, his lifestyle and all the things connected to that. That's called sunnah. And on another hand, sunnah is also used to refer to specifically the acts which the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam did, which are recommended for you to do. This is a term used to refer to such acts. Another term used is also mustahab or mandub. These are two other terms used, and perhaps these are better because they avoid this confusion that can come with a term being used in two different contexts. So from the point of view, when one says that it is sunnah to wear the beard, it is not sunnah from the legal point of view, which distinguishes it from that which is obligatory or that which is disliked or prohibited. That's not the correct usage of the term sunnah with regards to the beard. The term sunnah with regards to the beard falls under the category of the general practices of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And of his general practices, there are some things which are obligatory. For example, it was his sunnah to pray two units of prayer for Fajr. Two units of prayer for the obligatory prayers of Fajr. This was his sunnah. I mean, it's not mentioned in the Quran that for the morning prayer, it consists of two units, two rak'at. It's not mentioned there. The Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam did it. And he said, pray as you saw me pray. So he did it, and he instructed us to follow his way. So for the morning prayers, the obligatory morning prayers, it should be two units of prayer. So we can say it is from the sunnah of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam to pray two units of prayer for the morning prayer, Salatul Fajr. But that sunnah of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is wajib, is obligatory. We could also say it is from the sunnah of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam not to eat birds of prey and carnivorous animals. wild carnivorous animals. This is forbidden. You'll not find it in the Quran. It's not there, not mentioned. The Prophet, may God's peace and blessings be upon him, he said that you should not eat any bird which kills with the claw or any animal which kills with the eye tooth. These are wild animals, carnivorous animals like the tiger, the lion, you know, these type of, and the birds are like the eagle, the osprey, the hawk, the falcon, etc., etc. We're not allowed to eat them. So we can say it is from the sunnah of the Prophet, may God's peace and blessings be upon him, not to eat birds of prey and carnivorous animals. But that sunnah, what the Prophet ﷺ prohibited, that is haram. It is haram to eat these things. So we have sunnah, which may indicate what is haram, sunnah, which may indicate what is obligatory. We also have sunnah, which may indicate what is disliked. Like the Prophet Muhammad ﷺ said that we should not eat and drink standing. The Prophet, may God's peace and blessings be upon him, said, do not eat or drink standing. But he himself was seen eating and drinking standing, or particularly drinking standing. There's authentic narrations that he did so. So that practice of the Prophet Muhammad, which is from his sunnah, combined with his statement not to eat or drink standing, indicates to us that it is disliked to eat or drink standing. So here from his sunnah we have something which is disliked, or what is known as makruh. And then we have from his sunnah also, he said that whoever does additional units of prayer with their daily prayers, two before Fajr, two before Dhuhr, two after Dhuhr, two after Isha, or four after Dhuhr, or four before Dhuhr, whoever does these on a regular basis, Allah will make a home for him in paradise. This is something recommended. Here is from the sunnah of the Prophet Muhammad, something which is recommended, highly recommended. We also have from the sunnah of the Prophet Muhammad that when a desert lizard, which is called in Arabic a dab, was brought to him to eat, because Arabs of Arabia did eat this desert lizard, he didn't eat it. When he was asked by one of his companions, is it haram? He said, no, it was just not in the area where I grew up, and I don't like it. So this was his personal dislike. He here indicates by that personal dislike, which is from his sunnah, that the eating of the dub, the desert lizard, is neutral, or what they call mubah. You may do it, or you may not. So from the sunnah of the Prophet ﷺ, we have all five categories derived. Now the question is, how do we know whether growing the beard is from the obligatory sunnah, or is it from the recommended sunnah? How do we know that? Or is it merely from the permissible sunnah, the mubah? You do it or don't do it, doesn't matter. How do we know? Well, we have to look at the principles which the scholars used to determine how things are classified as obligatory, how are they classified as recommended, how are they classified as permissible in general. Because we should be conscious that this classification is not done by what they call an eeny, meeny, miny, mo method. Meaning that we get, for example, a bottle, and we put some balls inside, or whatever, one written on it, compulsory, another written recommended, another written permitted, another written disliked, another written forbidden. And we put it in a bowl. And whenever we have a problem to deal with, you know, is wearing such and such, or doing this, or saying this, or whatever, how do we classify these things? That the scholar sticks his hand in the bowl, and whatever ball he comes out with, he says, okay, it says forbidden. So we say that one is forbidden. Puts his hand in, pulls out another ball, it says, okay, permitted, no problem. Says, okay, that one's permitted. No, this is not the method. This is not the way in which they determine it. It's not arbitrary. It's based on principles. Once we understand these principles, then we can now apply this to all of the various areas. And this is part of the science known as usul al-fiqh, or the fundamental principles or methodological principles of law. How do we determine when something is obligatory? We know it is obligatory when a direct command has come from the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam to do this thing. He said, do it. Now, some people say, well, a command to do something doesn't always mean you must do it. Because one may command somebody to do it and we are in fact recommending. And we may command somebody to do something and in fact we're pleading. What does this mean? For example, if we tell Allah, tell God, give me success, O God. Is it obligatory on God to give us success? No, we are pleading for success. If we say to somebody at work with us, who is a workmate or something like this, we say to them, do a good job with this. We're recommending them. Are we commanding them? No, we're on the same level as they are. We're, you know, equal workmates. We're not the boss or anything like this. So we tell them, do a good job, okay? We're recommending. We're asking them to do a good job. Recommending that they do a good job. Or, if the boss tells the secretary, write this letter. It means she has to write this letter, or he has to write this letter. So they go ahead and they do it. So, whether a command represents a plea, a recommendation, or an obligation will depend on who is talking to who. As a general principle, if a lower, a person of lower status is addressing a person of higher status, people are addressing an authority, their command is a plea. They're begging. They're asking, please do this. If people are of similar status and a command is given, then it means it's recommended. Or it could be a plea too. And when the higher authority is instructing the lower, then it means obligation. That is a basic principle in language. We assume that a higher authority instructing lower people of a lower status, that means it is obligatory. So if God is the higher authority, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, he's the higher authority, they instruct us to do something, we must assume that that instruction means obligation. Why? Because as I said, even in our own dealings with language and the world, that's what we assume. If we didn't assume this, then we will have a state of confusion where the boss tells the secretary, do this, and the secretary stops to think, well, does the boss mean I must do this? Or is he just recommending that I do it? Or it's a, if I do it, don't do it, no problem, you know. If the secretary, or if those working for the manager, the boss, don't take commands to mean you must do it unless stated otherwise, then you have confusion. Systems cannot function. The world would fall apart. So according to language, we generally understand an instruction to mean obligation when it is given by a higher authority. But if that higher authority adds some other condition, some other qualifying statement, then this may shift that command to recommendation. So if the boss says, do this letter, write this letter next week, means you don't have to do it now. Well, I mean, you could, if you want to do it now, that's good, but it's not obligatory for you to do it right now. Something you could do later. Or if he says, write this letter if you receive an instruction from that company or the other, and so on and so on. So it means it's not on you to do it unless you receive it. So if you don't receive that, then you don't have to do it at all. So these are qualifying statements and circumstances which now can modify a command to a lesser status of a recommendation or something to do possibly or possibly not. Now when we come back now to the issue of growing the beard, and we look in Sahih al-Bukhari, the most authentic book after the Quran, we find there Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in an authentic hadith or statement saying, grow your beards and trim your mustaches. Grow your beards and trim your mustaches. Distinguish yourself from the pagans in some other narrations. So he gives a direct command, grow your beards and trim your mustaches. So from that, because of the fact that there were no other circumstances to change that instruction from being obligation, then the correct understanding is that this is an obligation on all men. Of course, women, if you're growing a beard, Islam does permit you to remove it. I mean, that to that degree, because that's not a norm for a woman, right? Some women grow hairs, and if some may be heavier, some less. You know, if it's just a few little hairs here and there, of course, one doesn't necessarily have to worry about it. You can just, you know, use some form of coloring or whatever, which can just make it blend, and, you know, so you don't want to be plucking, picking, and all these kind of things on your face anyway. But if it starts to grow in heavy and it's disfiguring, making you look like a man, then most scholars hold that it is permissible for you to remove that hair. But for men, because this is supposed to be a symbol of their manhood, this is one of the distinguishing features between men and women, they are supposed to grow that beard. An obligation. If one does not grow the beard, one is in sin. Every time the person takes the razor to their face and removes the hair from their face, they are committing a sin. And this is something which scholars of the past held in such importance or esteem that in the courts, during the period of the Ottomans, etc., in the courts, the judge would not accept the witness of one who shaved his beard. Because they felt that if a person would be so bold as to openly disobey the Prophet, because of course it's something open. I mean, of course, everybody maybe disobeys the Prophet in different ways in their lives, etc. They commit sins, etc. But sins are usually hidden. We hide it from others. But where a person is so bold as to just up in everybody's face, I am disobeying the Prophet, they say, well, can we trust such a person to give a true and honest witness? No. So they wouldn't accept his witness in the court. So the growing of the beard is obligatory. Even when the Prophet Muhammad met with two emissaries who were sent to him from the Christians. They came to him and they had these big handlebar mustaches and their beards were shaven. He turned away and didn't want to look at them. And they asked, why, what's wrong? And he asked, who told you to do this? He said, well, our Lord, our commander, he instructed us to do this. He said, well, my Lord instructed that the beards are grown and the mustaches trimmed. This is even dealing with people from other cultures. So we understand that the growing of the beard is an obligation on a Muslim man. In terms of how long should it grow, because of course the beard may grow down to your ankles, drag on the ground. Should you just grow it and don't cut it? Well, we then look to the companions of the Prophet ﷺ, what they understood, and it was their practice to trim their beard. Whatever was beyond the length of a fist, they would trim the beard. They let it grow. The maximum length was to that of a fist, or the shortest. They would shorten it to the length of a fist. What is beyond that, you know, they would trim. That was the sunnah of the companions of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So, from that, I hope, inshallah, it is clear to you, dear, that it is obligatory on men to grow their beards. They may trim it if it is beyond the length of a fist. And shaving of the beards is a sin. With that, I'd like to thank you for being with us in this segment of our program, In the Light of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أخي المسلم، تخيل أنك في يوم القيامة والخلائق موقوفون للحساب، وحان وقت الفصل بينهم، وبينما أهل الجنة ذاهبون إليها متشوقون وأهل النار إليها يساقون، وجدت نفسك في مكان ربما لم تتخيل نفسك فيه أو تفكر حتى فيه كثيرا وأنت في الدنيا. أتدري أين أنت الآن؟ إنك على الأعراف. نعم يا أخي، لقد تساوت حسناتك وسيئاتك وبقيت في هذا المكان حتى يفصل الله عز وجل في أمرك. تخيل نفسك وأنت تقف تنظر لأهل الجنة وهم ينعمون وتتمنى أنك كنت معهم، وأهل النار في السموم والزقوم، وتدعو الله عز وجل أن لا يجعل مصيرك معهم. ماذا كان ينقصك يا أخي لتدخل الجنة؟ أتدري ماذا كان ينقصك؟ إنه شيء بسيط جدا، إنها حسنة واحدة فقط. نعم والله حسنة واحدة فقط. أتذكر يوم مررت على جيرانك ولم تلق عليهم السلام؟ ليتك سلمت عليهم. أتذكر يوم مررت على زميل لك ولم تتبسم في وجهه؟ ليتك تبسمت فتبسمك في وجه أخيك صدقة. أتذكر يوم وجدت أذى ملقى على الطريق ولم تزيله؟ ليتك أزلته فإزالة الأذى من الطريق شعبة من الإيمان. أتذكر يوم كنت جالسا تضيع الوقت في أي شيء؟ ليتك جلست تذكر الله. أتذكر أتذكر أتذكر؟ وهكذا ضيعت على نفسك ليست حسنة واحدة، بل آلاف الحسنات التي كانت كفيلة بأن لا تجعلك تقف مثل هذا الموقف. يا أخي المسلم، فلتقف الآن مع نفسك وقفة جادة، ولا تضيع ولو حسنة واحدة، ربما تندم عليها كثيرا فيما بعد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل هذا القرآن على 7 أحرف، بمعنى أن هذا القرآن قد قرئ بلهجات 7، وهي لهجات عربية متعددة. استضفنا لكم في هذا اليوم فضيلة الدكتور محمد حبش، مدير مركز إسلامي في دمشق. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور، وهو من المختصين والعلماء الباحثين في التلاوات أو القراءات القرآنية. وبداية نود أن تعطوا الإخوة المشاهدين تعريفا للقراءات وعددها إذا أمكن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الواقع نزول القرآن الكريم على 7 أحرف مما تواترت به الأحاديث الصحيحة، وهذه الأحرف لها مجموعة من التأويلات ذهب إليها العلماء، على أننا ينبغي أن نتذكر دائما أن تعدد الأحرف كان رحمة من الله عز وجل بهذه الأمة، وكان في المقام الأول تذكيرا بأن الإسلام يثري ويتقبل وجود أكثر من وجه في القراءة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أذن بوجود وجوه في القراءة المتواترة فإنه بذلك يمهد لأمة تؤمن بالتعدد، ويصبح التعدد الفكري والثقافي فيها منهجا يغني اجتهادها وفقهها. علينا أن نتذكر أن القراءات المتواترة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة هي في البداية شيء غير الأحرف، إنما الأحرف هي التي ألهمت الأمة هذه الوجوه من الاختلاف المشروع. علينا أن نتذكر أن القراءات المتواترة نسبت إلى الأئمة القراء، ولكن يجب أن نتذكر أنها في الواقع كلها أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما نقول هذه قراءة عاصم أو قراءة نافع أو قراءة ابن كثير، يجب أن نتذكر أنها نسبت إلى هؤلاء الأئمة فقط لأنهم خدموها، هم خدموا هذا الوجه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن علينا أن نعلم أن القراءات جميعا مقطوع فيها باب الاجتهاد، وأنها تنمى بالأسانيد المتواترة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من البداية الرسول الكريم هو الذي قرأ بهذه القراءات أو أذن بهذه القراءات المتواترة وقرأت بحضرته. الحديث المشهور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ القرآن، قال: بخلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلببته بردائي وأخذته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إن هذا الرجل يقرأ القرآن بخلاف ما أقرأتني. طبعا كان عمر بن الخطاب في تلك اللحظة غاضبا، كان يظن أن المسألة مسألة تلاعب بالقرآن الكريم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يمثل مقام القدوة للأمة الإسلامية قال: على رسلك يا عمر، اقرأ. أمر الرجل أن يقرأ، فقرأ الرجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزل. قال: يا رسول الله عمر، قال: يا رسول الله، أقرأتني؟ قال:

0: هو لون من الاختلاف المحمود، وهو شيء أراد الله عز وجل أن يبقى في هذه الأمة ليدل على ثراء التفسير وثراء الفقه الإسلامي وثراء دلالات القرآن الكريم في كل وجه.
1: جزاك الله خير. لكن لماذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القراءات السبع؟
0: نعم، في الواقع علماء القراءات لهم قاعدة ذهبية مجيدة، وهي قولهم تعدد القراءات ينزل منزلة تعدد الآيات. عندما تجيء قراءتان، في الواقع تكتب في المصحف قراءة واحدة، ولكن يجب أن ندرك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قرأ بها أو أذن بها فإنما أراد تحقيق معاني أخرى تنضوي وراء القراءة المتواترة الأخرى. على سبيل المثال، الله عز وجل يقول وما هو على الغيب بضنين، هذه القراءة السائدة قراءة عاصم برواية حفص كما نقرأها، ولكن هناك قراءة متواترة أخرى وما هو على الغيب بضنين. نلاحظ أن القراءة الأولى أفادتنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يظن بشيء من الوحي، يعني لم يبخل بشيء، لم يكتم شيئا من الوحي. القراءة الثانية أفادتنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يظن أو يشك أو يرتاب في أي شيء أوحي إليه. فقراءة وما هو على الغيب بضنين نفت تهمة كتم الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءة وما هو على الغيب بالظنين نفت تهمة الريبة والشك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ولكن هذه القراءة هل تمثل لهجات قبائل عربية موجودة كانت؟ أم أنها يعني ابتدعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنها ولم تكن أساسا موجودة؟
0: لا، كانت موجودة.
1: نعم.
0: وفي الواقع هي تعكس وجود اختلافات في اللهجات العربية، ولكن هنا تنضبط بما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. دعني أضرب مثالا آخر. عندما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه هي قراءة عاصم برواية حفص كما نقرأها، لكن هناك قراءة أخرى أيضا للجمهور يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لاحظ أننا نفهم من القراءتين بمنزلة آيتين، آية أمرتنا بالتثبت وآية أمرتنا بالتبين. والفرق بين التثبت والتبين يعرفه علماء الحقوق الآن. الحقوقيون يدركون أن القضية يجب أن تدرس أولا من جهة الشكل ثم من جهة المضمون. نقول هذه قضية مقبولة شكلا مردودة مضمونا، أو مقبولة مضمونا مردودة شكلا. فدراسة القضية من جهة الشكل يقال لها التثبت، أن أدرك أنه المدعي فلان، المدعى عليه فلان، هل يحق لي أنا كمحكمة أن أنظر في القضية؟ هذا كله يقال له التثبت. بعد التثبت تجيء مرحلة التبين. التبين أريد أن أفصل في القضية. إذن القراءات أفادتنا معنيين اثنين، أفادتنا أولا وجوب التثبت، وأفادتنا ثانيا وجوب التبين. فكان ذلك بمنزلة ما لو أنزل الله سبحانه وتعالى آيتين، آية تأمر بالتبين وآية تأمر بالتثبت، وهذه واحدة من حكم القراءات. هناك 94 حكما شرعيا استفدناه من اختلاف القراءات.
1: نعم، حقيقة هنالك قراءات متواترة، قراءات أحد، وقراءات شاذة.
0: نعم.
1: نود أن تعطي الإخوة المشاهدين فكرة عن هذه القراءات وعن الفروق أو الفوارق بينها، ولكن بعد أن نستمع ونشاهد هذا الفاصل.

فضيلة الدكتور، كنا قد سألناكم عن الفرق بين القراءات المتواترة وقراءات الآحاد والقراءات الشاذة. لو سمحت توضحوا لكم المشاهدين ذلك.

0: عندما توفي رسول الله صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: الصلاة
0: وسلم
1: والسلام.
0: بدأت الأمة تجمع القرآن الكريم. بالطبع نسخ القرآن الكريم لم تكن متوافرة بالشكل الذي نحن عليه الآن. كانت هناك رقاع عند بعض الصحابة، صحابي عنده سورة البقرة وآخر عنده سورة النساء وثالث عنده سورة ياسين. جمعت هذه الرقاع في مكان واحد، ولكن الصحابة لم يعتمدوا أبدا على الوثيقة المكتوبة، وإنما اعتمدوا على الوثائق المحفوظة من الذاكرة. يعني الصحابة كان هناك عدد منهم يحفظون القرآن الكريم. نص الإمام البخاري أن 4 من الصحابة كانوا يحفظون كل القرآن الكريم، وهم أبو الدرداء عويمر بن ساعدة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد رجل من الأنصار. أيا ما كان، فهؤلاء الصحابة صاروا يبحثون عن الرقاع التي توافق حكمهم. لما اجتمع لهم القرآن الكريم لاحظوا أن عدد من الصحابة كانوا يقرؤون النص الموجود في الرقاع بوجوه متغايرة، وجهان مختلفان، كما بينا في حالة
1: نعم
0: فتبينوا فتثبتوا، نظرا لأن الآية لم تكن منقطة آنئذ، والرسم يحتمل الوجهين. من هنا صار الناس يقرؤون بهذه القراءات المتواترة. أدرك الصحابة جميعا أن من حق الصحابي أن يقرأ بكل وجه أذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: ولكن بعد فترة جاء الإمام ابن مجاهد في مطلع القرن الثالث، في مطلع القرن الرابع الهجري عام 310 توفي، في آخر الثالث وأول الرابع، أدرك الإمام ابن مجاهد أن الأمة تختلف في القراءات، وأنه لا يوجد ضوابط، وأن كل أحد يقرأ كما شاء. فعمد الإمام ابن مجاهد لوضع ضوابط للقراءة المقبولة. قال: لابد أن تكون القراءة المقبولة متواترة إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكون موافقة للرسم القرآني الذي وجدناه على الرقاع، لابد أن تكون موافقة للغة العربية. إذن 3 شروط: أن توافق الرسم القرآني، وأن توافق النحو ولو بوجه، وأن تتواتر إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى التواتر؟ التواتر يعني أن يرويها جمع عن جمع بحيث تحيل العادة توافقهم على الكذب. الآن بدأ ابن مجاهد يراقب ويفحص القراء في زمانه، صار يفحص وله لجان. ابن مجاهد كان عنده 400 إمام مصدر في مسجد بغداد عندما كانوا يقرؤون، 400 إمام الذين أجازهم ابن مجاهد وكانوا يقرؤون. صار يفحص القراء في زمانه، يسمع من كل إمام، يلاحظ، يضبطه على قواعده التي وضعها. فانتهى به البحث أن هناك فقط 7 من القراء انطبقت عليهم الشروط انطباقا تاما بحيث لا خلل في وجه من وجوه. هؤلاء 7 هم: الإمام نافع المدني، الإمام ابن كثير المكي، الإمام ابن عامر الشامي، الإمام أبو عمرو البصري، الإمام عاصم الكوفي، وحمزة الكوفي، والكسائي. هؤلاء الأئمة 7 انتهى ابن مجاهد أن كل واحد من هؤلاء الأئمة قراءته لا لبس فيها أبداً، لها إسناد متواتر، موافقة للرسم القرآني، موافقة لما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموافقة للنحو ولو بوجه من الوجوه. عند ذلك ألف كتابه الشهير المسمى 7 في القراءة، واعتمدته الأمة، ورأت الأمة أن هذا الكتاب ضبط لنا القراءات المتواترة بحيث لا يند منها شيء. يجب أن نتذكر أن هؤلاء الأئمة 7 كانوا يقرؤون في الواقع، لا أقصد أنهم كانوا يختلفون في كل آية، لا، أحيانا ممكن تقرأ سورة الأنعام كلها لابن عامر ولا ينتبه المستمع أنك تقرأ قراءة أخرى. القراءات جدا متقاربة، يعني الفوارق بينها فوارق بسيطة. علينا أن نتذكر أن هناك 1173 كلمة تحديدا في القرآن الكريم قرأت بوجه،
1: 1173
0: 1173 كلمة قرأت بوجهين.
1: عدد ليس بسيط.
0: نعم، لكن أمام عدد كلمات القرآن الكريم البالغة 74950 كلمة، فهي تقريبا تشكل 1.2%. إذن هذه الكلمات التي قرأ بها الأئمة 7 عليهم رضوان الله تم تدوينها في أيام ابن مجاهد، واعتمدتها الأمة وصارت تتحدث عن القراءات 7. هنا علينا أن نذكر أن كل واحد من هؤلاء القراء ليس هو الذي اخترع القراءة.
1: نعم.
0: الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أذن بهذه الوجوه، ولكن يمكن أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن
1: نعم.
0: بهذه الوجوه من القراءة، أذن بالاختلاف في 1173 كلمة في القرآن الكريم، وهذا الركام الموجود من القراءات تخير منه نافع عددا، وتخير منه عاصم عددا، وتخير منه ابن كثير عددا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بقراءة تحقيق الهمزات أخذ بها عاصم، وقرأ بالإمالة أخذ بها الكسائي، وقرأ بمد البدلات أخذ بها الإمام ورش.
1: لكن حتى يسمى الأخ المشاهد والهمزات والإمالة وغير ذلك، لو توضح لنا ذلك.
0: نعم، يعني على سبيل المثال مثلا نحن في قراءتنا قراءة عاصم نقول: وقالوا أآلهتنا خير أم هو. تجد أن المسألة عند الإمام ورش لم يأخذ بتحقيق الهمزات، فذهب إلى قوله آلهتنا خير أم هو. لاحظ النقل وتسهيل الهمزات ومد البدلات،
1: كان همزة بدل بدل ما تكون همزة قطع.
0: بالتأكيد
1: نعم،
0: يعني اعتبرها نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها، خير نمه يعني اعتبرها يعني نقل حركة الساكن إلى ما بعدها. إذن هذه الوجوه من القراءات، طبعا أنا أدرك الآن أن كثير من الإخوة المستمعين يقولون: يا أخي هذا علم القراءات، علم له يعني علم اختصاصي، نرجوك لا تشوشنا فيه.
1: نعم.
0: يا أخي أنا أعلم أنه علم اختصاصي، ولكن يجب على كل مسلم،
1: ولكن نحن نسمع تلاوات مثلا تأتينا من المغرب
0: نعم
1: تكون مختلفة عما نسمعه في التلاوات التي تأتينا من المشرق.
0: نعم.
1: مثلا في بلاد الشام والخليج، وهناك قراءات محددة هي عاصم عن ورش،
0: نحن نقرأ هنا حفص عن عاصم
1: أو حفص عن عاصم.
0: في أفريقيا كلها ما عدا مصر تقرأ لورش.
1: نعم،
0: تقرأ لورش. ويجب أن نعلم هنا، يعني هذا السؤال اللي طرحته الدكتور جزاك الله خيرا مفيد جدا.
1: نعم.
0: حتى يتذكر كل مسلم أنه عادة ما نقول قراءتنا أصح من قراءتنا، هذا طعن في القرآن.
1: نعم.
0: لأن قراءتنا هي قراءة رسول
1: نعم.
0: الله،
1: وقراءتهم من عند رسول قراءة الله رسول الله، والجميع موقوفة يعني من عند الله،
0: متواترة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: لا يجوز شرعا أن تقول قراءة عاصم أصح من قراءة نافع
1: أو نافع. نعم.
0: لا يصح لك أن تقول ذلك، لأن كلا من القراءتين
1: نعم.
0: مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل.
1: نعم.
0: إذن القراءات المتواترة مرة أخرى سبعة يجب أن نتذكرها
1: نعم.
0: دائما. قراءة نافع المدني، نافع له راويان هما ورش وقالوا.
1: نعم.
0: قراءة ابن كثير المكي،
1: نعم.
0: ابن كثير له راويان هما البزي وقنبل.
1: نعم.
0: القراءة الثالثة هي قراءة أبو عمرو البصري.
1: نعم.
0: أبو عمرو له راويان هما السوسي والدوري.
1: نعم.
0: القراءة الرابعة هي قراءة ابن عامر الشامي، ابن
1: نعم.
0: عامر له راويان هما هشام وابن ذكوان. القراءة الخامسة هي قراءة عاصم، هي القراءة التي يقرأ بها الآن 90% من أهل العالم الإسلامي، له راويان أيضا هما حفص وشعبة. أيضا لدينا الإمام حمزة، أيضا له راويان هما خلف وخلاد. وسابعا الإمام الكسائي له راويان هما الليث وحفص الذهبي. إذن هؤلاء هم أصحاب القراءات المتعددة.
1: نعم، لكن فضيلة الدكتور، هل تؤثر يعني اختلاف القراءات في الأحكام الشرعية إذا كانت مثلا بعض هذه الكلمة تختلف، مثلا تبينوا تثبتوا ضنين ضنين إلى غير ذلك، هل هذا يؤدي إلى اختلاف الأحكام؟ ولكن نسمع الإجابة بعد الفاصل إذا سمحتم.

0: نود أن نسمع من فضيلتكم إذا كانت اختلاف القراءات يؤدي إلى اختلاف الأحكام الشرعية.
1: نعم.
0: نعم.
1: هي في الواقع كانت رسالتي في الدكتوراه أثر نعم. القراءات المتواترة في الحكم الشرعي، واستخرجت من القرآن الكريم 94 موضعا، في كل منها نلاحظ أن اختلاف القراءة يضيف حكما شرعيا جديدا. اختلاف القراءات لا يؤدي إلى تناقض الأحكام الشرعية، وإنما
0: نعم.
1: إلى إضافة أحكام جديدة. ضربت مثال بضنين وظنين
0: نعم.
1: تبين وتثبت. لاحظ مثلا قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هذه مثلا هي قراءتنا: وما كنت متخذ المضلين عضدا. عندما نلاحظ أن الآية نفسها قرأت بالتواتر أيضا: وما كنت متخذ المضلين عضدا، نلاحظ أن هذه الآية أضافت حكما جديدا من أعظم الأحكام، وفيه نص قطعي على براءة الصحابة من التهم التي نسبها إليهم بعض أعداء الصحابة. نلاحظ أن كثير من الناس الذين يطعنون في منزلة الصحابة الكرام يقولون إن الرسول اتخذ أبا بكر وعمر أعوانا له ولكنهم كانوا ضالين. الآية هنا تقول: وما كنت متخذ المضلين عضدا. وما كنت متخذ المضلين عضدا، هذه القراءة المتواترة أفادتنا حكما جديدا في براءة الصحابة لم يكن واضحا من قراءة الضم. قراءة الضم تثبت أن الله عز وجل لا يتخذ المضلين عضدا. قراءة الفتح تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يتخذ عونا له إلا وهو من خيار الصحابة ومن المكرمين والمقبولين. مثلا نلاحظ: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي تساءل، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. القراءة المتواترة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لكن الإمام الكسائي وهو رجل من أهل التواتر قرأها: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. في قراءتنا معنى الآية معطوفة على النصب، معناها: اتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الأرحام أن تقطعوه. لكن قراءة الكسائي أفادتنا حكما جديدا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فعطفت الأرحام على الله عز وجل، مما يدل أنه يجوز التساؤل يجوز التساؤل بالله وبالرحم. أقول: أناشدك الله وأناشدك الرحم. لم نكن نعلم أنه يجوز التساؤل بالرحم، يجوز المناشدة بالرحم، إلا بهذه الآية بقراءة الإمام حمزة، وهو بقراءة الإمام الكسائي وهو إمام من عفوا قراءة حمزة وهو إمام أيضا من أئمة القراءة ومن أئمة اللغة. مثلا قوله تعالى: أو لامستم النساء، قرأت أو لامستم النساء، نشأ هنا حكم جديد. قراءة وخاتم النبيين، قرأت وخاتم النبيين، بالمناسبة لا يقرأها إلا حفص وخاتم النبيين، كل القراء قرأوها وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ماذا استفدنا؟ استفدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء وهو أيضا زينتهم، يعني
0: الخاتم.
1: أيوة، هو الخاتم الزينة. يعني ما يجوز أن نظن أن هذه الآية تنسخ تلك، لا، هما بمثابة آيتين، واحدة أفادتنا أن الرسول هو آخر الأنبياء، وواحدة أفادتنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو زينة الأنبياء. تكمل كل هذا الفهم من خلال وجود قراءات. إذن وجود هذه القراءات بمنزلة تعدد الآية، يجب أن يعلم خاصة طلبة العلم، خاصة الذين يفسرون القرآن، يجب أن يعلموا أن هناك 1173 آية موجودة لكن أنت لا تلاحظها في هذا المصحف، لأن المصحف يطبع الآن بقراءة عاصم من رواية حفص، ولو أن المصحف العثماني كان بين أيدينا لأدركنا أن هناك هذه الآيات تقرأ من المصحف العثماني، لكن فيما بعد لما نقط القرآن نقط مثلا نحن
0: قراءة. لكن الحقيقة وأنت أشفت إلى قضية المصحف العثماني، لماذا ينسب هذا المصحف إلى المصحف العثماني؟ وهذا قد لا يفهمه كثير من المشاهدين، ما معنى عثماني يعني عندما نقول مصحف عثماني؟
1: المصحف العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. أن عثمان بن عفان هو الذي تولى جمع المصاحف، وعندما جمع المصاحف في أيامه عليه رضوان الله، في الواقع كان يخشى على المسلمين من التفرق في كتاب الله ومن التشتت في كتاب الله، فأمر أن يجمع الصحابة كل ما لديهم من مصاحف، وفي الواقع أقر هذه النسخة التي اعتمدت وأحرق ما سواها. لكن يجب أن نتذكر أنه أحرق ما سواها ليس لأن الأمة كان لديها مصاحف كثيرة وتختلف بعضها عن بعض، ولكن لأنه خشي أن هذه النسخ التي كانت موجودة بعض الصحابة كانوا يكتبون تفسيرهم عليه، مثل عبد الله بن مسعود كان له مصحف وكتب تفسيره عليه. سيدنا عثمان قال لعبد الله بن مسعود هات مصحف يجب أن نتلفه ونحرقه. قال له أنا كتبت هذا مصحفي وأنا كتبته بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدفعه إليه. عثمان قال له سيأتي الناس من بعد وسيقولون هذا في مصحف عبد الله بن مسعود، سيتشوش الناس، أنت كتبت عليه تعليقات وحواشي وتفاسير. لذلك عندما نتحدث عن هذا المعنى، عثمان رضي الله عنه أخذ هذه المصاحف واعتمد نسخة واحدة وأتلف النسخ الأخرى، ليس لأن فيها قرآن يريد أن يضيعه، ولكن لأن على حواشيها بعض التفسيرات بعض التعليقات يجب أن لا تبقى كذلك، وإلا سيتوهم الناس أنها من القرآن.
0: دكتور محمد، هل خدمت القراءات المختلفة اللغة العربية وحافظت عليها، أم كانت سلبية على اللغة العربية؟
1: أبدا، بالعكس، القراءات هي التي أطلقت أعظم الآفاق لخدمة اللغة العربية.
0: نعم.
1: هي التي كشفت لنا، والآن علينا أن نتعلم، كشفت لنا القراءات كم هناك من وجوه في اللغة العربية.
0: نعم.
1: نحن الآن نعرض عنها.
0: نعم.
1: هذا كلام يجب أن يسمعه الإعلاميون واللغويون، أن يدركوا هل بعض اللهجات السائدة في البلاد العربية، مثلا الإمالة، الإمالة الآن نحن نظنها لحن وهي لغة عربية فصيحة.
0: نعم.
1: الروم مثلا، مثلا الآن أستمع أحيانا إلى تمثيليات في الإذاعة، يقول مثلا يريد أن يخاطب فتاة، يقول لها من أنت؟ ما اسمك؟ فتقول هي اسمها. ليس هذا يعني كان هناك حل في اللغة أن نستخدم الروم، أن تقول لها ما اسمك؟ هذه الكسرة البسيطة ليست لحنا في اللغة، يعني يقولون العرب لا تقف على ساكن، هذه قراءة حفص عن عاصم، ولكن القراءات الأخرى أفادتنا أن العرب قد تقف على متحرك، العرب لا تقف إلا على ساكن، العرب تقف على ثمانية وجوه، تقف على الساكن وتقف على الروم وتقف بالروم وتقف بالإشمام وتقف على المد وتقف هناك ثمانية حالات يمكن أن تقف عليها العرب، هذا كله مدون في القراءات.
0: نعم.
1: أنا أدعو الآن وأنصح علماء اللغة بالذات أن يدخلوا إلى عالم القراءة، سيكتشفوا أن حلول كثيرة لمشاكلنا التي نعاني منها موجودة في القراءات، وهي عربية فصيحة. القرآن يا سيدي يستدل به، لا يستدل عليه، لا نقول أن هذه القراءة ما دليلها، هي الدليل، لأنها متواترة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أعتقد الآن مسألة الروم يعرب عنها النحاة مع أنها من لغتنا، الإمالة أحيانا نظنها لهجات، مثلا في بلادنا مثلا الإمالة الكسائي، هذه مثلا الآخرة عندما يقرأ مثلا الآخرة أو الناصية هو يأتي بهذه الإمالة البسيطة، نحن نظنها لهجة شامية أو لهجة بيروتية، هي في الأصل من اللغة العربية وقرأ بها أئمة كبار ولهم إليها أسانيد متواترة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أننا هنا في البرنامج لا نستطيع أن نخوض في التفاصيل،
0: بالتأكيد وقت البرنامج لا، لكن نعم
1: نلح
0: نعم.
1: أن نعم. على النحاة اللغويين أن يدرسوا القراءة.
0: نعم. هل أو الحقيقة أود أن أسأل أين تنتشر هذه القراءات الآن في البلاد العربية في وقتنا الحالي؟
1: الآن في الواقع تاريخيا كانت القراءات السبع تنتشر تقريبا متكافئة. نعم. لكن الآن الحمد لله، يعني من يلاحظ تطور انتشار القراءات يدرك أن الله عز وجل كأن القراءات كانت رخصة رخص الله بها، ثم اجتمع الناس على قراءة. تاريخيا كان العالم الإسلامي يتقسم إلى هذه القراءات السبع. الآن نقول قراءة عاصم برواية حفص هي القراءة التي يقرأ بها كل العالم الإسلامي تقريبا.
0: نعم.
1: ما عدا إفريقيا. إفريقيا مصر تقرأ قراءة عاصم أيضا، ولكن بعد مصر تبدأ قراءة وعد. قراءة عفوا نافع. نافع له راوية قالون وورش. قالون تنتشر قراءته في ليبيا، وورش في كل المغرب العربي، في الجزائر، في تونس، في في المغرب، في نيجيريا، في السودان أيضا يقرؤون بقراءة أبي عمرو البصري من رواية الدور، يقولون دوري أبي عمرو.
0: نعم.
1: فإذا يمكنني أن أقول إن 90% أو 85% من العالم الإسلامي يقرأ قراءة عاصم برواية حفص، وحوالي يعني 13% يقرأ قراءة نافع برواية ورش، وحوالي 2% يقرؤون قراءة أبو عمرو البصري برواية الدين.
0: شكرا لكم فضيلة الدكتور، جزاكم الله خير على هذه الإيضاحات الطيبة، بارك الله فيكم، إن شاء الله نأمل أن نلتقي في حلقة أخرى في موضوع مشابه حول القرآن الكريم والقراءات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

له دعوة الحق، له دعوة الحق.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمع.
1: محمد نبينا
2: بنور. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون كيو كي راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي في الله، في تمام التاسعة نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 26 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والثالث عشر من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. كامبرا: ندفع لتضمن أستراليا آخرتنا، ويمكن نموت قبل ما نشوفها. هل يدفع الأستراليون أكثر مما يستفيدون؟ كامبرا: كيف حرصت القصة الشابة مريم نزار الديراني على التعبير عن هويتها من خلال الأدب. ومن العناوين العالمية: الكيان الصهيوني: ماذا يستفيد جيش الاحتلال استراتيجيا من استهداف الأونروا بمخيم قلنديا؟ فلسطين المحتلة غزة: عام على المجزرة، دم الصحفيين بمستشفى ناصر شاهد على إفلات الكيان الصهيوني من العقاب. دمشق وبيروت: دمشق وبيروت تتعهدان بتطوير مشروع ربط سككي من المتوسط إلى الخليج. الاحتلال الصهيوني يقتحم: الاحتلال يقتحم معهدا تابعا للأونروا في قلنديا شمال القدس. سوريا: بعد 47 عاما كيف سينعكس رفع تصنيف الإرهاب على علاقات دمشق الخارجية؟ عار يهدد الكيان الصهيوني: عار يهدد الكيان الصهيوني، نائب متطرف يشعل عاصفة بتحطيم نصب فلسطيني في الضفة. لبنان بعلبك: كارثة صحية وعشرات الإصابات، بعلبك تحت سطوة الكلاب الضالة. سلطنة عمان تعلن: مسقط وطهران تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك عبر هرمز. فلسطين المحتلة غزة: 7 شهداء في غزة ومظاهرات صهيونية قرب القطاع ضد إدخال المساعدات إليه. المفاوضات السورية الصهيونية: المفاوضات السورية الصهيونية كيف حركها التصعيد وماذا يريد الطرفان منها؟ فلسطين المحتلة غزة: 32 أسرة صحفية مسحت بالكامل، هل نجح الكيان الصهيوني في إسكات إعلام غزة؟ كندا: كندا ترد على ترامب برسوم مضادة بين 15 و50%. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تحذر: يونيسف تقول 1 مليون طفل في أفغانستان مهددون بالموت بسبب سوء التغذية. روسيا تتمسك بدونباس، وزيلينسكي يعول على الوساطة الأمريكية. الصين تؤكد الدفاع بحزم عن مصالحها بعد تهديدات أمريكية لشركاء إيران. تقرير نسيب موسى يستعرض: كيف تطارد أمريكا أساطيل الظل الإيرانية بعمليات عسكرية؟ كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: مع بدء موسم الإقرار الضريبي في أستراليا يعود الجدل حول حجم الضرائب التي يدفعها الأستراليون، في وقت تصل فيه أعلى شريحة ضريبية إلى 45% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 190 ألف دولار قبل احتساب ضريبة ميديكير. وفي ظل هذا الجدل، ماذا يقول الأستراليون عن علاقتهم بالضرائب؟ هل أصبحت الضرائب استثمارا في مستقبل الأستراليين، أم فاتورة يدفعونها من حاضرهم من دون أن يشعروا بما يحصلون عليه في المقابل؟ كامبرا: كاتبة القصة الشابة مريم نزار الديراني كانت من بين المشاركات في ملتقى سوريا الثقافي الثالث. تبرز الكاتبة الشابة مريم نزار الديراني من خلال مشاركته بقصة قصيرة في خطوة تعكس حضور الجيل الجديد في المشهد الثقافي، وحرص الشباب على التعبير عن هويتهم وتجاربهم من خلال الأدب. مريم التي اختارت القصة القصيرة وسيلة للتعبير تشارك في فعالية تحتفي بالثقافة والتراث واللغة، وتسعى إلى تعزيز التواصل بين الأجيال والحفاظ على الهوية في أستراليا. أما الآن أحبتي الله، ننتقل وحضرتكم إلى الأنباء العالمية. سوريا: رحبت سوريا بقرار الإدارة الأمريكية رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة اعتبرتها الرئاسة ووزارة الخارجية ومصرف سوريا المركزي تحولا تاريخيا يمكن أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وإعادة الأعمار بعد بقاء سوريا على القائمة لمدة 47 عاما. عار يهدد الكيان الصهيوني: أثار تحطيم نصب تذكاري لشهداء فلسطينيين شمال الضفة الغربية المحتلة من قبل عضو الكنيسة اليميني المتطرف تسفي سوكوت جدلا وانتقادات حادة أمس من جانب قادة صهيونيين في الحكومة والمعارضة، واصفين الفعل بأنه عار لما يسببه من إساءة لمكانة الكيان الصهيوني في العالم. وقال زعيم حزب يشار المعارض غادي إزكنوت عبر منصة إكس إن سلوك تسفي سوكوت عار على من يدعون تمثيل الشعب والقيادة، مضيفا أن سوكوت كذب وخدع الجيش وقادته وأضر بالأمن وشوه سمعة الكيان الصهيوني بأكملها. لبنان بعلبك. مع تزايد أعداد الكلاب الضالة في مدينة بعلبك ومحيطها، استقبل مستشفى المدينة المحيط لعشرات الإصابات بينها أطفال بعضها خطير، وأدت إلى تشوهات في الوجه والجسم. وتنتشر هذه الكلاب بصورة كبيرة قرب المنازل والمؤسسات، مما دفع الأهالي والمسؤولين الصحيين إلى المطالبة بالتعامل العاجل مع هذه الظاهرة. سلطنة عمان تعلن. أعلنت سلطنة عمان أمس أنها ناقشت مع إيران إطارا مرحليا يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي زار إيران أمس، حيث أجرى مشاورات بناءة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. الكيان الصهيوني. تتواصل مظاهر التصعيد الصهيوني في الضفة الغربية مع بدء عملية إخلاء مجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس، واقتحام قوات الاحتلال الصهيوني أقسام معهد قلنديا للتدريب، وإغلاق المدخل الرئيسي لمخيم قلنديا للاجئين، بالتزامن مع تحركات استيطانية وهجمات طالت رموزا تذكارية لشهداء الفلسطينيين في عدد من المناطق. فلسطين المحتلة غزة. على الرغم من مرور عام على استشهاد 22 فلسطينيا بينهم صحفيون وعمال إنقاذ على يد جنود صهيونيين في غارة مزدوجة استهدفت مستشفى في غزة، إلا أنه لم تتم محاسبة الجاني. ويزعم مسؤولون صهيونيون أن الهدف كان كاميرا يشتبه في أنها لحركة المقاومة الإسلامية حماس على سطح مستشفى ناصر. دمشق وبيروت. أعلن وزير النقل في سوريا ولبنان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد أمس بدمشق عن خارطة طريق جديدة لإحياء وتطوير الربط السككي والبري بين البلدين، مؤكدين أن الجغرافيا والمصالح الاقتصادية المشتركة تفرض تعاونا وثيقا لتحقيق نمو مستدام وازدهار للشعبين. وأظهرت المباحثات توجها من الطرفين لتفعيل مشروع الربط السككي من مرفأ طرابلس اللبناني وصولا إلى مدينة حمص السورية، ومنها إلى الشبكة الإقليمية التي تربط بلاد الشام بدول الخليج والعراق وتركيا، مع تشكيل فريق فني مشترك يبدأ عمله خلال أسابيع. الاحتلال الصهيوني يقتحم. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مخيم قلنديا وفرضت سيطرة كاملة على محيط معهد قلنديا التابع لوكالة الأونروا، حيث أخلت سبيل الموظفين وصادرت هواتفهم ومنعت وسائل الإعلام والمواطنين من الاقتراب. ويعد المعهد التابع للأمم المتحدة والمبني عام 1952 المنشأة الوحيدة في الضفة الغربية التي تقدم تعليما تقنيا مجانيا للاجئين وذوي الدخل المحدود. ويرتبط هذا الاقتحام بمخطط استيطاني يستهدف أراضي المعهد ومطار القدس لإقامة حزام استيطاني يعزل المدينة عن الضفة الغربية، وذلك عقب جولة دبلوماسية أجنبية وثقت انتهاكات الاحتلال بحق المقرات الأممية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة غزة. استشهد 7 فلسطينيين منذ فجر أمس، بينهم 2 متأثران بجراحيهما جراء قصف صهيوني على مخيم جباليا ومدينتي دير البلح وخان يونس، وفق مصادر في مستشفيات غزة، بالتزامن مع تظاهر صهيونيين قرب القطاع احتجاجا على إدخال شاحنات المساعدات إليه، بينما يتواصل إطلاق طائرات ورقية وفق إعلام صهيوني. ومساء أمس استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف صهيوني استهدف منزلا قرب مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهية شمال القطاع. المفاوضات السورية الصهيونية. بعد أشهر من الجمود الذي خيم على مسار مفاوضات المسار الأمني بين سوريا والكيان الصهيوني، جاء لقاء وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني مع مدير جهاز المخابرات الصهيوني الموساد رومان جوفمان الأحد ليعيدها إلى الواجهة، وذلك في أعقاب التصعيد الصهيوني الأخير في سوريا بعد استهداف مطار أبو الظهور العسكري في ريف محافظة إدلب. فلسطين المحتلة غزة. لم يكن قتل الإنسان وحده هدفا في الحرب على غزة، بل كان قتله بعيدا عن عدسات الكاميرات وخارج مساحات الرواية هدفا لا يقل أهمية لدى جيش الاحتلال الصهيوني على مدار نحو 3 سنوات من حرب الإبادة. فقد طالت الضربات كل ما يمكن أن ينقل ما يجري، سواء كان قناة أو إذاعة أو صحيفة أو مؤسسة إنتاج، وصولا إلى الصحفيين والناشطين الذين حملوا هواتفهم وكاميراتهم في محاولة لإبقاء غزة مرئية. كندا. أعلنت كندا أمس فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تتراوح نسبتها بين 15 و50% في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الجارين في أمريكا الشمالية اللذين تربطهما علاقات وثيقة تاريخيا. وتدخل الرسوم التي فرضتها أوتاوا حيز التنفيذ في 8 سبتمبر أيلول المقبل، وهو موعد كان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد حدده عقب دخول الرسوم الأمريكية البالغة نسبتها 50% على المنتجات الكندية حيز التنفيذ السبت. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف تحذر. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أمس من أن نحو 1 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد في أفغانستان، مهددون بالموت إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لمساعدتهم. وقال ممثل اليونيسف في أفغانستان تاج الدين إيوالي إن 3.7 ملايين طفل يعانون من الهزال، أي إنهم في حالة سوء تغذية حاد، بينهم 1 مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد شديد يعرض حياتهم للخطر. روسيا. شدد الكريملين أمس على أن إقليم دونباس يعد جزءا من روسيا، مؤكدا رفضه مقترح إشراك أي طرف ثالث في إدارة المنطقة، في حين قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف ترى فرصة متاحة حتى نهاية صيف عام 2027 لإنجاح وساطة أمريكية لإنهاء الحرب مع روسيا. وأكد الكريملين ثقته في تحقيق أهداف ما تصفه موسكو بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مع استمرار انفتاحها على التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة. الصين. أكدت الصين أمس أنها ستدافع بحزم عن مصالحها بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تضييق الخناق الاقتصادي على إيران وتهديد الدول التي تواصل دعم طهران. وجاء الموقف الصيني ردا على إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن رزمة جديدة من العقوبات تسمى ثانوية، لا تطال إيران بشكل مباشر بل شركائها التجاريين، وتشمل الذهب وقطاع التكنولوجيا والأصول الرقمية والطيران والشحن البحري. الخبر الأخير في هذه النشرة، تقرير نسيب موسى يستعرض. يستعرض تقرير نسيب موسى مسار العقوبات الأمريكية على إيران منذ أزمة الرهائن عام 1979 وتوسعها لتشمل قطاعات الطاقة والبروكيماويات والشحن والمعادن والسيارات، إلى جانب القطاع المصرفي والبنك المركزي. ويرصد التقرير العقوبات التي استهدفت مسؤولين وقيادات في إيران، إضافة إلى العقوبات الثانوية التي طالت الشركات والمصارف الأجنبية وشبكات الظل التي ساعدت إيران على الالتفاف على العقوبات. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، ندفع لتضمن أستراليا آخرتنا ويمكن نموت قبل ما نشوفها، هل يدفع الأستراليون أكثر مما يستفيدون؟ كامبرا، كيف حرصت القصة الشابة مريم نزار الديراني على التعبير عن هويتها من خلال الأدب. ومن العناوين العالمية، سوريا، بعد 47 عاما كيف سينعكس رفع تصنيف الإرهاب على علاقات دمشق الخارجية؟ عار يهدد الكيان الصهيوني. عار يهدد الكيان الصهيوني، نائب متطرف يشعل عاصفة بتحطيم نصب فلسطيني في الضفة. لبنان، بعلبك، كارثة صحية وعشرات الإصابات، بعلبك تحت سطوة الكلاب الضالة. سلطنة عمان تعلن، مسقط وطهران تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك عبر هرمز. الكيان الصهيوني، ماذا يستفيد جيش الاحتلال استراتيجيا من استهداف الأونروا بمخيم قلنديا؟ فلسطين المحتلة غزة، عام على المجزرة، دم صحفيين بمستشفى ناصر شاهد على إفلات الكيان الصهيوني من العقاب. دمشق وبيروت، دمشق وبيروت تتعهدان بتطوير مشروع ربط سككي من المتوسط إلى الخليج. الاحتلال الصهيوني يقتحم، الاحتلال يقتحم معهدا تابعا للأونروا في قلنديا شمال القدس. فلسطين المحتلة غزة، الشهداء في غزة.

0: روسيا تتمسك بدونباس وزيلينسكي يعول على الوساطة الأمريكية. الصين تؤكد الدفاع بحزم عن مصالحها بعد تهديدات أمريكية لشركاء إيران. تقرير نسيب موسى يستعرض كيف تطارد أمريكا أساطيل الظل الإيرانية بعمليات عسكرية. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 13 درجة. غدا الخميس غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 8 درجات، هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 11 والدقيقة 57، يرفع الأذان العصر تمام 3:08 دقائق، يرفع الأذان المغرب تمام 5:00 36، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:53. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted

الشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيضاً أحبتي الله، اخترت ليكو قصة جميلة رائعة، أرجو أنها تنال أعجابكم. القصة بتقول: من زمن طويل كانت هناك مدينة بيحكمها ملك، وكان أهل المدينة دي بيختاروا الملك بحيث يحكم فيهم لمدة سنة واحدة بس، وبعد كده بيتبعت الملك لجزيرة بعيدة حيث بيكمل فيها بقية عمره، وبيختار الناس ملك تاني وغيره وهكذا. كان الملك اللي بتنتهي فترة حكمه بيلبسوه أفخر وأجمل الهدوم، بيودعوه وبعدين بيحطوه في مركب حيث تنقله للجزيرة البعيدة دي. وكانت اللحظة دي هي من أكثر لحظات الحزن والألم بالنسبة لكل ملك. وفي أحد المرات وقع الاختيار على شاب من شباب المدينة، وكان أول شيء عمله الشاب ده إنه أمر وزراؤه بإنه يحملوه للجزيرة دي اللي بيبعتوا إليها كل الملوك اللي قبليه. وشاف الشاب الجزيرة وغطتها الغابات الكثيفة، وسمع أصوات الحيوانات المفترسة، ولقى جثث الملوك اللي قبليه على الجزيرة وجت عليها الحيوانات المتوحشة. ورجع الملك الشاب لمملكته وبعت فورا عدد كبير من العمال وأمرهم إنهم يشيلوا الأشجار الكثيفة الكتيرة وقتل الحيوانات المفترسة. وكان بيزور الجزيرة كل شهر وبيتابع العمل بنفسه. وبعد شهر واحد تم اصطياد كل الحيوانات واتشالت أغلب الأشجار الكثيفة. ووقت مرور الشهر الثاني كانت الجزيرة بقت نظيفة تمام. وبعدين أمر الملك العمال بزرع الجناين في كل أنحاء الجزيرة، وقام بتربية بعض الحيوانات المفيدة زي الفراخ والبط والماعز والبقر إلى آخره. ومع بداية الشهر الثالث أمر العمال ببناء بيت كبير ومرسى للسفن، وبمرور الوقت اتحولت الجزيرة إلى مكان جميل. وكان الملك مع كده بيلبس الهدوم البسيطة وبيصرف القليل على حياته في المدينة، وكان يكرس كل أمواله اللي توهبت له في إعمار الجزيرة دي. واكتملت السنة أخيرا وجه دور الملك عشان يتنقل للجزيرة، لأنه كل ملك بيقعد سنة واحدة بس. فألبسوه الناس، لبسوه الهدوم الفاخرة الجميلة وحطوه على الفيل الكبير وقالوا له: وداعا أيها الملك. لكن الملك على غير عادة الملوك السابقين اللي قبليه كان بيضحك وابتسم، بينما اللي قبليه كانوا بيحزنوا. سألوا الناس عن سر سعادته
بعكس كل الملوك اللي قبليه. فقال لهم: بينما كان جميع الملوك منشغلين بمتعة نفسهم وقت فترة الحكم، كنت أنا مشغول بالتفكير في المستقبل، وخططت لذلك، وأصلحت الجزيرة وعمرتها حتى بقت جنة صغيرة، ويمكن إني أعيش فيها بقية حياتي في سلام وسعادة. ذكرتني القصة دي يا أحبابي بالدنيا، وإزاي انغمسنا في الملذات بتاعتنا وعدم استعدادنا للآخرة. أسأل الله القادر أن يمن علينا بعافية ما بعدها ضرر، وأن يرزقنا نعيما ما بعده كدر، وأنه يجمعنا ووالدينا ومن نحب بجوار خير البشر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. رح تمر عليك سفينة مستغفرين، فلو أحببت إنك تكون من الركاب المستغفرين، قول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، بعنوان الجار قبل الدار، الجار قبل الدار طبعا مقولة شائعة بين الناس، وعلى قدر الجار بيكون ثمن الدار والجار الصالح من السعادة. فضل الإحسان إلى الجار في الإسلام. الإسلام عظم حق الجار، وبقي جبريل عليه السلام يوصي نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى ظن النبي أن الشرع سيأتي بتوريث الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقد أوصى القرآن بالإحسان إلى الجار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. صدق الله العظيم في سورة النساء الآية 36. وانظر إزاي حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الجار وإكرامه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وعند مسلم فليحسن إلى جاره. بل الأمر وصل إلى درجة جعل فيها الشرع محبة الخير للجيران من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. الله. واللي بيحسن لجاره هو خير الناس عند الله، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. طيب مين هو الجار؟ الجار هو من جاورك، سواء كان مسلم أو كافر. وأما حد الجوار فقد تعددت أقوال أهل العلم في بيان الحد ده، ولعل الأقرب والعلم عند الله أن ما تعرف عليه الناس أنه بيدخل في حدود الجوار فهو الجار، والجيران بيتفاوتوا من حيث مراتبهم، فهناك الجار المسلم ذو الرحم، وهناك الجار المسلم والجار الكافر ذو الرحم، والجار الكافر اللي ليس برحم، ودول كلهم بيشتركوا في كتير من الحقوق، ويختص بعضهم بمزيد منها بحسب حاله ورتبته. من صور الجوار بيظن بعض الناس أن الجار هو بس اللي طبعا جاوره في السكن، ولا ريب أن الصورة دي هي واحدة من أعظم صور الجوار. لكن لا شك أن هناك صور تانية بتدخل في مفهوم الجوار، فهناك الجار في العمل والسوق والمزرعة ومقعد الدراسة وغير ذلك من صور الجوار. من حقوق الجار لا شك أن الجار له حقوق كثيرة
نشير لبعضها، فمن أهم الحقوق دي أولاً رد السلام وإجابة الدعوة، ودي وإن كانت من الحقوق العامة للمسلمين بعضهم على بعض، إلا إنها بتتأكد في حق الجيران لما ليها من آثار طيبة في إشاعة روح الألفة والمودة. ثانياً، كف الأذى عنه. نعم، فالحق ده من أعظم حقوق الجيران، والأذى وإن كان حراماً بصفة عامة فحرمته بتزيد إذا كان متوجه للجار، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أذية الجار أشد التحذير، وتنوعت أساليبه في كده. واقرأ معايا الأحاديث دي اللي خرجت من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة. ولما قيل له: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها الشيء بتؤذي جيرانها، قال: لا خير فيها، هي في النار عشان بتؤذي جيرانها. خدوا بالكم، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة. وجه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيشكيله أذى جاره، فقال: حط متاعك في الطريق. فعمل، وخلى الناس بيمروا بيه ويسألوه، يمروا عليه ويسألوه، فلو عرفوا بأذى جاره له لعنوا الجار ده. فجاء الجار السيء ده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشكيله إنه الناس بيلعنوه، فقال صلى الله عليه وسلم: فقد لعنك الله قبل الناس. ثالثا، تحمل أذى الجار. وإنها والله لواحدة من شيم الكرام ذوي المرؤات والهمم العالية، إذ يستطيع كتير من الناس إنه يكف أذاه عن التانيين، لكن إنه يتحمل أذاهم صابر محتسب، فدي درجة عالية. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، سورة المؤمنون. ويقول الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد ورد عن الحسن رحمه الله قوله: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. الله الله. رابعا، تفقده وقضاء حوائجه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. وإن الصالحين كانوا يتفقدون جيرانهم ويسعون في قضاء حوائجهم. كانت الهدية بتيجي للراجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبيبعث بيها إلى جاره. يا سلام، بيبعث الجار إذا اجته دي، ويبعث بيها الجار إلى جار آخر، وهكذا تدور على أكثر من 10 دور حتى ترجع إلى الأول. الله الله. ولما ذبح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شاة، قال لغلامه: إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي. وسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال:
إلى أقربهما منك بابا. خامساً، ستره وصيانة أرضه. وإن هذه لمن أوكد الحقوق، فبحكم الجوار قد يطلع الجار على بعض أمور جاره، فينبغي أن يوطن نفسه على ستر جاره، مستحضرا أنه إن فعل ذلك ستره الله في الدنيا والآخرة. أما إن هتك ستره فقد عرض نفسه لجزاء من جنس عمله، وما ربك بظلام للعبيد. العرب كانوا بيفخروا بصيانتهم أعراض الجيران حتى في الجاهلية، يقول عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. الله. وأما في الإسلام فيقول أحدهم: ما ضر جاري إذ أجاوره ألا يكون لبيته ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر. وأخيرا، فإحنا من نؤكد على إن سعادة المجتمع وترابطه وشيوع المحبة بين أبنائه ما بتتمش إلا بالقيام بهذه الحقوق وغيرها مما جاءت به الشريعة، وإن واقع كتير من الناس لا يشهد بقصور شديد في هذا الجانب، حتى إذا إن الجار قد لا يعرف اسم جاره اللي جنبه ملزق فيه، جنبه في السكن. هو ده حالنا النهاردة. وحتى إن بعضهم يغضب حق جاره، وإن بعضهم بيخون جاره ويعبث بعرضه وحريمه، وهذا والله من أكبر الكبائر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ عد من الذنوب العظام أن تزاني حليلة جارك. نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على القيام بحقوق الجوار، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

معايا ليكم قصة، لكن ليها معنى، قصة جميلة ليها معنى نتعلم منها. القصة بتقول: خرجت امرأة من بيتها فشافت 3 شيوخ ليهم لحى بيضة طويلة، وكانوا قاعدين في ساحة البيت، معرفتهمش، ما بتعرفهمش بحياتها، ما شافتهمش، وقالت لهم: أنا ما بظنش إني أعرفكم، لكن لابد إنكم جعانين. وسألوها: يا ترى رب البيت موجود؟ قالت لهم: لا، هو برات البيت مش موجود. فردوا عليها: إذن ما نقدرش نخش. وفي المساء لما رجع جوزها حكيت له على اللي حصل، قال لها: روحي لهم واطلبي منهم انهم يدخلوا. فخرجت الست وطلبت منهم انه يدخلوا، فردوا عليها قالوا لها: احنا ما ندخلش البيت مجتمعين. وسألتهم: ليه؟ فواحد منهم وضح لها وقال: ده اسمه الثروة. وأشر لها على التاني من أحد أصدقائه وقال لها: ده اسمه النجاح. وأشر على التالت وقال لها: ده اسمه المحبة. وأكمل وقال: ودلوقتي ادخلي واتناقشي مع جوزك، مين عاوزينه انه يدخل بيتكم في الاول؟ اي واحد منا عاوزينه يدخل؟ الثروة ولا النجاح ولا المحبة؟ دخلت المرأة وقالت لجوزها اللي اتقال لها، فغمرت السعادة جوزها وقال: يا سلام، دي حاجة جميلة، وطالما كان إنه الأمر كده على النحو ده، خلينا نقول للثروة تخش، خليه يدخل اللي اسمه الثروة ويملى البيت بالغنى بالثراء. فخلفته زوجته وقالت له: يا حبيبي، ليه ما نقول للنجاح يخش؟ وده كله كان على مسمع زوجة ابنهم وهي في أحد زوايا البيت، فأسرعت باقتراحها وقالت: مش من الأقدر إنه ندعو المحبة؟ فبيتنا ساعتها حيتملي بالمحبة والحب. فقال الزوج: سيبينا ناخد بنصيحة زوجة ابننا، اطلعي وادعي المحبة، خليه يكون ضيف علينا. خرجت المرأة وسألت الشيوخ 3: أي واحد فيكم من المحبة؟ أرجو أنه يتفضل بالدخول حتى يكون ضيف علينا. فوقف المحبة وبدأ بالمشي للبيت، لجوه البيت، فنهض الاثنين التانيين ومشي وراه وهي مندهشة. وسألت المرأة، سألت الثروة والنجاح، وقالت لهم: أنا دعيت المحبة بس، ليه أنتوا جايين معاه وعايزين تدخلوا معاه؟ فرد الشيخان، قالوا لها: لو كنت دعوت الثروة أو النجاح لبقيوا الاثنين الباقيين برا، لكن كونك إنك دعوت المحبة فأينما يذهب نذهب معاه، لأنه فين مطرح ما تكون المحبة يوجد الثراء والنجاح.
الله، شايفين المحبة؟ المحبة مطرح ما تكون المحبة يكون الثراء والنجاح، وربنا يجعل المحبة والثراء والنجاح عندكم يا رب.